de la Arab Sat, جورة FM TV على Nilesat. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11657 فيرتيكال. جورة FM TV واسمعنا بعينيك.

تقول. كانت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000

0: جوهرة.
1: The Summer Station.
0: موج مع الموجة.

0: جوهرة.
1: The Summer Station.
0: موج مع الموجة.

0: على باز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. خلال مجلس وزاري، رئيسة الحكومة تشدد على ضرورة مواصلة دعم الاستثمار وخلق الثروة. وترامب يعلن تراجع أهمية مضيق هرمز مع زيادة انتاج النفط الامريكي. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث انعقد أمس بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 27 و2000. شددت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري في هذا الإطار على ضرورة مواصلة دعم الاستثمار وخلق الثروة وتسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية والخاصة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يجعله قادرا على الصمود أمام التحولات والتقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية وتوتر الصدمات المؤثرة في النشاط الاقتصادي، مؤكدة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار في إعداد مشروع الميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 27 و2000 استقرار مؤشر عدم اليقين العالمي في مستويات مرتفعة وتباطؤ النمو العالمي وتذبذب أسعار المواد الأساسية والمحروقات والسياسة النقدية العالمية الحذرة وطفرة الاستثمارات الرقمية وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة، وذلك بمقتضى قرار صادر عن وزير التجارة يدخل حيز التنفيذ بداية من يوم أمس 19 من أوت 26 و2000. وينص القرار على تحديد هامش الربح الخام الأقصى عند مستوى التوزيع بالجملة ب 15 مليما للقارورة وب 15 مليما للقارورة على مستوى التوزيع بالتفصيل. كما ضبط القرار وفق سعة القارورة الأسعار القصوى للبيع للعموم، وذلك على أن لا تتجاوز أسعار الشراء الصافية المبينة بالفواتير هذه المستويات 600 مليم للقارورة ذات سعة نصف لتر، و 800 مليم للقارورة ذات سعة لتر واحد، و 850 مليم للقارورة ذات سعة لتر ونصف، و 950 مليم للقارورة ذات سعة لترين. ويتعين على كافة المتدخلين في قطاع توزيع المياه المعدنية حسب نص القرار التعامل بمسالك التوزيع المنظمة وتسوية وضعياتهم الجبائية والالتزام بواجب الفوترة واحترام شروطها القانونية وبياناتها الوجوبية والاستظهار بالفواتير عند أول طلب خلال عملية المراقبة بمحلات البيع والخزن ووسائل النقل. وزارة التجارة وتنمية الصادرات حددت أيضا يوم أمس الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن، وذلك بداية من 19 من أوت 26 و2000 وإلى غاية 19 من سبتمبر القادم. ونص قرار صادر عن وزير التجارة وتنمية الصادرات على تحديد السعر الأقصى لبيع الدجاج الحي في حدود 5

0: 3300 مليم للكيلوغرام الواحد. كما ضبط القرار السعر الأقصى للدجاج الجاهز للطبخ ب 7900 مليم للكيلوغرام على مستوى المذابح، و 8950 مليم للكيلوغرام على مستوى البيع للعموم. تنطلق اليوم الخميس عملية تسجيل مطالب السكن الجامعي بالنسبة للطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 26 و2000 والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الشمال تونس، أريانا، بن عروس، منوبة، الكاف، جندوبة، باجة، بنزرت، سليانة، زغوان، ونابل. وذلك وفق ما أعلنه ديوان الخدمات الجامعية للشمال في بلاغ سابق له. وأفاد الديوان بأن العملية تكون بإنشاء حساب خاص وتسجيل مطالب سكن جامعي عن بعد، وذلك بداية من الخميس، على أن يتم الإعلان عن نتائج المطالب المسجلة حسب روزنامة تقديم مطالب السكن الجامعي وتواريخ الإعلان عن نتائج التوجيه إلى مؤسسات الإيواء 26 و2000 27 و2000. وطنيا أيضا ينطلق في 16 من سبتمبر 26 و2000 تقديم ملفات الترشح للحصول على منحة من بين 30 منحة جامعية لإنجاز مشاريع ختم الدروس بكندا بالنسبة للسنة الجامعية 26 و2000 27 و2000 بالنسبة للطلبة المسجلين بالسنة الثالثة من شهادة المهندس في المؤسسات الجامعية التونسية العمومية بعنوان السنة الجامعية القادمة، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسة الحكومية الكندية. وتنجز مشاريع ختم الدروس بالنسبة للطلبة المختارين من قبل اللجنة المشتركة التونسية الكندية على فترتين، تخصص الفترة الأولى منها الممتدة من شهري فيفري وأفريل 27 و2000 للجزء النظري ومواضيع التربص والمراجعة بالمؤسسة الجامعية بالبلاد التونسية، فيما تخصص الفترة الثانية بين شهري ماي وأكتوبر 27 و2000 للأشغال التطبيقية لإتمام مشاريع ختم الدروس بالمؤسسات الجامعية المضيفة بكندا، على أن يشرف على الفترتين الأستاذين المؤطرين من الجانب التونسي والكندي. دوليا الآن، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز لن يكون له في المستقبل نفس الأهمية لإمدادات النفط العالمية كما كان سابقا، وذلك على خلفية زيادة إنتاج وتصدير النفط من الولايات المتحدة. ويأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز سيطرتها على المضيق الاستراتيجي الذي يمر عبره نحو خمس الإمدادات العالمية من النفط. وفي شأن متصل، قال مسؤولون أمريكيون أن القوات الأمريكية أنشأت ممرا للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه لنقل ملايين براميل النفط يوميا. نفى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وجود أي خطط لإقامة قاعدة عسكرية تركية أو نشر قوات تركية بصورة دائمة في قاعدة أبو الظهور الجوية التي استهدفتها إسرائيل، مؤكدا أن دمشق أوضحت ذلك للجانب الإسرائيلي قبل الضربة. لقي 7 أشخاص بينهم 5 أمريكيين ورئيس جهاز مخابرات الإكوادور حتفهم أمس بعدما تحطمت طائرة هيليكوبتر تقل سياحا كانوا يستقلونها في منطقة سامبورو في كينيا. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: جوهرة FM Music.

بحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

0: جوهرة.
1: The Summer Station.
0: موج مع الموجة.
2: No, no, no. I say he's so sweet.

رجال مأخر ما في مشكة عاد بشير موراقك بالبيت مفشكة ماشي بتقعد بشير

على العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات على الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الخميس 7 ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق لعشرين أوت 2026. العلامة البارزة هذا الصباح أنه درجة الحرارة شهدت، مش بتشهد، شهدت ارتفاعا طفيفا بالشمال، في حين بشتبقى راهي في استقرار ببقية الجهات. كيف نخرج هذا الصباح في تونس نحس بهذا الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة، عبارة على قائلة، كأن في القائلة الآن قاعدين، مش في الستة متاع الصباح وشروق الشمس مازال كيف شرقت الشمس، لا، كأنها تنبك القائلة. هذاك علاش نقول اليوم نهير نحتاطوا فيه، خاصة بالنسبة لكبار السن، للأطفال والصغار، لبيبي وسي، وأيضا اللي عندهم أمراض مزمنة حاولوا ما نخرجوش في ذروة، الذروة متاع السخانة معناها متاع الشمس، هي من 11 لـ 4، أنا نقول حتى من 10 لـ 5 ميسالش أفضل، حتى لو كان ماشي للبحر ناويين على التبحيرة، حتى كي مش تعملوا التبحيرة نقول لكم حاولوا يصبح بكري بكري، يا أيضا العشية مخر، معناها حتى بعد 5-6 متاع العشية وإلى حدود المغرب، حاجة باهية وممتازة بالنسبة لمستمعين إن شاء الله ومشاهدين العزيز الغالين اللي هات نبدأوا معاهم بحسننا الحسين، نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين، نبدأوا بيهم مع بعضنا نهار زين. رضاية الوالدين ثم تعرفوا الناس كل تعرف اللي هي حسن حاسي، إذا هي متفقين فيه هكا ولا لا، وراهي زادة تحل البيبان، وكان لزم شبابك المسكرين أمام شكون، أمام مرضي الوالدين، والأفضل والأروع والأحسن أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. كما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الرابع من سورة الأنعام بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي، وتكون متبوعة بإذن الله بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي طريق، وإن شاء الله يا ربي لا يقص عليكم لا مال ضوء في نهاية اليوم. هذا اللي نقوله، خاصة أنه على الصباح قلت لها صباح خير، قلت لي ما مقصوص علينا لهنا في اللاك لاك هذه صباح خير متاح. صباح الورد،
2: صباح الورد حاتم، أستاذة مروة الشباب في سوسة، كل مستمعات كل مستمعين خاصة شاهدين الطريق، كما قلت إن شاء الله يوصلوا سالمين وإن شاء الله ما ثماش لا قسم
1: يا رب. الباهي في ستيج رجعوا يعلموا فينا والحمد لله، هذا الباهي علمونا بالقصان متاع الضوء البارحة بعد بلاغ اللي عند الوزارة هذاك اللي اعطانا ذروة استهلاك وصلنا لها.
2: هو بلاغ في الجزائر خذيناه احنا، ومعناها البلاغ صدر في الجزائر عن ذروة الاستهلاك حاتم.
1: نعم،
2: واحنا قد قصعدنا الضوء مش نحاولوا نفسروا، فما علاقة البارح الجزائر هبطت بلاغ
1: هي ذروة الاستهلاك في الجزائر،
2: في الجزائر البارح،
1: واحنا يقولوا زاد استهلاك خلانا نمشي.
2: هو أكيد ذروة الاستهلاك أدت إلى قصان الضوء، لكن احنا تو ثلاثة أيام متعاقبة طبعا، على كل حال بالنسبة لنا قاعد يقص.
1: احنا قال قالك السيد ما استنستوش، قلنا له ليه ما نحبوش نستنس
2: كثر الضوء، على كل حال تو نعالجوها وكل ما تنظم ما المعدني.
1: المعدني
2: أي.
1: انا حكيت لك خليفه، قلت لك تثبت وقت اللي قلت لك تو مفقود كما صار لنا في الزبده وفي غيرها مفقودين، تزادش السوم من هنا يرجعوا موجودين.
2: اي البارح بدا شفتوا كانوا بدا يرجع
1: يرجعوا موجودين، فما زاد
2: شفت في بعض
1: او تسقيف الفضائيات. هو البلاغ باش نقولوا بالضبط تسقيف الاسعار حسب وزاره التجاره الحويجتي للماء
2: والدجاج. اي وهو تسخيف لغة، ولكن الحاصل بالنسبة لي أنا في مكتوبي ثم زياد.
1: إيه زياد
2: هذه كنت عبر كما تحب معناها في النهاية.
1: أما أنا قلت البلاغ،
2: هو البلاغ قلت تسخيف.
1: تسخيف
2: أي
1: بعده
2: سقف روحك
1: باهي سيدي،
2: هات
1: نعطيك تحب فلوس.
2: أي
1: بجدك
2: والله، لا والله نحبه فلوس،
1: نزل على رأس شهر بكري
2: على كل حال، دي بنحبوا فلوس في راس الشهر ولا في نصه.
1: أنتوكا الصبان بداهو
2: باه زاد
1: للمؤسسات العمومية، تعرف الصبان يبدأ على بكري معناه
2: باه باه.
1: الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 18/8/2026 عنا 1949 مليون دينار، وهذا جيد.
2: هذا جيد.
1: الموجودات معناه نخلص وراه ونصب وشاري والدنيا
2: بس.
1: الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 19/2026 عن 24,997 مليون دينار بأيام التوريد، زدنا نهاير والحمد لله.
2: هاي الفضل هاي
1: ولينا 98 يوم
2: به،
1: كنا 97 البارحة،
2: قربنا من 100 إن شاء الله.
1: إن شاء الله نرجع لتروى شيفر
2: إن شاء الله،
1: وما عادش نرجعوا لدو شيفر
2: إن شاء الله.
1: لا عودة مانيش راجعين
2: إن شاء الله.
1: الأوراق النقدية والمسكوكات معناها بلهجتنا التونسية الاسبيس اللي حاوس في السوق نقص يا سيدي.
2: أيوه
1: هاي نقص بسبعة مليون دينار كهو، ولا 29,988
2: ان شاء الله ياخذ النسق نتاع النقص. المهم
1: هو نقص
2: المهم الفلاش يبدا هابط مش طالع، خاطرك المده ضرب بريسك 30
1: كان 29,995 ناحي 7 مليون دينار ولا 29,988 12 مليون دينار ونوصلوا ل 30 ان شاء الله. لا ان شاء الله يرجع
2: يتيح ما نوصلوش حاتم.
1: الدولار في 2923 مليم فاصل 9 معناها بالارونديسمون 2924 مليم، واليورو تراجع بزوز مليمات ولا ثلاثة خذيهم الدولار، ولا قاعدين يلعبوا بنت بعضهم في لعبتك
2: الدربي
1: هذيك هي غميضة كاينة ما بيناتهم. اليورو ولا 3380 مليم فاصل 2 كل 3 مليمات أو زوز مليمات ونصف اللي كانوا عنده البارحة خذيهم الدولار وطيحوا من عند اليورو. يلا
2: المتابعات متعددة، أنت قبل نحكيوا على سعر الماء الدجاج، هذا الكل داخل في
1: تسقيف زاد سعر الدجاج راهو صار تسقيف
2: سعر الدجاج وسعر الماء تنشوفوه بشيء من التفاصيل في الاستوديو. مشينا الموضوع موضوع مهم نعتبره خاصة بالنسبة للاقتصاد متاعنا. إصدار العدد الأول مجلة قانون الأعمال, شنو أوضاع الأعمال ومجلة الأعمال
1: خاصة ونشاط كيف كل قانون الأعمال يهم المختصين كطلبة ومحامين وغيرها ورجال قانون لكن زاد يهم
2: زاد رجال الأعمال
1: والتوانسة الكل
2: يحبوا يستثمروا
1: لأنه الأعمال راهو من مشروع صغير
2: الغناء والفلوس ياسر كما قلت
1: من مشروع صغير إلى متوسط إلى كبير إلى كل ما هي أعمال.
2: هذا هو وكعلاش باش تكون معنا الأستاذة نجاة إبراهيمي في الاستوديو باش نحكيو معها عن قانون الأعمال بصفة عامة وبصفة خاصة المجلة العدد الأول نعتبره إضافة في هذا الشأن. من ضمن المتابعات نرجع القصان الضو حاتم ومش كمون معنا المهندس بشركة تونسية لاستغلال للستاج عفوا مش استغلال التزوية علمية للستاج سي فؤاد علي اللي بشكون معنا في الريال بلون نحكي شنو حكاية قصان الضو اللي رجعت تقريبا في حالة شبه استمرار كل يوم موجود قصان الضو الفاتورة خالصة الاستهلاك المفروض تراجع نسبيا انك المدة الطقس معقول يعني يرجع للصيف العادي متاعنا ولكن القصان قعد
1: هو خليفة صراحة انت كيف ترى الارقام تقول تراجع لكن معدلات الرطوبة راهي هي اللي تضر فينا قاعدة عنا إحساس كبير بالسخان. نعطيك 35 نراو في الترمومتر العادي معناها نراو في زيدهم 5 درجات 40 الإحساس بالسخان هو اللي قلقنا وخلانا نمشي لذروة الإنتاج خاصة في فترة ما فهمتهاش أنا كل قايلة مش المؤسسات تسكر وقتها
2: وهذا كانش مش نسألوا احنا واثنين قادم الايام اللي داخلين على موجة حر هذا طوع على كل حال نماذج كلها تقول فيها
1: نار الجمعة ونار السبت
2: موجة من الحر كبيرة زعم كيفاش مش نعيشوها في علاقة بقصان الضوء من عدمه. وبعد عدنا كذلك متابعة خاصة مركزة فيها الأستاذ مروة مروة هذه خاصة بها خليوها بعد خليوها المره
1: خليوها بعد
2: هذا هو حاتم عليها. طبعا نشرة الاخبار في سوسة في الشأن العام والرياض
1: وانا ماشيين لانه معنا اليوم نهير جميل ليلة الجمعة راهو
2: يوم نهير خميس
1: الاصل
2: في الاشياء
1: الاصل في الاشياء ذاك هو ذاك هو
2: ان شاء الله
1: نمشي مباشرة ليوم بريف هاي إن شاء الله صباح البسمة والسعادة الأحلى والأروع بسمة صعيدية في الكرة الأرضية.
3: صباح النور وسرور حاتم عليك وعلي يسمعوا فينا كل صباح عليك وبحذك خليفة زيدان نهاركم طيب وسعيد الناس كل مروة ما ننساهاش
1: نهاركم وكلا فجعة خليفة تو قدام الميكرو خليفة وخليفة في تعامله مع الميكرو روعة راه معنا نحط الكاسة قدامه مش يتحرك مش يتحرك قدام الميكروب شو عملها إشارة وهي قاعدة تكتب ضرب الميكروب بيدو تفجع ترى
2: بتقول مشروع عليها حتى يد على خدها قلت مش معقول
1: اسمها
2: هي مركزة ما حتى يد على خدها
1: يا اللي هاي مروة تحية وصلت لي قول عقول بسمة
3: نهارك فل يا لله إن شاء الله مبروك سعيد نهارك اليوم تعديه معانا أنت واللي يسمعوا فينا كل على
2: جهة مقصين عليها الماء متنرفس
3: عندها الحق من الجنو
1: مقصوص المال هنا عندنا في سوسة ما موجود
3: منعرفش سوسة موجود رجع الصباح قلت
1: رجع الصباح هتزو شنو حواله البارح
3: موجود ما قصش
2: الحمد لله
1: الحمد لله
2: احنا كي بيقصش عندكم انتم قابلين
1: والليله ليله جمعة راهو الدعوات نتاعك يرحم والديك
3: ان شاء الله منورك سعيد خميس اليوم ان شاء الله متسمعوا فيك الاخبار الباهيه ومتقبلوا فيك الناس الباهيه وما تقبضوا فيك برشا برشا برشا حلال طيب ان شاء الله يا ربي والمفيد تكونوا بصحه جيده ذاك قبل كل شيء ان شاء الله موفور الصحه للجميع يا رب
1: ان شاء الله يا رب نسرك منال
3: اي ربي يحفظك صباح النور سي منال نهارك سعيد والله شيء
1: احلى سي منال سي منال تستاهل هزاد
3: بيان سور تستاهل سي ونص
1: سي ونص منوال الرايح
3: ذيك الشيف هنا ما يحكي مع احد
1: كاو عند الحق شنو هو الاشرف يا منال
3: سلم عليك الحمد لله ناير في الجمعة يزيد شنو
1: الراجل بعيد عليك وتجبد فيه صلي على النبي نمشي خلينا نمشي وطوى دخلت في الغريق هذيك خلينا نمشي وإحنا على شط قال الآخر نمشي ولي لاونا
3: اي بيان سور نعطيكم العناوين اللي اخبار السبعه اللي باش نرجعوا لها ان شاء الله بالتفاصيل في نشره مفصله البارح فما مجلس وزاري. الموضوع الاساسي نتاعو هو ميزان الاقتصادي لسنه 2027. رئيس الحكومه تشدد على ضروره مواصله دعم الاستثمار وخلق الثروه في البلاد. الاستثمارات الخارجيه في تونس تتجاوز قيمتها 1.9 مليار دينار خلال النصف الاول من السنه الجايه. نواصل مع الأرقام والفلوس ومن أخبار الجهات أيضا رصد 9.4 مليون دينار لمزيد تحسين البنية الأساسية الطرقية ببنزرت ومنزل جميل. بالنسبة لأبرز أخبار العالم، الرئيس الأمريكي يصعد بإجراءات اقتصادية غير مسبوقة ضد إيران. نجيو لأبرز أخبار الشأن الرياضي باش تعرفوا بطبيعة معنا التركيبة الكاملة للإدارة الوطنية للتحكيم اللي إذا ما خانتنيش الذاكرة حطوا على راسها ناجي جوين
1: يا بنتي كورجية
3: هكا
1: بروفيسيونيل ناجي جويني.
3: اوكي سي بون. دونك الحكم القدير بالطبيعه ناجي جويني. اتحاد بن قردان يتحصل على ترخيص للمشاركه في البطوله. اخر اخبار بالطبيعه المنتخب مش المنتخبات ليكيبات في الجهات والكلاسيكو المنتظر ما بين الترجي والنجم في مفتتح البطوله الوطنيه. كيف اخر اخبار الانديه والميركاتو الصيفي. برشلونه يفوز على الأهلي المصري في لقاء ودي. التفاصيل الكل يقدمها لكم إن شاء الله أنيس الذوادي في نشرة سبور 7:30. أنا نرجع نلقاكم إن شاء الله بعد نصيف ساعة من توا في أخبار السبعة. استنونا بعد نصيف ساعة من توا إن شاء الله.
1: كل هذه الأخبار وغيرها وبتفاصيلها كما عودتكم بسمة سعيدية معنا في السابعة صباحا في نشرة الأخبار. خلينا نعمل المعادلة بين برشا حديث والغناء
2: نمشي
1: إلى رائعة من روائعها في بداية لونشينمون هذا المطول اللي باش نعملوه. نخليكم معها في بداية لونشينمون كما قلت لكم وأنا متمنى عليكم وقلكم إن شاء الله أصبحكم فيروزي طريق السلامة للجميع وابقوا معنا راجعين.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موجة مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وعلى المتابعة وعلى التفافكم حول جوهرتكم يا أحلى جواهر في العالم، جواهر جوهر FM TV. إن شاء الله طريق سلامة للناس الكل، ساعدوا لي روحكم في ثنية وحيدة وحيدة بإذن الله توصلوا رقم سالمين غانمين، ما هو زربكم حتى شيء والله، واحدة واحدة تربحوا راحة بالكم وتربحوا وسيم رواحة لعائلاتكم وانتوما سلامات بإذن الله، وإن شاء الله ترافقكم كان السلامة. هات نمشي مع بعضنا لطقس اليوم، وطقس راهو بشيشهد بداية من اليوم نسبي اليوم هكا شوي نسق تصاعدي، يمكن من نهار السبت يسانستال على بلادنا ويمكن يتواصل إلى حدود 10 أيام، درجات حرارة 40 بأتم معنى الكلمة، ولربما توصل حتى لتحقيق أرقام قياسية يمكن في بعض المناطق بطبيعة الحال. هذا نشوفوه مع بعضنا في نشرتنا الأولى.
0: ميتيو على جوهر FM.
1: طقسنا اليوم والنشرة مازالت كيف هبطت ما عندهاش 15 دقيقة على الصفحة الرصدية للمعهد الوطني للرصد الجوي، تعطينا طقس عامة قليلة للسحب، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم راهي تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية، وبالتالي بحرنا قليل الاضطراب فمحليا مضطرب بالسواحل الشرقية. درجة الحرارة القصوى باش تتراوح اليوم بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. نعملوا طلة الآن على درجات الحرارة اللي نسجلوها في بعض الولايات والمدن التونسية باش نعرفوا تقريبا لكولور دي جور، مع الإشارة كونه هذا الصباح ويمكن الأخيان اللي خرجوا في الصباح باكر وقزير ربي شافوا كونه درجة حرارة متاع قائلة ماهيش متاع الصباح، الشمس مازالت ما سرقتش، هذا ما لاحظناه. فهات نعرفوا بالمجد مرتفعة درجة الحرارة ولا الإحساس بالسخانة هو اللي مرتفع من خلال الرطوبة اللي تنجم تكون هي المرتفعة. توا في ضفاف البحيرة واحدة لك آوين موجود لسيديو جاورة FM TV نسجلوا 28 درجة، لكن لرسونتي الإحساس بالسخانة 32 درجة بزيادة بأربع درجات، ودرجة الحرارة اليوم تعرف الزيادة مع مقارنة مع البارحة، البارحة كنا بين 24 و 36 درجة، اليوم في تونس الكبرى بين 26 و 40 درجة مع

الاحساس بسخانه قداش 30 درجه بزياده بثلاثه درجات. درجه الحراره اليوم في سوسه تراوح بين 26 و 34 درجه، ما فماش زياده كما البارحه. زياده انطلاقا من غدوه نهار الجمعه تولي 37، نهار السبت 35، 37 نهار الاحد، وبدايه الاسبوع القادم زاد باش تعرف ارتفاع 38 نهار 43 نهار الاربعاء في جوهره الساحل سوسه. بالنسبه للمهدي نقاو 27 درجه الان، والزياده باربع درجات في الرطوبه، وبالتالي في الاحساس بالسخانه، معناها بالتالي سجل وفي رواحنا نحسوا انه درجه الحراره في حدود 31 درجه. درجه الحراره اليوم في سوسه في المهدي عفوا بنفس درجات البارحه 32 درجه القصوى. في المسير 27 الان، لو ريسونتي هو في حدود 31 درجه. درجه الحراره في المنسير فماش تغيير يذكر 32 كما البارحه توصل القصوى. في صفاق 28 درجه في هذا التوقيت بالذات في 6 متاع الصباح و55 دقيقه، ولو ريسونتي الاحساس بالسخانه في حدود 31 درجه. درجه الحراره في صفاق تعرف انخفاض مقارنه مع البارحه بدرجه واحده، نسجلوا 33 درجه اليوم كدرجات حرارة قصوى. ثم 22 في جندوبة الآن، ولو رسونتي 22، لكن درجات الحرارة اليوم في جندوبة تعرف ارتفاع بأربعة درجات، كانت البارحة 37 درجة، اليوم راهي 41 درجة، غدوة 40، 41 نهار السبت، 43 في بداية الأسبوع القادم ومنتصف الأسبوع زاد القادم توصل إلى حدود 46 درجة. 24 درجة في زغوان الآن، لو ريسونتي 24، ودرجة الحرارة في زغوان تعرف زيادة مقارنة مع البارحة بأربع درجات، اليوم 40 درجة في زغوان. نمشي بعد زغوان نمشي للقيروان، القيروان توا 29 درجة في لو ريسونتي، لكن الترمومتر نتاعنا يعطينا 27 درجة، زيادة بدرجتين، معناها في حين درجة الحرارة اليوم القصوى باش تعرف ارتفاع بثلاثة درجات على البارحة، للبارحة كانت 38، توصل ال 41 درجة اليوم، 41 درجة في الظل هذا راهو في القيروان. بعدها نابل 27 درجة، لو ريسونتي الاحساس بالسخانة في حدود 31 درجة الان في 6 متاع الصباح و57 دقيقة. ثم درجة الحرارة في نابل تعرف انخفاض مقارنة مع البارحة بثلاثة درجات، اليوم نسجلوا في القصوى 32 درجة. نمشيوا لمنزل جميل وبنزرت، سجلوا فيها 25 درجة، لو ريسونتي 25، ودرجة الحرارة في بنزرت منزل جميل باش تعرف زيادة بخمسة درجات وتوصل 37 درجة اليوم. مجاز الباب وباجة نسجلوا فيها توا في هذه اللحظة بالذات 23 درجة، لو ريسونتي زاد 23، ودرجة الحرارة تعرف زيادة بأربع درجات مقارنة مع البارحة في باجة، كانت البارحة 38، اليوم توصل ل 42 درجة، تتراوح اليوم درجة الحرارة في باجة بين 24 و 42 درجة. منتصف الأسبوع القادم مش تبقى راهي 41 زاد نهار الجمعة، 41 السبت، 44 نهار الأحد، ونهار الاثنين ونهار الثلاثة، أما 47 درجة في الظل نوصلوا لها نهار الأربعاء، يظلي أسخن نهار هو نهار الأربعاء في الأسبوع القادم. هذه إذن فكرة على درجة الحرارة اللي سجلوها الآن وزاد لو ريسونتي والقصوى. ونرجع بعد قليل معناها في الثامنة صباحا بالنشرة المفصلة بعد ما ناخذوا التحيين متاع الخريطة متاعنا ونشوفوا وين فما كل صغيرة وكبيرة من الظواهر الجوية في طقس اليوم، ونعطيكم زادة درجة الحرارة متاع غدوة وبعد غدوة حتى تاخذوا فكرة على هذا النسق التصاعدي لدرجة الحرارة في هذه الأيام. نذكر حويجة أخرى بربي طلبوني يقولوا لي النجم ونشاركوا بالتليفون بشكل استثنائي، باش نفتح التليفون اليوم للقوم عيدك اليوم 36 300 ألف، نجموا رقم تتصلوا بينا على 36 300 ألف، وإلا 73-275-800، نعاود 73-275-800، وتعطيونا اسم ولقب العزيز عليكم اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم ورقم التليفون، وخليه الباقي علينا نتصلوا به فيقوه ويشارك معنا ونهديه له الهدية اللي هي المونجيلا الرائعة من أهداء سيتي واتش. إذن 36-300 ميل، وعندك 73-275-800.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. مجلس وزاري يشدد على أهمية ضمان التكامل والانسجام بين الميزان الاقتصادي للسنة المقبلة ومخطط التنمية. وفي ظل تعطل المفاوضات مع إيران، ترامب يعلن حربا اقتصادية غير مسبوقة ضد طهران. في تفاصيل أخبارنا، وخلال إشرافها أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري، أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 يمثل وثيقة توجيهية أساسية لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الوطنية وتحديد أولوياتها، ومن خلال وضع البرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة والعادلة ودفع النمو الاقتصادي بما يكرس التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي وفق رؤية رئيس الجمهورية، مؤكدة أهمية ضمان التكامل والانسجام بين الميزان الاقتصادي ومخطط التنمية 2026-2030 ومشروعي قانون المالية وميزانية الدولة للسنة المقبلة. كما شددت رئيسة الحكومة في هذا الإطار على ضرورة مواصلة دعم الاستثمار وخلق الثروة وتسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية والخاصة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني بما يجعله قادرا على الصمود أمام التحولات والتقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية وتواتر الصدمات المؤثرة في النشاط الاقتصادي، مؤكدة ضرورة الأخذ بعين الاعتبار في إعداد مشروع الميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولة السنة المقبلة استقرار مؤشر عدم اليقين العالمي في مستويات مرتفعة، وأيضا تباطؤ النمو العالمي وتذبذب أسعار المواد الأساسية والمحروقات والسياسات النقدية العالمية الحذرة وطفرة الاستثمارات الرقمية، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة مساء الأربعاء. وبعد النقاش والتداول، قرر المجلس الوزاري التركيز على مزيد تحسين بيئة الأعمال ودفع الاستثمار العمومي والخاص وتعزيز التنمية الجهوية المتوازنة، إلى جانب تسريع إنجاز المشاريع والحسم في الملفات الاستثمارية العالقة مع توجيه الجهود نحو القطاعات المنتجة والقادرة على خلق الثروة وفرص الشغل والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأعلى. بلغت قيمة الاستثمارات الخارجية في تونس إلى موفى النصف الأول من السنة الجارية نحو 1929.5 مليون دينار، مسجلة نموا بنسبة 11.5% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 وبنسبة 41.7% مقارنة بسنة 2024 وفقا لمعطيات نشرتها وكالة نهوض بالاستثمار الخارجي. وبلغت الاستثمارات الخارجية المباشرة خلال الفترة نفسها 1911.8 مليون دينار، توزعت أساسا على قطاع الصناعات المعملية الذي استأثر بنسبة 72% من إجمالي الاستثمارات المباشرة، يليه قطاع الطاقة بنسبة 19%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 7.7%، ثم قطاع الفلاحة بنسبة 1.3%. تم بإشراف والي بنزرت إعطاء إشارة انطلاق أشغال الصيانة وتهيئة وتعبيد عدد من الطرقات والأنهج الرئيسية والفرعية ذات الكثافة السكانية والحركة المرورية والتنموية والمدرجة ضمن البرامج الاستثمارية لكل من مصالح بلديتي بنزرت ومنزل جميل ضمن برنامج استثمار بلدي أعدته مصالح البلدية تعادل كلفته المالية ما يزيد عن 6.6 مليون دينار، علاوة على أشغال تعهد وتجديد لشبكة الإنارة العمومية بكلفة مالية تعادل 235 ألف دينار. في ورقة أخبار العالم، وفي منشور كتبه على منصته تروث سوشيال، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بعواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم إيران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة، معلنا حربا اقتصادية غير مسبوقة عليها. ولم يحدد ترامب في منشوره الإجراءات التي ستتخذها واشنطن ضد هذه الدول، ولم يذكر أي بلد بالاسم.

0: قتل رئيس جهاز الاستخبارات الإكوادوري ميشيل سينسي كونتوغي وزوجته الأمريكية وأربعة مواطنين أمريكيين آخرين إضافة إلى طيار في حادث تحطم مروحية في كينيا أمس بحسب ما أعلنته السلطات الأمريكية والإكوادورية. ولقي الأشخاص السبعة حتفهم إثر تحطم المروحية التي كانت تقلهم في رحلة وصفت بأنها ترفيهية بمنطقة سامبورو وسط كينيا. ختاما ومتحدثا عن امتلاك الزعيم الكوري كيم 57 سلاحا نوويا قويا للغاية، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب اعتزامه الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في وقت لاحق من هذا العام، في تصريحات جاءت بعد أيام من توجيهه البنتاغون بخفض المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية بشكل كبير. هذا نشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع، وان شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، وان شاء الله يا خويا ربي سبحانه وتعالى معانا وما يقصش علينا الضوء ولا الماء في بلادنا، هذا ما نطلبوه. صباح الورد سيدي.
2: صباح الورد حاتم، ان شاء الله كما قلت ما ثماش لقصان ماء الضوء، وان شاء الله ربي معانا كل المستمعات كل المستمعين في تونس في اوروبا في المنطقه العربيه، تابعوا فينا على مستوى القاره الامريكيه والاسيويه، مواقع التواصل في التلفزيون اللي في كرهبهم ان شاء الله يوصلوا سالمين، اللي حضروا فرحهم ان شاء الله موفقين له ورضايه الوالدين.
1: احسن ما قلت خويا العزيز.
2: شو للافراح
1: هني وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 20 أوت، نقول له كل عام وانت حي مليون ألف خير، ونستقبلوا المكالمات اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم. بعثوا لنا SMS على 85990، كتبوا لنا الاسم واللقب نتاع العزيز عليهم، رقم التليفون، وقالوا لنا عملوا له سوربريز، قيموه من النوم، شاركوه معاكم، وهديوا له الكادو الرائع، كادو جوهر FM اليومي اللي هو المنقالة الممتازة من سيتي واتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاق مع اسماء القاسمي. صباح الورد اسماء.
4: اسماء خير،
2: هاي كل عام وانت حي بخير. يلا
4: يعينك يعطيكم الصحه، سلمكم اسعد الايام يا ربي.
2: ربي يفضلك
4: مع احلى جوهره
2: اسامي. ربي يفضلك يا اسماء. منين تكلم فينا؟
4: من الوردانين.
2: مرحبا بكل مستمعينا في الوردانين. وكذاش عملت اليوم أسماء؟
4: اليوم 40 سنة.
1: تظهر الصوت متاعك
2: والله أنا في
1: 20 سنة وحتى أقل من 20 سنة.
2: جون تقرأ
4: عايشك لسي بوكو يا رب.
1: للا حطيت ساق توا في الدنيا، لأنه توا بديت مرحلة النضج. لقبل كل كان هذيك مرحلة الشباب ما نحسبوهاش، توا نبدأ نحسبه إن شاء الله 60 سنة أخرين إن شاء الله في المية، والصحة قوية بنتي
4: ان شاء الله يعيشك يعطيكم الصحه يا رب.
2: واسمع شو علاقتك بالقيروان؟ القيروان شنو علاقتك به؟
4: انا من اصيله القيروان.
2: اصيله القيروان، مرحبا.
1: تزوجت بورداني؟
4: لا ما زلت متزوجش.
1: ما تزوجش ما لا شنو اللي علاش في الوردانيين تخدم غادي؟
4: والله يا الخبزه كهو اخترت باش نخدم لهنا تقريت لنا وتخرجت بديت نخدم لنا في المسيح ونسكن في الوردانية.
1: اي
2: وردانية طبعا.
1: وردانية بيعتمي معنى الكلمة على قيروانية، معنى التلقيح مشترك هذي دوزونا.
2: اي اسمع شكون بعث لنا لسماس وقال افرحوا بيها؟
4: نصور خويا نفع
1: ربي يحفظه. هل هو ولا لا سيدي خليفة؟
2: جواب صحيح، خوك نافع. أيه وربي يفضلكم لبعضكم.
1: ربي يخلي لك العائلة، شال ديما في الأفراح والهكة والمسرات، ونورتنا شرفتنا بنتي.
2: نمشيو لا رشيدة الزياتي. صباح الورد لا رشيدة.
5: ألو.
2: صباح النور، كل عام وانت حي بخير.
5: تحية إن شاء الله الجورة FM.
1: رشيدة سكر البيت.
5: مش نسمع فيكم.
1: يا رشيدة سكر. نعم. البير سكر البير قلت لك.
5: اوكي
1: ها باهي باش نسمعوك بالقدا ونقص من كل التليفون.
5: تسمع فيا توا؟
2: اي خمسة على خمسة. اي رشيدة ان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
5: ان شاء الله علينا وعليكم ان شاء الله، وان شاء الله جورة أسام كل عام هي بحياة خير.
2: ربي يفضلك. منين تكلم فينا رشيدة؟
5: من قصر هلال.
2: مرحبا بكل مستمعينا في قصر هلال. قداش عملت اليوم؟
5: ما شاء الله.
2: ديما ما شاء الله.
5: في الستينات نخدموا.
1: شو معناه في الستينات؟ معناه 68 69؟
5: اه 63.
1: ان شاء الله في المية والصحة قوية يا رشيدة.
5: يعيشك بارك الله فيك.
1: ربي يطول لي في عمرك ويعطيك صحة البدن.
5: يعيشك يخليك يعيشك.
2: اي يا رشيدة شكون صاحب المفاجأة؟
5: صاحب المكالمة تطلع كان أمينة وليلى.
2: شكون؟
5: وزوجي.
2: وأمينة شكون؟
5: أمينة كيف بنتي، معناتها كيف بنتي أمينة.
2: أيوة
1: بيه.
2: أيا رشيدة بون زوجك مش موجود في القائمة.
1: شنو؟
2: صديقتك تقولك يا عرفتي يا باهية.
5: يعيشك.
2: انت محبوبه من قبل
1: صديقتها. صديقتها تقول لك يا عرفتي
5: مش قاعد الريزو مش قاعدين نسمع
2: او نسمع فيك.
1: صديقتها تقول لك يا
2: اخواتها.
1: ايوه اخواتها
2: فاطمه وسعاد ومريم.
5: فاطمه وسعاد ومريم يعطيهم الصحه اخواتي هذوما.
1: وصديقتك قالت لك يا عارفتي يا باهية. شكوني
5: يا عيشك يا عيشك يخلوهم يعيشهم إن شاء الله.
1: شكوني صديقتك هذه؟
5: صديقتي ليلى تطلع.
1: ليلى هي اللي قالت لك يا عارفتي يا باهية. ربي كثر منك الناس يا رشيدة.
2: يا عارفة يا باهية.
1: ويا عارفة يا ممتازة. ربي خليك.
2: لهناء بوزيد. صباح الوردة لهناء.
6: ألو بخير.
2: كل عام وانت حي بخير.
6: عايشك عايشك بخير سي حاتم بخير سي خليفة. اللي كنت تزور فيهم الكل.
2: ربي يفضلك. منين نتكلم فيها لهنا؟
6: من بحجر.
2: مرحبا بكل مستمعينا في بحجر. قداش عملت عايشك اليوم؟
6: عملت 37 عام ان شاء الله.
1: بارك الله اللهم صل على
2: شباب.
6: شباب
2: ان شاء الله ديما شباب. شكون صاحب المفاجأة؟
6: والله حسب ما هيك خويا.
1: شنو فوق؟
6: شمس الدين خاطر هو ديما اللي يعملنا المفاجآت.
1: وكهو فماش حد آخر زعما؟
6: نعرفش صاحبتي زعما.
1: شو اسمها صاحبتك؟
6: سحر.
1: سحر؟ لا ما فماش.
6: نعم
2: مش سحر. ما هيش سحر.
1: ما هيش سحر؟
6: شمس.
1: شمس فما فما سحر وفما شمس؟
2: لا شمس لا سحر.
6: نعم
1: لا شمس لا سحر.
2: لا شمس لا سحر يا هناء.
6: لا شمس لا سحر.
2: هاي
6: شكون ملاذ؟
2: هاي بنت خوك كنزة.
6: كنزة بنت خويا.
2: كنزة
6: ربي خليها. ربي خليها لأمها ولباها وربي يخلي لي خويا وربي يبارك له إن شاء الله.
1: وربي يخليك أنت للعائلة وإن شاء الله ديما فرحانين بيك.
6: عايشك في حاتم عايشك.
1: يطولي في عمرك يا هناء وراك في طنبك الشباب بيتم معنا الكلمة. مرحلة النضج مازلنا ما وصلنا لهاش.
2: علي سميدة حاتم من سوسة يهنيه ولد أخته كمال ومرته حسنة يقولوا له كل عام وانت حي بخير. وفيصل بن سليمان من مرناق تهنيه مرته تاج الملك وتقول له كل عام وانت حي بخير.
1: نحلى اسمه تاج الملك.
2: تاج الملك
1: وهو سيدنا هو سليمان.
2: هو فيصل بن سليمان. أي
1: فيصل بن سليمان.
2: أي مروة.
1: هاي هانا نثبتوا. هاي تحركت تو هكا هزت صباحة عمتك واحد. هاي
2: واحد اسمه القاسمي اللي أصيلة القيروان.
1: قاسمي اسمه من القيروان. تتحاصل على المنقلة الرائعة من أهداء سيتي ووتش. احنا لحظات ونرجع معكم. موضوع الساعة موضوع بربي ربحنا شوية وقت. علاش السخانة كالذروة متاحة موجة الحر ما عشناهاش احنا في الأيامات الفارطة. كانت سخانة عادية لكن قصان الضوء ما توقفش حتى نهار في بعض المدن منهم ولاية بن عروس.
2: حتى في تونس.
1: في تونس فما مناطق.
2: فما مناطق مش الكل
1: لكن فما مناطق. فما مناطق في ولاية بن عروس أبوني كريمو. بعض الولايات الأخرى زادة اللي فيها اللي زابوني هذوما كل مرة
2: الضوء
1: قاعد يقص. إيش فما وعلاش وكيفاش وماذا ينتظرنا بداية من نهار السبت اللي باش نوصلوا للأربعين درجة وبداية من اليوم يمكن فما بوان دانتيروغاسيون تطرحوا مع الإشارة كونو ستيك ما علمتناش في الأيامات الفارطة. البارحة رجعت للإعلام الحمد لله يعطيكم الصحة وشكرا لكم يا ستيك. أبقوا معنا نحلوا الكتاب على هذا الموضوع.
7: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال. تسمعون الاثنين للجمعة
8: من 6 إلى 9 الصباح
7: مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: تسمع من الجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: شال صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضا يتولدين وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق. والله اللي قص عليكم لا ماء لا ضوء في أي نقطة من نقاط الجمهورية.
2: هذا هو حاتم، إن شاء الله بقص الماء والضوء، ولكن رجعنا إلى قصان الضوء. الفترة الأخيرة تقريبا ما عرفناش موجة حرب بمثل ما عرفته
1: مش رجعنا خليفة ما تقصتش، يمكن ارتحنا بعض الأيامات ولكن
2: رجع هذا،
1: عدنا دون سابق أعلام. هذه
2: سابق أعلام البارح تم الإعلام بعد ما الناس كلهم لاحظوا هذا، وبعد ما الناس كلها زاد عبرت عن تذمرها وتضررها من الظاهرة، ويبدو أنه ثم خلل قائم يعني بين الطلب والعرض على الدوام. مش يبدأ في ستاك، هذا بعض القراءات اللي تقولها وكعليش احنا اخترنا سي فؤاد دعلي المهندس والخبير في الطاقة والمهندس بستاك واللي كان ضيفنا في حصة من الحصص، يعطينا تفسير لعودة قصان الضوء لاستمرار قصان الضوء. هل مش تصبح أزمة هيكلية وإلا ظرفية، خاصة أنه الأيام القادمة موجة الحرب اشترجع وربما مش يلزم ناخذ احتياطات.
1: أنا فهم ارتفاع، ما نقولش موجة يا سيدي، يعني مش قول ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، مش قولي 40.
2: إذا كان التقديرات بين 5 و6 درجات بتزيد معناها
1: موجودين
2: كموجة. الأستاذ فؤاد علي يقول لك صباح الورد،
1: نمشي للأريير بلون.
2: هذا هو معنا سي فؤاد علي، نقول لك صباح الورد. سيد فؤاد
3: صباح الورد، صحويكم سي حاتم سي خليفة،
1: مرحبا بك. شكرا لحضرتك. السؤال اللي يطرحوه التوانسة الكل بعدك الموجة متاع الحر، عشنا يمكن نهايرين 3 ما صارش قصان، وبعد رجع القصان متاع الضوء دون سابق اعلام زاد، وتواصل الى البارحه خرج الاعلام، بارحه الاعلام وقبله بنهار راه متواصل ودون اعلام. قبله بنهار يمكن قص في نعطيك المدينه الجديده في ولايه بن عروس قص مرتين. اش فما مشكل هيكلي والا ظرفي هذايا، وتبرد الدنيا تتحسن الامور، وهي بردت وما تحسنتش الامور.
3: به الحقيقة أنا مش نمشي في أنه المشكل هيكلي، خاطر يزم معناتها المواطن التونسي يفهم أنه موجة الحر ماهيش السبب الرئيسي للانقطاعات، هي مجرد كشف تكشف على أزمة هيكلية متواصلة على مدة صيف كامل. خاطر تونس الحقيقة تونس معناتها المنظومة الطاقية، منظومة إنتاج الكهرباء في تونس ما تملكش هامش أمان على طيلة فصل الصيف. الهامش الوحيد اللي احنا عنا بالنسبة للكهرباء هو القاعدين اللي نشوف فيه من جارتنا الجزائر. لكن وقت اللي تسجل جارتنا الجزائر رقمها القياسي اللي هو يلزمنا مع الرقم القياسي بتاعنا احنا، بطبيعة ما تجمش توفرنا احنا الطاقة الكهربائية، بطبيعة ما تيزم زاد نفرقه من تونس ناخذ منها صيح الغاز، نشيو منها في الغاز ونحولوه الالكتريسيتي في الصور، لكن في نفس الوقت ناخذوا فيها ضوء مباشرة عن طريق الانتركونيكسيون. قلنا النمط نتاع الاستهلاك في تونس هو يشبه بالضبط النمط الاستهلاكي في الجزائر، وتقريبا هو نفس المناخ في تونس هو نفس المناخ في الجزائر. عارف علاش احنا على طول الصيف ما فماش ديليستاج، بحس مواطن تم ديليستاج والا تخفيف اعباء، على خاطر قاعدين ناخذوا قاعد الجزائر هي الكومبل سوفيد، لكن اللي بعث لي سوء حظنا لا يمس هذوما. ديجا البارح وزاره الطاقه تاع الجزائر بعث خرجت بلاغ اللي هي وصلت للذروه نتاعها نتيجه الرطوبه، اذا بنفهموا زاده اللي الحراره.
1: واحنا وصلنا البارحه للذروه نتاع الاستهلاك، عملنا رقم قياسي جديد.
3: قلت لك احنا رانا قاعدين، احنا دائما في يوم عادي في شهر اوت رانا قاعدين نستوردوا في الهامش نتاعنا من الجزائر، واضح؟
1: فهمت.
3: معناتها احنا لا نحتاج ان تكون تمبيراتور عاليه ولا فما كاديكول، مش احنا ناخذوا مع الجزائر، معناتها ناخذوا بشكل متواصل من الجزائر. المشكله انه الجزائر في الايام هذوما عاشت حالة ارتفاع كبير في الرطوبة، وطلعتوا عليش الرطوبة بعد عندها تأثير سلبي على منظومات إنتاج الكهرباء. إذا هي ما عادش عندها هامش معناتها اذا ما هي تخلي الهامش هذاك للروحة فهمت الماج سيكوريتي دونك احنا بقينا روحنا مضطرين ان نعملوا معناتها دي كوبور
4: واضح اللي هي واضح
2: أي.
4: يرحم والديك اللي فسرتها لنا
2: اي
3: يعني معناتها
2: في الجزائر اثر علينا
3: احنا باش ندخل في جيوبوليتيك ونحكي على التبعيه مش احنا مشينا في سوليسيون دو فاسيليتي اش معناتها معناتها احنا عملنا اكسترناليزاسيون للسيكوريتي الامن الطاقي تاعنا نحو الشقيقه الجزائر لكن الشقيقه الجزائر في حد ذاتها فهمتها ولا تعيش كما قلنا نفس النمط تاع الاستهلاك تاع تونس معناتها احنا معناتها احنا وقت اللي نستحقوا اكثر معناتها اكثر وقت نستحقوا فيه المساعدة ولا التعارض نتاع الشبكة نتاع الجزائر تكون هي في حد ذاتها في أشد الضغط عليها إذا وقتها ما يصيرش ما نلقاوش نلقاو واحنا مضطرين إنه نعملوا ديليستاج وهذا هي مشكل هيكلي معناتها المشكل هيكلي راهو موجود على طيلة الصيف يتمظهر ويظهر بشكل كبير والعباد تولي تحس به وقت الذروة في الحرارة لكن في الأيام العادية هو موجود لكن مخبي نتيجة الأهم شركة نأخذ فيه من شقيقة الجزائر
4: واضح هذا النقص في الانتاج والكمبنساسيون عملية التعويض نعملوها مع الشقيقة الجزائر هل
3: وقت يختفي التعويض ذاك احنا ندير فيه
4: هل باش يتواصل اليوم وغدوة وخاصة بداية من نهار السبت اللي يحدثوا فينا على ارتفاع 40 في درجة الحرارة لربما توصل 47 و46 وحتى يمكن 48 درجة
3: به بالنسبة راه يجب احنا نوضح ساعة اللي راهي شبكة القدرة الانتاجية بتاع شبكة بتاع ستيك بيقود في سواحة في اواخر قود راهي في مستوى أضعف من في جويلية علاش؟ خاطر ثم أسباب مجموعة أسباب فيزيائية تقنية وسلوكية وعملياتية تخليها أنقص مع القدرة الإنتاجية أنقص مع إحنا حابين نقوله في آخر أوت
2: تربطها بالرطوبة
3: يعني يبدأ تعب أكثر علاش؟ خاطر البحر في آخر الصيف هو خزان حراري تلم فيه الحرارة بشكل كبير ويزيد في التبخر دونك ثم عامل الرطوبة يزيد وكي تزيد الرطوبة المكيفات حتى نتاع المنازل حتى ولو يطيح العدد نتاعها في الاستعمال هي تحديدها تكون تستهلك أكثر طاقة من قبل خاطر الكفاءة تطيح كيف الكفاءة قدرة التبريد نتاع الوحدات الإنتاجية نتاع الستيك مش قادرة تبرد في البحر اللي هو لا أفخر من قبل دونك نفقدوا عديد معناتها مجموعة كبيرة من الميجاواتات المنتجة كيفاش الليالي زادة تولي حارة نعيشوا معناتها الليالي ليالي حارة كيف معناتها فما عودة الجالة التونسية اللي هي لابوجي نتاع عودة الجالة التونسية تكون في آخر تطلع في جويلية بالطبيعة يقعدوا جمعتين بحدا ديارهم في العريس وبعد يمشيوا يحلوا اللي معناتها ريزيدونس سكوندير وكل شيء دونك فما أصلا بيوت جديدة تدخل في الاستهلاك فما زاد أثر الارتداد لفيروبون حتى بعض القصان وبعض العبيد تبدأ في مخها اللي هي ساديبون دولا تمبيراتور كتليها تمبيراتور المواطن العادي يولي في أريحية يولي يستعمل المكيفات بشكل أريحي معناتها بشكل أريحي يقولك بون نجم نستعمل المكيف بطريقة معناتها مرتاحة كيف فما الشيلي فما فينومين متاع الشيلي هذا كل فما زاد لانه لو سيستيم خدم طوندون البريود نتاع الكانيكول خدم تحت ضغط كبير كما واحد ما سمحت الكام شال سبور عمل المسكيلاسيون من بعد كمل المسكيلاسيون روح
4: على ولا سيفوات عنده كورباتير
3: دونك لو سيستيم نتاعنا حتى الاعطاب باش تبدا تظهر اكثر توا الاعطاب
4: سيفوات كما نقولوا انا معك انا معك تسمع في انا معك لكن احنا عملنا ارقام قياسيه منهم اكثر من 50 درجه في القيروان وكانت أرقام قياسية على تونس وستيك ما صار لها شيء عطات الضوء والدنيا الكل العباد الناس الكل زازاتهم شو اللي صار في ستيك يا أخي
3: شو اللي صار في ستيك هذه هي أصل المشكل سنرجع شوية أنه الكانيكول جاية البريود الجاية تاع الويكاند الويكاند بش يقص الضوء بالطبيعة بش يصير ذروة بش يقص الضوء بش يكون أكثر حتى من الأيام هذه بالطبيعة خاطر فما حرارة مرتفعة وبالطبيعة باش نتزام مع حرارة مرتفعة في جارة الجزائر دونك باش نعيشوا نفس كل ما مرة نعيشوه في الكانيكول دونك الظاهرة تولي تتفاقم أكثر
4: بداية من اليوم بداية من اليوم القصانة
3: باش يبدا متواصل القصانة باش يقعد
4: متواصل
3: إذا كان موجة الرطوبة نتيجة موجة الرطوبة تدهور حالة الشبكة وجاية موجة حرارة إذا الحصان مش يتواصل. أك علاش إحنا يلزمنا الخطاب نتاع المواطن التونسي والخطاب تاع الإعلام وكل شيء يتحول بأن نقعدوا في الدون لا رياكتيفيتي وراء ارتفاع الحرارة وارتفاع ما دفعت. المشكل الحقيقي هو مشكل استثمار، مشكل استثمار. المصدر الوطني للطاقة يحكي على تراجع 47% في استثمارات الستيك في شي 5 سنوات، معناتها هذا يحكيوا على توقف استثمارات. نحن في حماس الحاجة دو اللي احنا الى التفكير في وحدات انتاج جديدة، معنا حتى حل اخر نحكيه اليوم كنت قابلوا اليوم يعملوا مع الشرط اشراف تبدأ تخمم اليوم في انتاج وحدات لازمنا 5 سنين ديجا مش نجمو نقاو على الاقل اون كومبل سوفيت.
2: انا يعني الفارق بين الطلب والعرض الان بالضبط استاذ فؤاد
3: ما هو تفضل توا ان معناتها عندها دي بارتنير اسمها ستيغ، عندها بارتنير اسمها الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه، صحيح صوت الاشراف بتات الغلط شويه في التوجهات نتاعها في اللزمات وكل شيء، لكن هي مش خير زعما من من من من دول متطوره كما اليابان خذت قرار بعد فوكوشيما باش تسكر 22 وحده انتاج نوويه، توا هكا تراجعوا قال لك ليه تراجعنا، اذا احنا نجموا نتراجعوا كصوت اشراف ونعاودوا نلموا الاطراف المتداخله كل ونتلموا
1: وين نمشي وين نمشي في المواجهة شي لزمنا هل الطاقة البديلة والنظيفة ولا وإلا لا
3: يلزمنا أصلي سمون تاع ملف اللزمات عندنا 870 ميجاوات أونستون خويا بالنسبة لي أنا أي مستثمر توا يبي يجبد علينا وكذا ويحب ويصنع في شرطات خويا ما ندخلش ما نقعدش في البيئة تاع الريكوبيراب خويا أونستون ندبروش 200 ميجاوات 300 ميجاوات والاخرين خويا بارك الله فيكم احنا رانا معناتها اون دوا الي دو لافون اون دوا الي دو لافون نعمل 200 ميجاوات على الاقل العام العام ونص القداميه اون ميم طون لازمنا معناتها اون لونس توا فهمتها ولا ديزانفستيسمون في دو سونترال معناتها تيرميك كونفونسيونيل ومش لازم نحكيو زاد على تلوث في الطاقه وتلوث خاصه كي نحكيو اول حاجه نحكيو على انه لازمنا نوفروا الطاقه ننشو الطاقة ونوفر معناتها فما توفير الطاقة وتوزيع الطاقة للمواطنين أهم من جودة الطاقة، معناتها جودة الطاقة ستلكس وقت اللي احنا نوفر للمواطنين نحكيو على جودة الطاقة وعلى الصديقة للبيئة.
1: واضح بربي نختم مع خليفة بن سالم
2: نقول هل ثم إمكانية العودة إلى مشروع الصخيرة؟
1: صخيرة واحد وصخيرة اثنين.
3: إلى مشاريع توا إلى وحدات إنتاج طاقية معناتها كلاسيكية تكون معناتها ستابل وتكون بيلوتابل في أقرب وقت ممكن وهذه صوت الإشراف مع ستيك مع لنا مير. ونحب زاد ننبه اللي احنا توا تلمو لو غيزون تاعنا تاع ستيك اللي سوليسيتي على مدة زمنية متعدية راهو توا ستيك أصلا لازم تعمل سكون أبيل أن بي أن غير أن بلون دو ريتابليسمون دو غيزو معناتها لازم توا معناتها ما نحبش توا نخوف لكن لا بروبابيليتي دان بلاك اوت وليت
1: سي
3: بروبابل دونك حتى ستيك لازم توا تعمل خليه ازمه وال سيمول ان بلاك اوت كيفاش الرد نتاعها
1: وكيفاش الرياكسيون نتاعها والرد نتاعها
3: واش خاطر توا نعيشوا في ريزو كما نقولوا احنا تحت ضغط عالي على مده زمنيه طويله معناتها راهو البلاك اوت ما نجمش يكون نتيجه ديزيكيليبر بين اوفر ودوموند صحيح ولكن كوز لكن ثم دي زوتر كوز سيستيماتيك يؤديو ان ريزو يطيح نعم
1: ترونسفو يسخن برشا وما يبردش فينجم يعملها السي فؤاد علي المهندس الخبير في الطاق بالضبط شكرا لحضرتك بربي زملائك وصيهم وستيك وصيهم فما ناس ابوني معناها معتمديات ابوني كما المدينه الجديده قلت راي ابوني عندكم انتم كل قسم تاع الضو احنا الاولانيين يعيشكم رتحونا شويه نوزعوا عداله في التوزيع صباحا و 31 دقيقه هنا على الدنيا وما فيها
0: جونا افهمها جونا ما يكون كان هكا

0: Story Musica. Jauer Sport. Avec l'équipe sport sur Jauer FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: صباح النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. نهارين يفصلون على انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والأندية كل قامت بخلاص مستحقاتها والحصول على الإجازة للمشاركة في البطولة. آخرهم الاتحاد الرياضي بن قردان البارح، الأولمبي البيجي وقبلهم النادي الرياضي البنزرتي. دونك 16 فريق حاضرين لانطلاق البطولة اللي باش تكون بعد غدوة. نعطيكم برنامج الجولة الافتتاحية. الماتش الكل باش يكون انطلاقا من 4:30 نتاع العشية السبت 22 أوت اللي هو بعد غدوة في استاد الهادي النيفر الملعب التونسي نادي الرياضي الصفاقسي، في استاد بوعلي الأحوار الأمل الرياضي بحمام سوسة يلعب ضد الاتحاد الرياضي المونستيري، في ملعب الطيب الأمير بصفاقس تقدم ساقيت الدير تستضيف شبيبة العمران، وفي بن قردان الاتحاد الرياضي ببن قردان يلعب ضد نادي حمام لمفة. الدفعة الثانية باش تكون نهار لحد كيف كيف انطلاقا من 4:30 نتاع العشية، يتصدرها الكلاسيكو بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي في ملعب حمادي العقر ببيراد. زوج فرق يواصلوا تحضيراتهم للمقابلة الكبيرة هذه اللي جات في أول جولة في البطولة. في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت سي بي مستقبل المرسى، في المتلوي نجم المتلوي النادي الإفريقي، وفي مركب عبد السلام كازوز في جرجيس، رغم أنه الأرضية ماهيش طيبة وماهيش صالحة للعب كرة القدم، لكن ترجي جرجيس باش يواجه الأولمبي الباجي في استاد جرجيس. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت البارح على التركيبة الكاملة للإدارة الوطنية للتحكيم بقيادة المشرف العام النجي الجويني، مدير التطوير مدير التطوير باش يكون مراد بن حمزة، مساعد مدير التطوير مكلف بالفار وليد الكشو، مساعد مدير مكلف بالمتابعة محمد سعيد الكردي، مساعدة مدير مكلفة بتطوير التحكيم النسائي شافية الهنداوي، مساعد مكلف بتطوير الحكام المساعدين سيف السويسي، مدير دائرة التعيينات تاع الرابطة المحترفة محمد بن حسانة مع أعضاء كل من وليد الحراج رياض المسعي ونبيل عقير، مكلف بتعيين مقابلة الهواة مستوى أول وسيم بن صالح، في المستوى الثاني رمزي الحرش، مدير الشؤون الإدارية والمالية رياض المسعي، رئيس دائرة تحكيم الشبان نصر الله الجوادي، وبقية التركيبة الكاملة موجودة على السيت متاعنا jauherfm.net. الاتحاد الرياضي المونستيري اعلن انه جلسته العامه التقييميه للموسم الرياضي 2025-2026 باش تكون نهار 5 سبتمبر المقبل انطلاقا من 5 نتاع العشيه في قصر الرباط في المونستير. باش يتم خلالها تلاوه التقريرين الادبي والمالي لموسم 2025-2026 من قبل الهيئه المستقله، وايضا فتح باب النقاش والمصادقه على التقريرين 2025-2026 كيف كيف من قبل الهيئه المستقله. رسميا فهد المسماري رجع للدوري الليبي، رجع لبلاده ورجع الفريق السابق اللي هو أهلي بنغازي الليبي بعد نهاية تجربته مع النادي الإفريقي. الصفحة الرسمية للكاف تحتفي بعودة النادي الإفريقي لمسابقة الشامبيونز ليج، وكتبت يعود النادي الإفريقي إلى المسابقة لأول مرة منذ موسم 2018-2019 سعيا إلى تحقيق المجد القاري. نحكيه على الأمل الرياضي بحمام سوسة اللي تعاقد مع متوسط ميدان اللي هو أمين الجزيري 21 سنة إعارة من فريق الملعب التونسي. الألعاب المتوسطية مذكر 178 رياضي ورياضية باش يشاركوا في النسخة 20 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط رمتو الإيطالية. بالنسبة لمنتخبنا الوطني لأقل من 21 سنة في كرة القدم، الجامعة التونسية كانت تلقت ملف وموافقة من اللجنة الطبية لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تعلمها بقبولها للملفات الخاصة بالملعبية متاع منتخب أقل من 21 سنة للإصابة اللي هما محمد صادق محمود إلياس الضوي و ريان الجبالي، واللي تم تعويضهم بالثلاثي شمس الدين الجريد اللي هو مدافع، ريان شعبان اللي هو متوسط ميدان، وفارس بوسنين اللي هو مهاجم. نذكر منتخبنا باش يخوض التور الاول بقياده انيس بوجلبان ومساعد نوف الشبيل ضمن المجموعه الاولى مع منتخبات المغرب تركيا ومقدونيا الشماليه. مادام حكينا على ألعاب البحر الأبيض المتوسط، نذكر البارح كان صار استقبال الوفد الرسمي التونسي في القرية المتوسطية، واليوم باش تبدأ المنافسات في تورونتو 2026. اليوم منتخبنا الوطني في الفولي يواجه منتخب الجزائر انطلاقا ماضي ساعة، مقابلة باش تكون تلفزية على القناة الوطنية الثانية. قائمة ملاعبي منتخبنا الوطني اللي باش يمثلونا في المسابقة في الكرة الطائرة: خالد بن سليمان، محمد بن يوسف، إلياس القرمصلي، أحمد القاضي، سليم المباركي، طيب قرابصلي، علي الأشعل، إلياس بعشير، علي بنجي، حمزة حفيظ، أسامة بن رمضان، ومهدي بن طار. في الذهاب للدور التمهيدي الأخير من تصفيات الشامبيونز ليج الأوروبية، سلتيك الاسكتلندي فريق لعبنا الدولي سيباستيان تونكتي ربح فريق لاسك النمساوي 3-0. سيباستيان تونكتي كانت خلف دقيقة 76، بالنسبة للاعب المصري هيثم حسن كانت خلف دقيقة 83. برشلونة الإسباني فاز البارح على ضيفه الأهلي المصري بنتيجة 2-2 في استاد الكامب نو في إطار كأس خوان غامبر الودية. المصري حمزة عبد الكريم سجل هدف الأول دقيقة 30، اللي هو لاعب سابق للأهلي، دونك سجل في فريقه السابق وكان رفض الاحتفال وكان سجد بعد تسجيله للهدف. رافينيا كان أضاف الهدف الثاني في دقيقة 45 من ضربة جزاء، وزيزو كان سجل هدف الوحيد لفريق الأهلي المصري في دقيقة 51. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. شنهاركم أسعد الأيام.
4: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة فام. جوهرة فام.
5: موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6-23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.
6: جوهرة أثاث بيبليسيتي.
7: اسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
8: على جوهرة FM TV. موجة مع الموجة.

تسمع من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موجة مع موجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق اللي ندل عليهم ونطلب منهم تخفيض من السرعة. استحوذون على رواحكم وشوفوا لزيكزومبل هذوما الطيارات، معناها الرائعين واللي يعطيونا بارشة موجات إيجابية. ناس عاملة ديروكور في المحافظة على سلامتها وما تثبت هي في حتى حادث. راح نتخيلوا مع بعضنا كي نحطوا صورة قدامنا ونقولوا جميع السواق التوانسة الكلنا نوصلوا أنه ما نتسبوا في حتى حادث طوال مسيرتنا الكاملة في المعال السياق. ما عادش فما حوادث في البلاد. إن شاء الله يا رب نوصل إلى هذا، إن شاء الله نكونوا كل كيما لي سوبر كوندكتور دو غات أسيرونس، إن شاء الله نحقوا هذه الأرقام القياسية اللي نلقاو من 5 سنين فما فوق وصلنا حتى للأربعة وخمسين سنة. اليوم متسبب 54 سنة معناها راهو ما تسبب في حتى حادث من أروع ما فما. اليوم باش نمشي ونكتشفوا شكون اللي نكرموها وشكون اللي نكون سعداء باستقبالها في لي سوبر كوندكتور دو غات أسيرونس.
2: غات أسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: نقول لك صباح النور والسرور ومنورتنا ومشرفتنا.
3: ألو سي حاتم،
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك. لا إذا كان نتعرف على حضرتك، الاسم واللقب وين السوري بالضبط، فأنا هي أجنس
3: عايشك. مرسي بيان. أنا مدام سونيا العلمي من تونس في أسيرونس جات تونس، يعني
1: في مونفلوري. أنت مونفلوري هكا في مونفلوري جات أسيرونس شهاب كعوانا مونفلوري هكا ولا لا؟
3: أي
1: باي. قداش عندك أسوري مع سي شيب كعوانا مونفلوري؟
3: عنا 5 سنين أكيد.
1: بارك الله. أكثر شوية باي. أنت قداش عندك من اللي ماخذ البرمي؟
3: أنا من 2000 صافي.
1: من 2000 26 سنة. قداش عندك سونيا أنت ما تسببت في حتى حادث؟
3: الحمد لله يا ربي.
1: اللهم صل على النبي. اللهم صل ان شاء الله 50 و60 سنه اخرين و70 سنه اخرين وانت ما تسبب في حتى حادث، ربي معاك وترافقك انا السلامه. لكن نعرف جيدا يقولوا انسان يسوق خير منا احنا، خير من الرجال، هذا يقولوا. رغم للبعض منا راهو ما يحبش يقولوا، يبدا مراه تسوق. لا انسان يسوقوا بالكدا، وهذايا كان نعملوا دي ستاتيستيك تو نقاوها حتى بلي ستاتيستيك. من ناحيه ثانيه زاد انسان عندهم حرص كبير على سلامه الناس الكل، سلامتهم هما وركبين معاهم ومستعملي الطريق. كيفاش تعمل باش توصل لهذه السلامه وتوصل انك 26 سنه دون ما تسبب في حتى حادث؟
3: واحد أول حاجة هو في سنية وشي في الطريق وكل نتوكل على ربي، لازم يكون ساعة صبور، يكون متسامح في الطريق، مش كلمة عنت حتى اللي روحنا في تونس صفة غريبة. حتى لو كان عندك أولوية ليش فيها بس شوي صبر، شوي تسامح، شوي انك تطيح شوية ليش تكون مثبت روحك، سرعة اللي تحترم إشارات المرور. راهي هذيك المشكلة اللي عنا في تونس، احترم الأولويات. الحمد لله يا ربي.
1: مش اللي يحترم مثلا إشارات المرور يوليو يزمروا عليه، ولا هو النشاز معناها هو كأنه معنى ريت لورانجي كان يقفي حد الفو يبدا يشعل لورانجي يقفي حد كلها تولي تزمر عليه وهو يزمو يقف.
3: تمشي فغي لكن ميسالش، انت عندك اشارة مرور، انت عندك بالعكس انت هنا باش تحمي روحك وتحمي هو، حتى كان هو يزمر خلي يزمر، اما بعد تو يعذو يفيق.
1: واضح
3: انت فما اشارة مرور وبهكاك احنا باش قال ان بنيو مجتمع بالحق مدني متحذر. يلزم واحد يكون انت ابدا بروحك، طبق انت قواعدك، طبق قوانينك، توليخ يتبعك.
1: فما حد من الأخيان قال لي شوف البلاد إذا كان يسوقوا بالقداء ومنظمين في السياقة وعندهمش برشا حوادث عارف رأي بلاد متقدمة شو باش يقيسوا معناها في التقدم والازدهار. إن شاء الله نوصلوا نكونوا بلاد متقدمة في خصوص السياقة وفي خصوص المحافظة على سلامتنا والنقص من حوادث المرور. سونيا تعرف اللي فما كادو ولا ما تعرفش؟
3: والله
1: انا جيت شفتي ما نعرفش. ما تعرفش لا عندك ان كادو من جات اسيورونس اللي تكرم لي سوبر كوندكتور نتاعها اللي يدخلوا للكلوب 100. مدام سونيا عندك الكادو يتمثل في كارت اجيليس فيها اجيليس نتاع عجيل انرجي فيها 500 دينار اسونس. 500 دينار اسونس مبروك عليك سونيا. باهين 500 سونيا باهين. مرسي بوكو ونورتنا وشرفتنا. يلا نمشي الفاصل قصير وراجعيننا.

0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موش مع موجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. برشا ناس بدأت تهافت على وكالات الأسفار وعلى صفحات تسأل وتبحث وقتاش وبقداش العمرة، وين السكن وشنو الطيران إلى آخره. نعرفوا احنا أنه التونسي مغروم بالعمرة، يحب العمرة ويحبك الأجواء والتحضيرات اللي تسبق الرحلة زادة. وفي الحقيقة ما زالت عنا في تونس أجواءنا الخاصة وتقاليدنا الخاصة بهالمناسبات هذية. التونسي توا ولا يحب الحاجة الباهية، يحب الدال، يحب السيرفيس الباهي، يحب شكون يتلهي به ويحب شكون يعطيه أحسن الخدمات. برا فواياج أثناء واحدة من أفضل الوكالات في تونس من حيث جودة الخدمات، والموسم هذا كيف ما قالوا شعار الموسم الجديد برؤية جديدة. شعار هو موسم جديد برؤية جديدة، شعار ممتاز، معناها باش نستحفظوا على المكاسب ونطوروا بنوتر فيزيون المكاسب هذيك ونزيدوها الإضافة. ظهر لي ما همش يفدلكوا جماعة، على خاطر فما الجديد وفما هذا التطور وفما ناس قاعدة تخدم وقاعدة تطور من رواحة وتطور من قطاع العمرة وفي خدمات العمرة، وهذا الكل بالطبيعة في صالح المعتمر التونسي. هاكم تراو على يمين الشاشة الآن هذه حويجة من الحويج اللي خرجتها سنة براءة فواياج كهدية للمعتمرين امتاحة. جودي بيان هدية، يعني مجانا، معناها ما هاش بشي خلص عليها حتى حاجة. المعتمر هاو على يميني نجمو تروها، دونك جودي بيان هدية يعني مجانا بلاش فلوس. كل معتمر عنده دو فاليس دو تري بون كاليتي، اي كل واحد والجارانتي معاهم زادة متعامين زادة، يعني حتى بعد ما تروح من العمرة راك تنجم تستعملهم في سفراتك ورحلاتك الأخرى. كيف كيف المظلة للنساء كيف ما تراو، وحاجة مزيانة تعمل الكيف إضافة إلى الحاجات اللي موجودين من عم ناول واللي تعودتوا بهم مع براءة فواياج وولات معروفة بهم. تميزوا براءة فواياج، شيء يعمل الكيف، شيء يشرف مجال السياحة بصفة عامة وقطاع العمرة بصفة خاصة في تونس. أما ما عادش باش ننصحكم باش تمشيوا مع براءة فواياج، انا باش نولي نقول لكم لازمكم تمشيوا مع براءة فواياج باش تتمتعوا وتعيشوا العمره واجواء العمره بنكهه خاصه وبخدمات خاصه وبرفقه امنه. من التسجيل للرحلات القادمه والاكثر معلومات ما عليكم كان تكلموا توا براءة فواياج على 70 550 020، نعاود 70 550 020، وإلا 21 8 8 1 8 8 2، 21 8 81 8 82، أو 21 8 82 8 81، يعني 21 882 881. يلا توا تتصل وفك بلاستيك، احجز بلاستيك، راهو الطلب أكثر من المقاعد اللي برمجتهم براءة في الأيامات القريبة القادمة. دونك أخلط على بلاستيك من توا واطلب هذه الأرقام اللي موضوعة على ذمتكم.
2: ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي؟ تلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة ملا من غير ما تضيع وقتك. ادخل شوف الناس اش تحكي على براءة فواياج تو تاخذ القرار الصحيح. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة الساعة 9 الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم

0: 29100 والا 73 24 3000.
1: مش عارف هنا
2: اقوى بلاش في القنطار والحمام سوزه وجديد احلى سنسيون للعباد في اطول توبو جو في البلاد محبيحه وتفهيده تعطيك روح جديده مخلف القوي والريستورون والبيسين اللي في الموجه وفرشة انيماسيون عشانه اقوى بلاش اتبحبه وجديد
3: في مونوبري جونا بروموات وديما حاضرين بالافريات لكل المناسبات وهالايامات وحتى 30 اوت تخفيضاتنا توصل حتى ل 50% على تستحقوا للمولد وللغونتخي من العصيده وصحفتها للكرتابه وطبليتها وهكا جوكم يولي كيما جونا دوبل جو ودوبل بروموات مونوبري ديما معك
4: اسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة. ميتيو على جوهرة أفم.
5: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وشكرا لكم على اللي سمعوا على المشاهدة. باش نمشيو بالتفاصيل للميتيو متاعنا شنو اللي فيها وما فيهاش خاصة بالنسبة لليوم وناخذوا فكرة زادة على غدوة وبعد غدوة شنو اللي عندنا في درجات الحرارة اللي من الملاحظة العامة ماشية وتسخن راهي. طقسنا اليوم الخميس 20 أوت 2026 باش يكون طقس عامة قليل السحب، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم راهي تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية، بحرنا قليل الاضطراب فمحليا مضطرب بالسواحل الشرقية، ودرجات الحرارة قصوى تتراوح بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. نشوفوا الشيلي وين باش يكون موجود في الخريطة متاعنا، هذه أهم ظاهرة جوية موجودة اليوم في طقس اليوم. في الفترة الصباحية ما عندناش شيلي لا درجات حرارة كما قلنا بين 31 أقل الدرجات اللي رأى فيها اللي هي على لا 30 هي موجودة المستير أقل الدرجات 30 موجودة 31 من بعدها المهدية 32 سوسة 31 نابل في الصباح وتونس 32 وصولا إلى أعلى الدرجات في هذا الصباح معناها في الفترة الصباحية لحدود منتصف النهار توزر 36 وأيضا 36 في برج الخضرة. عامل الشيلي واللي والرطوبة مع الشيلي والرطوبة معناها باش تفهموا شنو العملية باش يكون موجود بعد الظهر على تقريبا يدل لي سنة نحسبه 1 2 1 معناها 5 6 7 8 9 10 11 12 13 تقريبا 13 ولاية ساحلية ما فيهاش الشيلي على الشريط الساحلي التونسي بشكل عام، في حين كل الولايات الداخلية معناها اللي ماشي على الشريط الساحلي راهي فيها الشيلي. كيف نقول بعد ظهر هذا اليوم باش نلقاو 37 في بنزرت وفي تونس الكبرى و34 في نابل 36 في سوسة 35 في المنستير 32 في المهدية 34 في صفاقس وايضا في جابس 37 في مدنين و37 في تطاوين وما فما شيلي. بقية ولايات الجمهورية الكل راهم فيهم الشيلي ودرجة حرارة تتراوح بين 39 درجة في الكيف وأيضا في القاسرين مرورا ب 40 درجة في جندوبة وفي باجة و 39 زاد نلقاها في زغوان و 40 في القيروان و 39 نلقاها في سيدي بوزيد 41 لهنا باش تبدا تطلع شوية في قفصة و 41 في قبلي ونذكر فما الشيلي مع 41 في برج الخضرة وفما الشيلي. أعلى الدرجات هي بعد ظهر هذا اليوم في توزر 42 درجة وفما الشيلي. في الفترة الليلية يتواصل طقسنا بين ظفرين مرتفع نسبيا درجات الحرارة في معناها في مناطق نراو فيها 30 30 بنزرت 30 راو في الليل معناها في تونس الكبرى 28 في نابل وأيضا في زغوان 29 في سوسة في المستير و28 في المهدية 29 صفاقس في حين نقا 31 جندوبة نزيدوا نقدموا القدام 31 زادة قفصة و32 في قبلي و33 في توزر ونوصلوا إلى يظهر لي في برج الخضرة 33 درجة معناها درجة حرارة تتراوح بين 28 درجة و33 درجة بالنسبة لهذه الليلة. غدوة الجمعة الملاحظة العامة في طقس الجمعة أنه يتواصل الارتفاع في درجة الحرارة بدرجتين ثلاثة درجات. نهار السبت أيضا يتواصل الارتفاع بدرجتين بثلاثة درجات. معناها إذا كان اليوم في تونس الكبرى النجم نوصله 36 راهو غدوة نهار الجمعة باش نوصله 39 درجة. في نهار السبت نوصله 42 درجة في نهار السبت. إذن درجة حرارة ماشية في نسق تصاعدي نذكر والخريطة متاعنا تؤكد هذا خريطة المعهد الوطني للرصد الجوي اللي تعطينا بالنسبة الغدوة عنصر آخر يدخل زادة بخل فشيلي اللي هو موجود على سوسة 39 درجة غدوة في سوسة وشيلي المستير 38 وشيلي موجود زادة في قبلي 40 درجة 41 توزر موجود أنه غدوة فما الأمطار تونس 40 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في تونس الكبرى في بنزرت الأمطار هذه في نابل خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة زغوان وباجة 40 درجة والأمطار 41 في جندوبة وأمطار 38 في الكيف وأمطار غدوة وسليانة 39 وأمطار غدوة بعد الظهر القيروان خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها 41 درجة 39 في سيدي بوزيد وأمطار بعد ظهر الغد والقصرين بعد ظهر الغد الجمعة زادة فيها أمطار ونوصلوا فيها 38 درجة. كانت إذن الميتيو خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي مع تمنياتي باللطف لي مروش بها لباس يظل غصرة جاتها مسخانة المرتفعة ومن الرطوبة مفهوم راهي تعمل الغصرات هذية وسيرتو واحد كيف يبدأ على الأعصاب ومروة راهو تصير له هذية أعمل الضحكة مع خليفة بن سالم وتفرهد وبإذن الله تتعدى سلامات موجة الحر هذية ربي معانا ومع بلادنا ومع أهلينا ومع كل التوانسة. كانت هذه ذا الميتة يأخذينها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موجة مع موجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح مصباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. باش نمشوا للمتابعات ومتابعة خاصة بينا كما عودناكم نشوفوها مع خليفة بن سالم. هاي سيدي خليفة.
2: باش نمشوا لعارضة إدارية لوزارة الشؤون الدينية.
1: قالوا لي شكاو
2: فتح شكاو بحث تحقيقي
1: إداري إمام نتاع الجامعة.
2: أي حزوزة في سوسة وإمام ووعظ في برنامج تلفزي الجمعية الرحمة للرفق بالحيوان بسوسة قدمت قضية باش نفهموا علاش وكيفاش شنو هي تفاصيل القضية هذه ومجموعة من المحامين وباش تكون معنا طبعا
1: فريد توا أكثر من 12 محامي ونيابة عنهم وباسمهم هما باش تحدثنا
2: يسرعون المحامية لدى الاستئناف.
1: متابعات
0: متابعات
1: متابعات. أستاذة يسر مرحبا بك وشكرا لك لتلبية الدعوة.
3: صباح النور حاتم. صباح الخير شيخ خليفة. مرحبا بك وكيف مستمعين جهرة إفان.
1: شنو الحكاية بالضبط؟ معناها توصلنا باش نقدموا شكاية ضد أئمة ووعاظ.
3: أي هو في الحقيقة سي حاتم راهو فما حتى فوق المساءلة القانونية شكية تتعلق بتصريحات وخطابات صدرت عن شخصين مرتبطين بالشأن الديني حول موضوع الحيوانات عموما وسائبة على وجه الخصوص. هما أئمة أو شيوخ ما نعرفوش بالضبط شنية الخطة اللي يشغلوها في وزارة الشؤون الدينية يخطبوا في المنابر وفي البرامج التلفزية اليوم للأسف. الخطب هذه ضمنت من جهة دعوة الناس إلى الامتناع عن إطعام الحيوانات وإشرابها ومن جهة أخرى إلى جواز تسميمها وقتلها وحتى وصلنا إلى
1: سمحني أستاذة معنى دعاو إلى تسميمها وقتلها.
3: نعم نعم نعم نعم إلى تسميمها وقتلها وحتى هو ذي في العموم سي حاتم نحاول نجمع لك بين مضمون الخطبتين فهمت حتى يعني وصل أحدهم يعني يقول يرهب في الناس ويقول لهم أنه حتى عملية إطعامكم للحيوانات السائبة أو حتى وضعكم للماء هذا ينقص من حسناتكم واللي زاد الطين بلة
1: هذا يعني هذايا الإمام اللي هو من صفاقس وعنده برامج هكا ولا لا ولا أنا غال
3: مش هذاك هو احنا نتحفظوا الحقيقة على ذكر هوياتهم هم الفيديوهات هذايا خذيت صداء والتونسي يعرف فاحنا نتحفظوا يعني باش نشهر بيهم
1: فما حد من صفاقس مانيش نقولوا الاسم نتاعو وفما حد من سوسة هكا ولا لا ولا أكثر من العدد منهم
3: لا هذك هو
1: واللي حد من سوسة حد إمام ولا واعظ من سوسة وإمام من صفاقس به فضل
3: بالضبط واللي زاد الطين بلة يا سي حاتم في الخطاب الصادر عن أحد هؤلاء المشتكى بهم توجه بعبارات مسيئة جدا ومهينة لمربي الحيوانات وتهكم حتى على الجمعيات والناشطين في المجال هذا حتى أنه جميع الأشخاص اللي تقوم مع نقول وإحنا بإطعام أو بيضع الماء للحيوانات الضالة في الأماكن العامة وإحنا نعرفوا اللي أغلبية الشعب التونسي والحمد لله عندنا ثقافة الرفق بالحيوان يعني نجم ونعتبره نسبيا مكتسبة هذه الثقافة عنا. بالتالي ما فماش تونسي يظهر لي في حياته ما حطش ولو مرة وعاء ماء الحيوان خصوصا في سخانة الصيف هذه. بالتالي هذه العبارات التي وقع استعمالها من قبل هذا الشخص والتي تنطوي على التحقير والإساءة واللي أستحي حتى أنه نذكر لكم في المنبر الإعلامي هذا بفضاعتها حقيقة واحتراما للمستمعين متاعنا. لكن نقوله التسجيلات هذه راهي موجودة ومتوفرة إلى يومنا هذا وهذا اللي استغربناه أحنا بالرغم أنه لقات يعني تفاعل سلبي جدا من التوانسة الحمد لله مازال الخير فينا إلا أنه باقي مصرين على أنهم يحتفظوا بالتسجيلات هذه في الصفحات الرسمية متاعهم وكأن شيئا لم يكن.
2: يعني تقول أنت يا أستاذة كانت الدعوات مباشرة ولا تأويل قراءتنا لمضمون ما قالوه لأنه إحنا في النقاش العام في بلادنا سمحني أستاذة على الإطالة نقاش العام في بلادنا هناك ثمان يقولك القنص إحدى معناه طرق للتخلص من الوضعية اللي يعيشوها الحيوانات السائبة خاصة الكلاب لأنهم هم بيدهم في حالة سيئة وقت اللي يبدأوا في حالة سائبة وغيرها ثمان تمشي للاتجاه هذا
3: اي هو سي حاتم احنا ما ننكروش راه وجود مشكله الحيوانات السائبه ولا ننكر ضروره حمايه المواطنين من مخاطرها وخصوصا الذئاب الكلب. راه احنا زاده كناشطين رانا وكمحبي حيوانات راه احنا زاده معرضين لخطورتهم، ماناش فوق الناس ولا عندنا معناتها درع يحمينا راه من دون طبعا. الناس يعني كيما نسعى انه نحميو انفسنا خاطر احنا زاده مهددين نسعى الى حمايه غيرنا وزاده الى حمايه هالكائن الضعيف هذا الذي لا حول له ولا قوه. الاشكال هو كيفاش نعالج المشكلة. ثم فرق ما بين تدخل الجهات المختصة وفق إجراءات ووسائل علمية وإنسانية ونأكد على هذا واللي احنا ضد اللي قاعدة تقوم به توصلات البلدية بالطبيعة. الوسائل العلمية ذي اللي ندعوها واللي قلناها برشا مرات ونكرروها واللي اعتمدتها الدول المتقدمة والرائدة راهو معناها ما هيش جديدة يمكن غريبة بالنسبة لنا علينا احنا، لكن هذيك هي الوسائل الناجعة اللي تتمثل في التلقيح والتعقيم نقولوها مرة واثنين وعشرة وبين انه يجي مواطن عادي يتلقى رسالة بفايتها انه ينجم يحط السم للحيوانات في
2: لا اللي يقول قائل علاش اخترت الشكوى تجاه امام كان قالوا واحد ما هوش امام يمثل اشكال الكلام هذا ام لا خاطر الكلام اللي يتقال ربما انا ما سمعتوش ولكن ربما الكلام هذاك يتقال يقول اي مواطن مثلا
3: يقولوا اي مواطن لكن ما عندوش سلطه معنويه على
2: معناها الشكايه ضدك السلطه المعنويه هذيك اللي تعتبرها
3: بالطبيعة فما فرق بلد. معناها هذاك انسان يعني الناس تاخذ برايه ومازال عندنا يعني بالنسبه لينا احنا كتوانسه معناها الامام معناتها حاجه ناخذه بكلامه كمسلم باعتباره انه يفهم الامور الفقهيه.
1: أستاذ يسر عون بربي نحب نسأل سؤال أخير، يظهر لي الشكاية هذه قدمتها لوزارة الشؤون الدينية مش للمحكمة والنيابة العمومية هكا ولا لا؟
3: بالضبط هو السؤال الذي حتى طرحناه احنا على أنفسنا من الأول وعليش اخترنا المسار الإداري يقول قائل قبل المسار القضائي. من جهة معنيش حسب النصوص اللي استندنا عليها في شكاية نص جزائي مباشر وواضح يجرم مجرد التحريض والدعوة إلى قتل الحيوان به. للأسف هذا يرجع إلى ضعف التشريعات ولو أنه لو عنا نصوص قانونية تجرم وضع المواد السامة في الماء المعد لشرب الإنسان والحيوان وعنا الفصل 25 من أمر 1896 يجرم وضع أو تسميم الحيوانات لكن للأسف هذا لكن مجرد التحريض او دعوة الناس معناها الى درء خطورة معناتها خطر حيوان من خلال تسميمه او غيره او حتى بخلاف هذا يعني بخلاف التسميم احنا خديناه كجزء راهو القاتل لكن احنا زادة في شكاية متاعنا بالاساس تبنيت على وكأنه فما نوع من تجريم يعني مجرد اعطاء الماء والطعام للحيوانات يعني افظع من هذا. وفي فما كما قلنا هذا عبارات
1: يعني علاش اخترتوا تشي لوزارة الشؤون الدينية ما مشيتوش للنيابة العمومية للقضاء
3: من جهة اخرى احتراما زاد لسن الاشخاص هذيا ومكانتهم ومقامهم ولو انه حتى حد ما هو فوق القانون.
1: لا يعطيكم الصح اي ميسج يعطيكم الصح
3: هذاك شنو يعني كمان باقي عندنا سلطة اشراف مش كيما الناس اللي تعنف الحيوانات واللي تضرب
1: صبيتوها العريضة نتاع الشكوى في وزارة شؤون دينية كمحامين وكجمعية رحمة معناها بسوسة للرفق والحيوان صبت هذه
3: حرصا منه احنا انه يكون الهدف في حاتم هو تصحيح الخطاب ومعالجة التجاوز اداريا وانه يحبذ الوزارة تهبط بيان تدعو فيه مع منظورها الى الالتزام بالخطب اللي تقوم على الرحمة والانسانية والتحمل المسؤولية. ما هيش رو غايتنا التنكيل بالاشخاص ولا عندنا حتى مشكلة مع هذا.
1: أستاذ يسر عون وقت صبيتوها العريضة أو شكوى وهل جاوبتكم الوزارة ولا مازال؟
3: لا هو مازلنا كي صبيناها البارح
1: دونك البارح تصبت مي
3: لكن جوست نقطة معينة راهو هذا
1: فضل نختموا بها
3: بعدنا القضاء. بالعكس إذا الوزارة ما تفعلتش مع الشكاية نتاعنا في الحدود
1: وقتها تمشيوا القضاء
3: طبعا من حقنا ومن مسؤوليتنا وقتها اللجوء إلى القضاء.
1: شكرا لحضرتك الأستاذة يسر عون المحامية على كل هذه التوضيحات. الفيديو تلقاوه على الباج فيسبوك متاع جوهرة FM TV. ابقوا معنا متابعتنا متواصلة ورجعين فيسا في متابعة هم التوانسة كلها.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موش مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع والمشاهدة. البارحة وزارة التجارة هبطت لنا
2: بلاغ
1: فيه تسقيف السعر نتاع المياه المعدني.
2: هذا هو حاجة.
1: واللي ضمنيا معناها التسقيف هذا كيف نقراوه فما زيادة. والزيادة ما دامت وجدت اعتقد تو باش يتوفر الماء.
2: واعتقد زاد يلزمنا تفسير لطبيعة الزيادة هذه بين التشري دبوزة واحدة ولا استيكا في المحلات الفضاءات التجارية وإلا في معناها العطارة. ثم جدل تحل في الموضوع هذا
1: وانتو كان واضح
2: النسبة هي كان النسبة
1: البلاغ واضح.
2: أي هذا علاش يقتضي توضيح أكثر مع سي لسعد مزاح رئيس غرفة المشروبات غير الكحولية في هذه المتابعة. سي لسعد مزاح صباح الورد.
3: صباح الورد.
1: شكرا لحضرتك على تلبية الدعوة سي لسعد. شكرا لحضرتك. مرحبا بك سي لسعد. سي لسعد الزيادة تمت دونك نفهم في تأويلنا ولا في قراءتنا لبلاغ وزارة التجارة وبالتالي يظهر لي باش يرجع التزويد للسوق.
3: شو ما تمش صلة بين تزويد السوق وزيادة في الأسعار خاطر احنا كمنتجين معناها قاعدين نزودوا بصفة منتظمة السوق معناها كما قلنا قبل رانا ما عملناش ما كناش ننتظروا في زيادة في الأسعار. أسعارنا قاعدت هي بيدها ما عملناش ما زدناش رغم اللي التكلفة متاعنا زادت لكن بالتنسيق مع وزارة التجارة اخترنا باش ما نزيدوش في الأسعار.
1: وسنة طلبتوا زيادة من وزارة التجارة كمنتجين
3: توا قبل معناها أيام كانوا معناها العباد يدمروا اللي دبوس الماء وصل الدينار وحتى فات الدينار.
1: صحيح
3: هو السعر معناها تحدد 850 يعني يظهر لي هذا لازم نعتبروه مكسب معناها السعر انخفض معناها باش ينخفض اللي هو قاعد يداول. وقالوا لي ثم شكون وقت تشري قارورة تدفع دينار وقت تحب ستة قارورات تدفع 6500 معناها سعر القارورة كان أكثر من دينار وصل في أماكن معينة في
1: أما وقت الأزمة سي لسعد مش في الوقت شهير التالي ولا 15 يوم التالي كانت 5 على 5 الأمور معناها 700 ولا 750 دبوس الماء.
3: والله قليل يوقف المساحات الكبرى معناها كان السعر هذا ما عنده مدة معناها فات 700-750 معناها كان أقل حاجة وصل 800 حتى قبل. وهذاك السعر اللي حددته وزارة التجارة سعر أقصى لأن هي حددت وزارة التجارة هامش الربح معناها اللي يشري بأقل معناها سعر يطبق عليه 15% وينجم يكون السعر أقل من السعر اللي تحدد معنى هو وزارة
1: هامش الربح حددته 15% لزوز متداخلين.
3: نعم
1: هامش الربح تحدد للمتداخلين للوسطاء معناها ب 15%
3: 15% للبائعين الجملة وبيع التفصيل معناها اللي يشري ينجم يكون السعر أقل من 58 وثم في مراحل معينة ثم شكون يعمل معناها يخفض في الأسعار باش يزيد في مبيعاته دونك نجم السعر نتاع القارورة يهبط على تحتك السعر اللي حددته
1: الوزارة اللي هي قالت سقف
3: وزارة التجارة.
1: نعم باش يرجع اليوم الماء زعما إلى طبيعته وإلا مازالت الأزمة.
3: والله أنا نشوف قاعدين النسق وتنسيق تام مع وزارة التجارة باش بحول الله ما ينقص حتى منطقة الماء قاعدين نشوفوا المناطق يتم فيهم نقص ولا حاجة ان احنا نتبعوا التعليمات اللي جينا من وزارة التجارة ومع
2: السؤال سي لسعد الانتاج نقص ام لا سي لسعد
3: اللي نعم. ننتجوا فيه الكل قاعدين نروجوا فيه مع الناس
2: هي من اللي يقع انتاجه نقص واضح خاطر ثم محلات أغلقت ثم محلات مبنية على بيع المياه فقط الدبوات اللي موجودة عندنا في الأحياء ما عادش سكرت ما ثماش الماء ناقص ما جوش قولوا الإنتاج هو نفسه سيلاسة
3: لا شوف سي حاتم الانتاج ثم صحيح في ايام محدده وقع انقطاع تيار كهربائي تيح فيه الانتاج، لكن بصفه عامه الانتاج ما نقصش على عام ناول.
2: من وين مشى الماء؟ كي نخرج احنا نشريو الماء من وين مشى الماء اللي كان الانتاج هو نفسه؟ كي نخرج باش نشري ما نلقاش الماء شنو؟
3: ثم مخزون تعديلي وقع معناها معناها تركيزه في قبل شهر جوان، كل المخزون التعديلي هذاك ما كفاش، الحراره ارتفعت والاستهلاك زاد، دوك توا اللي ننجو فيه قاعدين نروجوا فيه.
1: واضح.
3: احنا كمنتجين مسؤولين على الانتاج نتاعنا، الانتاج اللي ننجو فيه يوم كل يوم معناها وزاره التجاره تتبع فيه وتعطينا هي تعليمات باش نقول لنا وين يقع الترويج بصفه خاصه وقت اللي تلاحظ اللي ثم نقص في مناطق معينه. هذول شفتوا زاد ثم في ولايه الساحل عندنا معناها ركزنا على التوزيع في بعض المناطق باش ما نخليوش نقص في الترويج.
1: نعم. سي الأسعد مزيح رئيس غرفة المشروبات الغير الكحولية، بطبيعة الحال يعطيكم الصحة خاصة في هذا المجال أنه يخدموا اليد في اليد مع وزارة التجارة. وزارة التجارة راهو الأسعار اللي شفتوها في البلاغ هي التسقيف، هذاك السعر الأقصى اللي باش يتباع به الماء، وإن شاء الله معناها تبرد الدنيا شوية يقول لك ترجع الأمور إلى طبيعتها، لأنه حتى المخزون التعديلي باش يعدلوا به استهلك منذ شهر جوان نظرا للارتفاع الكبير في درجة الحرارة. شكرا لحضرتك. احنا فاصل ونستقبل ضيفة الدنيا وما فيها.

0: اسمع من الجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين, وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. هاي سيدي خليفة, عندنا مولود جديد, مولود هذه المرة ورقي ماهوش إلكتروني, لأنه لربما كانت تصدر إلكترونيا هذه المرة
2: مجلة قانون الأعمال
1: تصدر ورقيا, فهي مهمة أعتقد للباحثين للطلبة للرجال ونساء العدالة وأيضا للباحثين
2: شبان وغيرهم
1: وغيرهم, لأنه كما نقولوا الأعمال تهم الناس كل
2: الأعمال تحرك الدولاب كما نقولوا احنا, يعني تو لازم نعتني شوية بالأعمال والإنتاج اللي هو أهم حاجة تقريبا في البلاد. إذا دارت الأعمال دارت الحياة.
1: الأستاذة الجامعية والأستاذة المحامية نجاة الإبراهيمي فتت الدنيا وما فيها باش تعطينا فكرة على هذه المجلة والعدد الأول منها على المستوى الورقي.
3: ضيف الدنيا وما فيها.
1: أستاذة نجاة إبراهيمي, شكرا على تلبية الدعوة, مرحبا بك, منورتنا.
4: صباح النور, صباح الخير سي حاتم, راهو شرف كبير كيف تستدعاني ولبي دعوة.
1: لا هدايا فرحنا احنا أستاذة المختصة في قانون الأعمال, راهو كيف تجيب حذانا تضيف لنا الكثير.
4: العفو سي حاتم, هذا من لطفك وحسن أخلاقك. صباح الخير لأسرة جوهرة أف إم الكل, سي خليفة لخي الكل, مسرورة وسعيدة جدا أني لبي دعوتك باش نقدم العدد الأول ورقي كيف ما سيادتك كنت تقول بعنوان المجلة التونسية لقانون الأعمال. سعيدة باش نقول مجلة تونسية, علاش؟ خاطر هي صدرت البارح, هي خرجت من المطبعة شهر الآخر خرج في صيغة ورقية, ونحن نحدو في العنوان ركزنا على التونسية. علاش؟ خاطر من حولنا خاصة في البلدان اللي معناتها عارفت نقلة نوعية في مجال الأعمال والاستثمار, عندهم مجلة تحمل اسم بلادهم كما المجلة المغربية لقانون الأعمال. دونك فيما حولنا اهتموا بالمجال القانوني هذا باش يركزوا على الجديد في مجال الأعمال, فجينا نحن قلنا تونس يلزم تكون عنا مجلة تونسية لقانون الأعمال. إذن لهنا
1: فكرة خارقة العادة,
4: فكرة خارقة العادة. وباش زادة نحنا وانتي توا زادة كيف كنت قدم فيها انتي وسي خليفة حتى نضع معناها الجديد في مجال الأعمال وفي مجال قانون الأعمال تحت المجهر. علاش اليوم في كل مرة يصدر قانون جديد, في كل مرة فما توجه فقه قضائي جديد في مجال الأعمال, تلقى الناس تتسائل اشنو هو الجديد, زعما يرتب عقوبات جزائية, زعما نستشرفوا أنه القانون ذاك يحسن ولا لا. جينا نحن كمعنتها مجموعة نقول حتى نخبة نايرة من الزملاء.
1: من أنتم؟
4: من نحن؟ العبد لله اللي هو عبدكم الوصي البسيط, عفوا سي حاتم, انا رئيس التحرير والبعثة وصاحبة الفكرة هذية اللي هي الحقيقة تمخضت في فكري منذ سنوات الحقيقة باش ما نخبيش عليك. هي كانت حلم على كتاباتي العديدة وعلى مؤلفاتي, ولكن كنت اطمح واتشوف الى اصدار يحمل عنوان المجلة التونسية لقانون الاعمال, لانها تلبي وتستجيب الى احتياجات البلاد التونسية اليوم.
1: عرفنا شكون رئيس التحرير وبقية الأسرة.
4: الأسرة بالنسبة للمجلة فيها لجنة علمية وفيها لجنة شرفية. بالنسبة للجنة العلمية تتكون من الزملاء والزميلات, الأستاذة زميلتي في الكلية سلمى عبيد المنيف, الأستاذ المحامي الأستاذ زياد بن عامر باش ما ننسى حتى حد في اللجنة العلمية, زميلتي الأستاذة سنة سويسي, هما أساتذة محاضرين في القانون, وانتسابهم للمجلة بالطبيعة هما قيمة مضافة باعتبار المجالات اللي دخلوا فيها تنضوي تحت مجال قانون الأعمال. معناها قانون الأعمال كي تقول قانون الأعمال سي حاتم تقول قانون المؤسسة, تقول قانون الشغل, تقول قانون الجزائي الاقتصادي, معناها لما يغلط الفاعل الاقتصادي باش يخلص قانون الجزائي الاقتصادي, تقول قانون الجبائي خاطر عنده
1: الجبائي
4: كله في قانون الأعمال, تقول قانون الاستثمار, وتوسي خليفة قال الباعثين كيفاش باش يبعث الاستثمار متاعه. هذه هي المجالات اللي
1: تغطي المجالات الكل الأساسية في العمل
4: قانون الأعمال أو قانون الاستثمار.
1: هل هو جمع لهذه القوانين وإلا تبسيط وإيصالها لهذا القارئ الغير مختص؟
4: به. أنا نقول لك لهنا هي ما عمرها ما كانت تجميع، على خاطر لو كان نقرأ الورقة التقديمية للمجلة سواء في لغتها العربية أو لغتها الفرنسية أو الإنجليزية،
2: تري لانك فرنسية وإنجليزية وعربية،
4: وهو كذلك هي
2: صح.
4: مجلة علاش احنا راهنا
2: عندنا باعثين ومستثمرين أجانب يتكلموا كان الإنجليزية بيفهموش الفرنسية،
4: وهو زاد التحفيز وتشجيع لأبنائنا الطلبة الشبان، خاطر اليوم عنا ماك تعرف عنا نخبة من الطلبة اللي يتقنوا برشا اللغة الإنجليزية صحيح. ونحن نحب تكون القاطرة متاع المجلة، خاطر وين باش نجيك عنا ركن من أركان المجلة مخصص للباحثين الطلبة سيبيا. والعدد الأول أسسه عدد 3 أو 4 طلبة
2: من الطلبة
4: اللي نأطر فيهم، وما شاء الله في مقالات وفي مداخلات جد وقيمة، خاطر المجلة محكمة وتتعذى بلجنة التحكيم، معناتها ما ينجمش يتعذى اللي يجي. دونك هذا حبيت قلت لي أنت من أنتم، قلت لك هذه لجنة علمية متكونة من مختصين وفي كل اختصاص عندنا مادة قانونية تندرج في إطار قانون الأعمال.
2: مش نسألك أستاذة المختصة في القانون الأعمال أستاذة نجاة البرامي، التمويل من وين؟ هل نجاة جبتت من مكتوبك هذا وصرفت على حكاية، وإلا فما عملية تمويلية لأهمية هالإصدار هذا على مستوى إقليمي، على مستوى حتى عالمي، على مستوى راهو باش نجيب هذا المستثمر ويفهم ونبسط له هاوش عندنا وما عندناش على مستوى حوافز والقوانين وغير ذلك. الإجابة ناخذوها بعد الفاصل مباشرة من الأستاذة المحامية والأستاذة الجامعية نجاة البرامي.
0: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاصتك، سافر وانتي في بلاصتك، تسمع وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر FM. على جوهر FM.
3: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
5: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
6: مرحبا بكم في تونسيلكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على ذمتكم.
7: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبة مني.
8: جوهرة
9: بوبليسيتي.
10: السلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
11: اي بابا تفضل.
10: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انترتيان، ربي عينكم التاكسيستيه نهار كامل وانتم في الكياس.
11: ماله خدمه الكياس لازمها صنعه راه.
10: صنعه كيفاش؟
11: ايوا شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج، وهذا زاده يخليك تنقص من الغش والنرفيس.
10: كلام سهل، اما شكون يطبقوا؟
11: اي ما وكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي سوق هكا.
12: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى زياده في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
8: جوهرة
9: بوبليسيتي.
5: تسمعوا من الاثنين للجمعة
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة موج مع الموجة.
2: أنا متأكد راهي معناها السؤال اللي طرحته ويطرحوا فيه العباد، يقول لك شكون اللي مول هذه المجلة المختصة؟ المجلة المختصة راهي غالي، والطبع ريتها أنا والفيديو نجمو كان عاودوه المجلة المختصة في قانون الأعمال، إذا كان نجمو نشوفوا الفيديو مرة أخرى بشوفوا لكاليتي طبعة ممتازة وإخراج تقني ممتاز وتصميم ممتاز وكتيبة واضحة وغير ذلك. فشكون اللي مول العملية؟ هل هي المنظمات المهنية كما اليوتيكا أو كما كونيكت؟ هل هي الغرف التجارية المشتركة التونسية الفرنسية التونسية الكندية التونسية ما نعرفش البلجيكية؟ وإلا
1: نجد الأستاذة نجد البراهمي هي مولت مكتوبة هذه العملية. ايش تقول انت خليفة؟
2: مولت هي
1: نجد. انا معك
2: انا متأكد.
4: مشكورين. هو كي نحكيه على التمويل ونجمع التمويل برجل الفكر والمثقف واللي عنده حلم أنه يخرج حاجة. هو كان وانا نخرج في المجلة عندي خياراني اثنين لا ثالث لهما، إما انتظار أنه نحصل فعليا
1: على تمويل.
4: التمويل باعتبار أني معناها قدمت مجموعة من المطالب ومؤيدات ووضعت معناها قيمة وأهمية المجلة على المستويين الوطني الإقليمي والدولي تحت المجلة، وإما أني لا أنتظر وأتصرف بمعنتها الميزانية أنتي الخاصة. الانتظار معنتها الجواب كان بعد العودة إن شاء الله القضائية. فالعدد الأول صدر بدعم من الأستاذة نجاة البراهمي، شركة المحاماية الأستاذة نجاة البراهمي، البراهمي للاستشارات والمحاماية، وهو الممول الوحيد لهذا العدد الأول في انتظار إن شاء الله.
1: إن شاء الله العباد تقتنع بأهمية هذا العمل.
4: إن شاء الله. هو باش تبدأ تعرف تي حاتم، احنا أول مصدر العدد معناتها روجنا له على وسائل التواصل وعلى الصفحة المهنية الرسمية لينكد إن لرجال الأعمال، ولقى تجاوب كبير الحمد لله. معناها إن شاء الله يا رب
1: للحصول عليها. أنا باعث، أنا رجل أعمال، أنا نحب عندي المجلة نسخة منها تفيدني نحطها في المكتب متاعي.
4: صحيح.
1: أي كيفاش تحصل عليها؟
4: عندك العديد من السبل للحصول على هذه المجلة. اليوم بإذن الله ينطلق التوزيع في مختلف الجهات التونسية، في ونحط
1: نلقاها في المكتبات،
4: تلقاها في المكتبات، ونلقاها زادة في المكتبات الخاصة بالقانون، يعني في الأنهج
1: كما اللي عندنا باساج
4: بار اكزامبل،
1: عندنا مكتبة مختصة
4: ما نحبش نسمي اليوم هذه حاجة. أما أنت كيفاش تعرف فين موجودة المجلة؟ عندها صفحة رسمية للفيسبوك RTDA اسمها Revue Tunisienne de Droit des Affaires، قاعدة نحينوا فيها والمجلة الصفحة مقروءة اليوم وصلت تقريبا 2000 متابع. فنحن نعملوا في اللي بختاج نحينوا كل يوم أنهم نقاط البيع اللي موجودة فيهم كالمجلة ذيك، واليوم العشية بإذن الله تكون عندهم تغطية للنقاط اللي بش يلقاهم فيها في سوسة، في صفاقس، في تونس، في بنزرت، في الكل،
1: في كل
4: اللي حبي يشري كذلك عن بعد كذلك
1: نجميش يعمل
4: وتوصلوا المجلة متاعه في أقرب الأجيال.
1: باهي، شنو اللي نقى المواضيع نقاها في العدد الأول؟ لأنه فما أعداد الدورية كيفاش تكون؟ هل هي شهرية بي مونسويل؟ كيفاش تكون الدورية؟
4: سي حاتم الطموح هو
1: ثلاثية،
4: هي اليوم ثلاثية، يعني ثلاثية. تخرج
1: كل ثلاثة
4: بصفة فصلية عدد 4 مجلات في العام، يعني ثلاثية. طموحنا أنها تولي شهرية، وما تنجم تكون شهرية كان ما تولي مدعومة ماديا، هذا متفقين عليه، لأنه الخبرة القانونية متوفرة ومجلة قانون الأعمال لازمها عندي أنا في تقديري تكون شهرية للمواكبة الحينية للتطورات الفقه القضائية والتشريعية. اليوم تقول لي أنت شنو المواد القانونية اللي حطيتهم في العدد
1: الأول لرجل الأعمال ولا الباحث ولا
4: الأعمال؟ أنا هاو كيفاش باش نجاوبك. أولا وقبل كل شيء، وقت اللي تلقى العنوان الكبير الذي وضع تحته المجلة حطينا لا ريفيرونس كيفي لا ديفيرونس، معناها نحن حبيناه عنوان للتميز من حيث التجديد والحينية ونفاذ رجل الأعمال إلى المعلومة القانونية المحايدة.
2: وأنا أحب نسأل هنا وسمعني على المقاطعة، يعني مضمونيا
4: مضمونيا
2: هل هي ماشية في اتجاه ما هو أكاديمي على مستوى الجدل أم ما هو عملي وعنده النجاعة على مستوى إدارة الأعمال؟
4: مجلة عملية بامتياز.
1: جميل.
4: مجلة عملية ومهنية لما نقدمها. مجلة مهنية.
2: مش جدل نظري.
4: لا
2: أكاديمي
4: نظري
2: بالنسبة
4: نظري همنا برشا.
2: معقول.
4: وقت النظر برشا نجم نعطيه الزيت القانوني اللي فكروا به الطلبة متاعنا وينجحوا وقت اللي يتحطوا على بساط الدربة والصناعة القانونية. أما المجلة هذية قدمناها مهنية بامتياز. معناها مهنية بامتياز
2: تجيب على أسئلة الباعث المستثمر رجل الأعمال.
4: هنعطيك أهم سؤال تطرح من اللي يصدر الفصل 96 المتعلق بالفساد المالي. مقطع الفصل 96 تقريبا جيت هنا عاملناه والكيما الوقت هذايا وحكينا عليه. بقينا ننتظر تدخل محكمة التعقيب لأن تقول كلمتها. بخصوص كيفية تطبيق الفصل 96 اللي هو قلنا حلينا باب ودخل معناتها الناس كل في الحبوسات. المجلة في العدد الأول متاحة شوف ما أجملها، رصدت أول قرار تعقيبي قال كلمته في تطبيق الفصل 96
10: خارق العادة،
4: والعبد لله علقت
10: العبادة تلوج على القرار
4: هذا. إذا من بحث عن هذا القرار، قرار المؤرخ في 23 سبتمبر 2025 أول مرة محكمة تعقيب قالت كلمتها في الفصل 96 جديد، تلقى التطبيق وتلقى القراءة القانونية بصفة عملية، ورأينا في ذلك القرار الأول زمنيا والمرجع جوهريا، خاطر سيتون تخي بون أبليكاسيون دو لارتيكل 96. شي يعمل كيف معنا حبيت نجاوبك، المستثمر رجل الأعمال رجل قانون الذي يبحث عن الجديد في الفصل 96 ما يحبش ينظروا هذا فلان وهذا فلان قال، هاي محكمة التعقيب ماذا قالت بشأن ذلكم الفصل، وهذا تجدون التعليق على هذا القرار يتصدر العدد الأول من المجلة التونسية لقانون الأعمال. معناها حبيت نقول لك اللي نحن أهم إضافة أننا نرصد الجديد ونكون من المتابعين لما تقوله محكمة التعقيب في المستجدات.
2: يعني كل مرة بتاخذوا النموذج كما 96 مثلا قانون الصرف
4: كما قانون الشيكات أي جديد أما مش أي جديد، معناها نحن نقوله جديد اللي يلزم أنت راك باش تمشي وتتابعه. دونك هذا هو في جديد كذلك سي حاتم، احنا حبينا من المجلة التونسية لقانون الأعمال أنها تكون همزة توصل كذلك بين الخبراء في القانون وبين مجلس نواب الشعب.
10: جميل.
4: مش مجلس نواب الشعب
10: مشرع يشرع وحده والخبراء في القانون ولا سادة في القانون
4: احنا شنو اللي تعودنا سي حاتم؟ تعودنا أننا بعد أن يصدر القانون استدعى سيادتك والخيال ونعمله ونطرحوه بعد أن صدر. اللجنة العلمية للمجلة التونسية لقانون الأعمال ماذا ارتأت؟ ارتأت أن يكون التفكير استباقي، وارتأت التشاركية في مناقشة مشاريع القوانين.
10: جميلة برشا.
4: فكنا نرصد مشاريع القوانين الغديكة ومتعاونين معنا ونقدم القراءة الأولية لتلك المشاريع.
10: المجلة ما بشعر المجلة تخدم
2: للنواب
4: تعاون
10: فيهم
4: وشكرونا برشا
10: برافو عليكم.
4: تجدون سي حاتم سي خليفة في العدد السادة المستمعين الأكارم في العدد الأول قراءة أولية لزوز مشاريع متاع قوانين على طاولة البرلمان. يعني الحقيقة وقتها كانوا عايطولي معناها كأكاديمية كخبيرة مديرة قسم العلوم الجنائية بصفتي هذيك في كلية الحقوق والعلوم السياسية حبوني يسمعوا صوتي، فاستأذنتم وخذيت المشروعين ومن ثم جاءت الفكرة. ففي المجلة تجدون قراءة أولية استباقية لتنقيح المجلة الجزائية، قانون السرقة هما توا يخدموا على البركاجات، وكذلك على قانون المخدرات لسنة 1992. دونك اللي يقرأ الجديد باش يلقى وين ماشي مجلس نواب الشعب، وإذا اقتضى الأمر باش نقدمه نحن نقولوا ليرة وباش نعدلوا هكا ولا هكا تلقاه في المجلة.
10: جميل برشا، نحب نشكرك ونبقى في تواصل بربي مع حضرتك، نتابعوا المجلة وين وصلت، وأيضا ناخذوا قراءات في هذه المجلة من طرف رجال الأعمال تو نشوفوهم بالتعاون مع حضرتك.
2: المشكلات اللي تعيق الأعمال في تونس
10: الجانب
2: القانونية
4: المعوقات كذلك موجودة. حبيت نقول اللي نحن زاد في إطار هذه المجلة نواكب كذلك الورشات العمل والندوات الفكرية اللي يقوموا بها جميع الخبراء بالشراكة مع رجال الأعمال.
10: خرق العادة
4: معناتها كل هذا في
10: مكسب للساحة الأعمال الوطنية وأيضا حتى الخارجية، لأنه ريت الأجير ما يلقاش هذه المعطيات متوفرت لك. تفضل سيدي هاي عندك فيدك
4: أنتروا
10: لونغ بالإنجليزية وفرنسية وعربية، وتفضل كل شيء نساعدوك عليه ونوريوك ثنية صحيحة وقانوننا شي يقول. شكرا لحضرتك الأستاذة نجاة الإبراهيمي، المجلة بربي موجودة على الصفحة الرسمية، نجموا تدخلوا وتشوفوا وتطلبوا المجلة كما هي موجودة في أكبر المكتبات تقواها وخاصة المكتبات
1: القانونية. شكرا لحضرتك، ميرسي بوكو أستاذة نجد.
4: لكثر خيرك سي حاتم، بارك الله فيك، دمتم متألقا.
1: العفو، وانتم يعطيكم الصحة
4: لنكونوا سعداء. دمتم متألقا ودمنا سعداء بالاستماع إليكم.
1: وإحنا أسعد بحضوركم معنا، لأنه مش كل يوم رأوا النجم نتحصلوا على الأستاذة المختصة في القانون نجاة الإبراهيمي، وهي رئيس تحرير أول مجلة تونسية في قانون الأعمال، وهي مجلة هذه المرة ورقية تفيد الناس الكل. نبقى زادة في المساندة لهذه المجلة كجاورة فيم كالماتينال.

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: والله والله مش تولي تخوفني ضدي كلمة تسقيف هذه. التسقيف زاد متاع سعر الدجاج بلاغ خرج على من وزارة التجارة وتنمية الصادرات البارحة بعد بلاغ الماء. جينا البلاغ هذايا
2: جاء بلاغ الدجاج
1: وكيف نقرأ فيه خليفة معناها التسقيف فما زيادة معناها كان ترجم
2: عاملين هذاك هو كي نمشي للسوق نلقى كنت ندفع في كذا وليت ندفع كذا
1: نشوفوا قداش الزيادة هذه وكيفاش مع سي إبراهيم
2: النفزاوي رئيس غرفة التجار الدواجن بالتفصيل.
0: متابعات
2: سي إبراهيم صباح الورد.
3: مرحبا
1: بحضرتك.
2: زاد الدجاج ولا ما زادش؟
3: بالنسبة للزيادة هذه كنا متوقعينها وكنا حضرنا لها عندها مدة نحضروا فيها الزيادة هذه ما هيش حاجة كبيرة برشا اللي هي بنك تعرف طوال المدة الأخيرة هذه كيفاش أكل النقص اللي صار لنا بخلاف النقص هذه كنا نحضروا فيها قبل ما يجي حتى السخانة قبل ما يجي حتى الستاج والضوء واحد كنا نحضروا فيها على خاطر كانت المزودين كانوا يبيعوا بأسوار تحت التكلفة وبالنسبة للمونجين كيف يبيعوا تحت التكلفة وصلنا حتى يبيعوا على قبل أسوار بخايبة برشا قاعدين حضروا فيها بيجيك السحالة قاعدنا تربصنا شوية قاعدنا نسلوا حتى لين وصلنا إلى
1: يا سيدي خرجت الزيادة قد إيش تكون الزيادة سي إبراهيم
2: بالضبط
3: الزيادة هذه إبراهيم حتى كان حتى الزيادة هذه خرجت بل حتى مقرر المهرة وخرجت مقرر على شو عنا قد قداش نحضروا عليه نحضروا فيه المقرر زيادة معقولة بأن بالنسبة للتجر المزود المزود قاعد يخدم بخسارة خاصة الشركات الكبار هذوما قاعد يخدموا
1: يا سيدي ما نحبوش الخسارة اعطينا الزيادة قداش توا بشموس للمواطن المواطن قداش هو اللي يدفع ما الله اللي جعلنا نخسروا عبد
3: اعطيك الصحة الزيادة كانت 7,405 تخرج من المسلخ ولت الزيادة الزيادة ولت تخرج 7,900 زيادة 400 مليم يعني ما يساوي تقريب 5% و 3% حتى كيف

0: تفصيل كمان زاد ما زاد شيء التفصيل هو اللي بيعمل ب 8500
1: شنو 8500؟
0: كنت ب 8 كون بيعمل ب 8500
1: اي توا ما عادش ب 8500 هذول
0: هي زاد التفصيل
1: 450 تقريبا الزياده هكا ولا لا؟
0: لا ما زاد شيء التفصيل زاد 50 مليم كان يشري 7.5 يبيع ب 8.5 دينار موجود توا 7.9 باش يبيع ب 8.950
1: زيادة
0: موجود
1: دينار زيادة موجود 450 ما تقوليش فماش زيادة معناها
0: 50 مليم زيادة
1: 50 في كيلو دجاج كيفاش يا ابراهيم خويا
0: 50 مليم 50 مليم تبع انت
1: قداش كان الكيلو يا ابراهيم ابراهيم قداش كان الكيلو تبيع
0: 7500
1: انت بقداش تبيعه للمواطن يا ابراهيم قداش تبيعه للمواطن قداش نبيعوه للمواطن
0: 7500
1: توا قداش ولا
0: 8950
1: زيادة ب 450 ملي
0: ما زادتش التفسير او ساعات زادت المزود
1: يا ودي زادت الزيادة للمواطن يا ابراهيم خويا مواطن زادت له 450 ملي ولا لا ولا انا مانيش فاهم
0: ما زادتش مرتين زيادة زادت المستاذ زادت المزود المزود هذاك هو
2: 400 لا لا يا سي ابراهيم انا جيت ناخو في الدجاج قبل الكيلو بقداش ناخوه توا بقداش ناخوه
0: بتحسب على مرتين
2: تحسب على 400 خليني انا مرتين نمشي مره برك المحل اللي بيع الدجاج كيفاش؟
0: كيف؟ هو كان يشري فيها 7500
1: يا ابراهيم يا ابراهيم المواطن يشريها من عند الدجاج بقداش؟ مانيش نحكي على اش توصل للمواطن
0: اذا كان باش نحكوا بالمواطن تو الشكايات الموجوده وعند الوزاره عند الناس كلها والشكايات الموجوده المواطن يشري فيها ب 13000 و 13000
1: يا ابراهيم جاوبني تو قداش وليت للمواطن قداش زياده فقط ما فيها السحر العمليه
0: 8950 مليم
1: كانت ب 8500 مليم الفارق اللي الزياده ب 450 مليم
0: يعني
1: مش شفت زياده القليق هذه شفتها شفتها شفتها توا انا الاخراني اللي باش نخلص يا برهوم يا عزيز يا غالي يا معلم انا باش نمد من مكتوبي قديش فقط كم وات هكا هو
0: 8950 مليم
1: الله ينحيك علينا
0: مليم على جهتين على المزود وعلى التاجر التفصيل
1: فهمت
0: التفصيل زادتها 50 مليم تبقى هتقول لي المواطن ده كوره بالتبقيات كي يشريها ب 8950 هل يعقل ولا يشريها ب 13000
1: معاك لا يا سيدي انا لا ورينا هالزيادات هذيا الزياده اللي قلت عليها خير وخير مشكيات وقلت موجوده شكرا لحضرتك بهذا الخبر نوصل الى خاتمه اللقاء باي وتحيه تونس

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري في إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 2026-2027. عقدت أمس بمقر ولاية سوسة جلسة عمل تحت إشراف والي الجهة سفيان التنفوري. تم خلال هذه الجلسة استعراض تقدم إنجاز عدد من المشاريع التربوية بالجهة، حيث يبلغ عدد المؤسسات التربوية 265 مؤسسة، ما زال 62 مشروعا منها بصدد الإنجاز و 185 مشروعا في مرحلة الدراسات. أفاد رئيس الفرع اللاجهوي للمركز الوطني البيداغوجي بصفاقس الطيب بالحاج عمر بأن المركز قام بتوفير حوالي 235 ألف نسخة من الكتب المدرسية للتعليم الثانوي، مشيرا أيضا إلى أن استقبال الحصص انطلق منذ شهر مارس من هذا العام. وأضاف خلال جلسة عمل عقدت أيضا بمقر المجلس الجهوي بصفاقس خصصت للنظر في مختلف الاستعدادات للعودة المدرسية المقبلة، أضاف أن نسبة التزود الفردي بلغت حوالي 60% من الحصة مع توفير 191 عنوانا من بينها حوالي 82% متوفرة حاليا بالفرع. دوليا، قالت السلطات الأوكرانية عبر تطبيق تيليجرام إن هجمات روسية بصواريخ باليستية قتلت 12 شخصا على الأقل وأصاب 33 آخرين في كييف في وقت مبكر من هذا اليوم الخميس، وألحقت أيضا أضرارا بمباني

0: وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الخميس أن الحرب الاقتصادية التي توعد بها الرئيس ترامب بإطلاقها ضد إيران ما هي إلا محاولة لصرف الأنظار عن المشاكل الاقتصادية في بلاده، وحذر من أن أي ضغط إضافي سيفشل. طالب وزير الخارجية البريطاني الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري لمشروع المستوطنات في منطقة أو1 وسحب المناقصة الخاصة به، معلنا أن لندن تستعد لطرح حزمة شاملة من الإجراءات ردا على السياسات الاستيطانية لحكومة الاحتلال. نهاية موجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: لا الموظفين تاع الادارات الحكوميين ماذا بينا يجيبونا ناس من برا من اليابان من سويسرا خليهم يعلموهم الخدمه والغيابات يعلموهم كيفاش ما يغيبوش وديما موظفين والشبابيك ديما محلوله تمشي الاداره تلقى شباك برك يخدموا خمسه مفكرين يا رسول الله.
2: السلام عليكم. بالله اني من الشياب، الشياب هذه تابع القلعه الكبيره، نحب على التاكسيات اللي يربطوا بين الشياب والقلعه الكبيره يختاروا في الركاب خاصه الصباح من 6 غير ربع حتى 6 ونص، الكهرباء تبدا فارغه يقول لك ما تركبش عندي جماعه، وهذوما ثلاثه سواق وهذه تصير كل نهار، ما يركب كان جماعه كهرباء فارغه فيها واحد ولا اثنين هو يستنى في الركاب وتمشي ما تركب ما يخليكش تركب، نحب هذه تعملوا حل، الله يرحم والديك.
3: السلام عليكم جوهرة، نحب الكلام هذايا يوصل لسيد الوالي، جاه ربي يخلي يسمعوا الكلام هذايا، على خاطر الكوادات اللي في طنطانة راهو قتلونا بالغبرة، الكيات الكل حفروه، غارنا ما عادش تلعب لبرا، جاه ربي يخلي يشوف لنا حل لأهل جماعة الكوادات، وعاملين القيود نتاعهم باش يوريو منظر جميل لتونس، لا الكفر والقباحة. وكان ما عجبكش يزيد يعبط من الكواد ويزيد يضربك، جاه ربي خنشوفه قلت له سيد الوالي شوف لنا حل، رانا تعبنا رانا تعبنا وما نحبوش نحن نعملوا حاجه ماهيش باهيه ترضيش الجميع، راهي الكوادات تو خمس سنين كل عام يقولوا لنا مش تخرج مش تخرج، راهو عملوا العار راهو قتلونا بالغبره وان شاء الله سيد الوالي شوف لنا حل.
4: ربي يعني مواطن معناتها نستهلك الماء ما نجمش نشرب ماء السبلة عندي كلاوي يرجع فيا وكذا الحميد من نشيلو نقول له اعطيني دبوزه ماء ما يعطينيش ما عندوش اصل يقول لي ما تمش شنو السبب كيفاش بربي مش نعيش تعمل هي نسال رئيس الجمهوريه وجميع المسؤولين يتحركوا شوي خلي ثم الاحتيار زي يقضيوا عليه.
5: السلام عليكم جوهرة خير. ربي أني يعني مواطن من قصور الثلاث تحديدا صلقت 15 يوم طول ما مقصوص علينا في شارع بورقيبة نمشي للصونات هاتا ورجعوا لكم هاتا وكذا هاتا وكذا علما أنه الحملة بعدنا ما هيمشي لأنه عندهم شكون يخدم في الصونات نحن 15 يوم أخذنا بالجيران فلقوا منا أخذنا من السافية نشريو فيه دبوسة بخمستاشنية وما ناش لحقين ربي السونات اليوم بركة صباح مشينا لها شارع بورقيبة وين دار بنفضل تحديدا جيراننا لقدامنا الحومة اللي بعدنا اللي يمشي وإحنا ما فماش رجاء توصلوا صوتنا وتشوفونا حل والله قصيت ونهير اثنين والله معذوري يا أخويا المساواة مرقلي مش 15 يوم وشكرا.
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرق قلبك 24 3000 والا 29 100 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

تسمو تسمو دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: جوهرة اف ام الدنيا وفيها.
1: كبري عقلك كبري عقلك.

0: تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره الجوهره اف ام، تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفيلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله. تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين، على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل، المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل احجز وخلي الباقي علينا.

0: بيزنس نيوز.
1: مرحبا بكم معنا نسكل في بيزنس نيوز. بلغت قيمة الاستثمارات الخارجية في تونس إلى موفى النصف الأول من العام الحالي نحو 1929.5 مليون دينار، وسجلت هكا نمو بنسبة 11.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، وبنسبة 41.7% مقارنة بعام 24. هذا وفقا لمعطيات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجية. وبلغت الاستثمارات الخارجية المباشرة واللي توزعت أساسا على قطاع الصناعات المعمل اللي استأثر ب 72% من إجمالي الاستثمارات المباشرة، بعده يجي قطاع الطاقة بنسبة 19%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 7.7%، وأيضا قطاع الفلاحة بنسبة 1.3%. أيضا سجلت الاستثمارات في المحافظ ارتفاع بنسبة 81.3% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وبلغت قيمتها المالية 17.7 مليون دينار. وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أشارت إلى أن هذه النتائج تعكس تحسن نسق الاستثمارات الدولية في تونس خلال النصف الأول من العام الحالي، خاصة في الصناعات المعملية وفي قطاع الطاقة والخدمات، مع تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بالقطاعات ذات القيمة المضافة. أنهت بورصة تونس معاملات حصة البارحة الأربعاء في المنطقة الخضراء، وسجل مؤشرها المرجع تيون أندكس ارتفاع بنسبة 2.01%، وبلغ مستوى 19564.64 جزء من النقطة. هذية وسط حجم مبادلات بلغت قيمتها المالية 12.6 مليون دينار، وفقا لتحليل للوسيط بالبورصة تونس للأوراق المالية. نجيو لتفاصيل الحساب الجاري لخزينة الدولة. نلقاو بتاريخ 18 أوت الجاري يتوفر على 1949 مليون دينار. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 19 أوت تناهز قيمتها 24997 مليون دينار بأيام التوريد، فإنها في حدود 98 يوم توريد. قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق في تاريخ 18 أوت في حدود 29988 مليون دينار. دوليا، أعادت الحرب بين أمريكا وإيران وأغلاق مضيق هرمز تسريع مبيعات السيارات الكهربائية في أنحاء واسعة من العالم، بعدما رفعت أسعار النفط والبنزين وغيرت حساب المستهلكين الأفراد وأيضا حسابات الحكومات في وقت تتجه فيه حصة السيارات الكهربائية من المبيعات العالمية إلى مستويات قياسية. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإنه يتوقع أن تعمل 29% من جميع السيارات الجديدة المبيعة في العالم خلال عام 26 بالكهرباء، بما يشمل السيارات العاملة بالكامل بالبطاريات والهجينة القابلة للشحن. هذا وفقا لوكالة الطاقة الدولية، مقابل 4% فقط في عام 2020. ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر المقبل ارتفعت ب0.55%، ووصل السعر إلى 92.12 دولار للبرميل. كيف كيف ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، ووصل السعر إلى 84.06 دولار للبرميل. تجاوز الدين العام الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، ونلقاه سجل مستوى قياسي جديد وسط تسارع الاقتراض وارتفاع كلفة الفائدة والإنفاق الحكومي. الرقم الجديد هذا يكشف عن تسارع لافت في وتيرة تراكم الديون في أمريكا، حيث تستحوذ نفقات الدفاع وأيضا البرامج الاجتماعية، إضافة إلى فوائد الدين على حصة كبيرة من الإنفاق الاتحادية. نختم في العادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كل البنك المركزي: 100 دينار جزائرية ب 2220 مليم، الدينار الليبي ب 462 مليم، الدولار الأمريكي ب 2930 مليم، واليورو ب 3390 مليم. نهاية بزنس نيوز في الأمان.
0: بزنس نيوز ظهر
2: برعاية مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو، طور عالمك. مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. موعدنا اليومي جمعنا بكم في فقرة توندونس. اليوم كما سنستكم نجاوب على بعض الأسئلة. السؤال اللي تطرح الأسبوع هذا اسكو S5G تاكل أكثر باتري من 4G وإلا لا؟ دونك باش نحاولوا نفسروا علاش إذا كان صحيح وإلا غلط. دونك توا نلقاو اللي كونوا شبكة S5G وصلت إلى عدد متزايد من التليفونات الذكية وعدد كبير من الدول حول العالم، ولت ميزة الاتصال بالجيل الخامس ميزة أساسية في برشة أجهزة حديثة. لكن السؤال هو اسكو كي نستعمل S5G الباتري نتاعي توفى بشكل أسرع من 4G وإلا لا؟ الإجابة هي صحيح، كي نخدم S5G الباتري نتاعي توفى فيسع. لكن هات نعطيكم التفاصيل علاش مقدار استهلاك الباتري يزيد وقت اللي نبداو نستعمله في شبكة S5G. دونك مش كان S5G أكهو هي اللي تأثر في الباتري، نحكيو على نوع الشبكة اللي يستخدمها المشغل، نحكيو على قوة السينيال، ونحكيو حتى من تصميم التليفون بيدو وخاصة المودام اللي نلقاوه موجود في وسط السمارت فون متاعنا. دونك طريقة بناء شبكات S5G نفسها هي اللي تأثر. علاش؟ على خطر نلقاو زوز أنواع من شبكات الجيل الخامس. نلقاو S5G NSA وإلا اللي سميوها الشبكات غير المستقلة، ونلقاو S5G SA وهي الشبكات المستقلة. بالنسبة للـ NSA 5G يستخدم التليفون S5G لنقل البيانات، لكنه يقعد يعتمد على شبكة الـ 4G في بعض وظائف الاتصال، كما مثلا وقت اللي تطلب وإلا لازا SMS وغيره. هذا الشيء يعني اللي كونه التليفون هذا قاعد يتعامل مع زوز شبكات في نفس الوقت، دونك أوتوماتيكمان يزيد استهلاك الباتري. لكن نحكيه على S5G SA ما تعتمدش على نفس الطريقة، دونك ما تعتمدش على شبكة الـ LTE على الـ 4G. هذاك علاش تنجم تكون أكثر كفاءة من ناحية استهلاك الطاقة. دونك فما حاجة أخرى زادة كيف كيف، ضعف الإشارة ولا ضعف السينيال ينجم يؤدي إلى استنزاف أكبر للباتري، خاصة وقت اللي يبدأ التليفون ولا أحنا نبدأه بتبعة موجودين بعاد على أقرب برج اتصالات، وإلا وقت اللي يكون السينيال ضعيف بسبب طبيعة المكان وإلا العوائق، يعني إذا كان فما الرخام خاصة يأثر برشا على الفورس متاع السينيال. هذاك علاش لاحظوا اللي كانوا الباتري متاع التليفون متاعنا تنخفض بسرعة أكبر في المناطق اللي ما فيهاش تغطية متميزة، وإلا كي تكون تغطية S5G ضعيفة وإلا متقطعة، ولهنا المشكلة في جودة التغطية وما هيش في تقنية S5G هي بيدها. خلاصة القول صحيح S5G تستنزف أكثر الباتري متاعنا. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.

0: اسمه بيدو لو مع سمن هن على جوهرة اف ام.
1: عشرة وحداشر دقيقة على جوهرة فم. صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا في رونديفو جديد من بيدونلو على جوهرة فم بتاريخ اليوم الخميس 20 أوت 2026، الموافق للسابع من ربيع الأول 1448 للهجرة. إن شاء الله نهار مزيان، كيفكم أنتم مستمعينا؟ إن شاء الله نهار مليان بالخيرات الكل، وإن شاء الله تسمعوا فيه أجمل وأحلى الأخبار. خليكم معنا طيلة ثلاثة سوايع من زمان. اليوم عندكم محتوى متجدد كالعادة في بيدونلو، فيه متابعة يومية لإيقاع الأسرة التونسية، خليني نقول بصفة عامة، بين الناس اللي مصيفة، الناس اللي مازالت تخدم، الناس اللي قاعدة تعدي في استاجات، للناس اللي تفركس في لي بون بلان. أكيد باش تلقاو معنا الإجابة من خلال ثلاثة سوايع من الأخبار والمتابعات في بيدون لو. ليكيب الكل تصبح عليكم بالخير. اليوم ترافقنا نرجس قليلة في الديجيتال، سمية صغير في الإخراج التقني، وسنام هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. مع النشرات التحذيرية للارتفاع التدريجي في درجة الحرارة، وقالك هاي باش تسخن وهاي باش توصل 42 وسيسوا رواحكم الكل. انا نقول لكم صحيح سيسوا رواحكم الناس الكل، وديما نطلبوا اللطف من عند ربي مهما كان الوضع الجوي، صيف والا شتاء، اما يظهر لي من خيرش من رفقة طيبة هي اللي تخفف علينا وقع الحرارة الشديدة الفترة هذية في تونس. هذيك علاش اختياراتنا الموسيقية اليوم باش تكون غفيني، باش تكون متنوعة، باش تكون متنوشة، باش لبيو الاذواق الكل. والبداية باش تكونوا مع الاجواء التونسية مع مجموعة اسمها الشعري توت سويت على جوهرة فيلم.

0: فانتسي فيا.
1: العشرة وتسعة وعشرين دقيقة في بيدونلو على جوهرة فام. رجعنا لكم بقفة الصيفية، شنية أجواء الأسعار اليوم مباشرة من القيروان وكل التفاصيل مع مراسلنا طارق الفويل. صباح النور يا طارق.
2: صباح الخير سناء، نرجس سمية وكل مستمعي جوهرة فام. اليوم الخميس 20 أوت، القيروان كما تعرف سناء تعيش على وقع انطلاق مهرجان احياء ذكرى المولد النبوي الشريف، هكا ولا سنة؟
1: اي، واكيد الاحتفالات تبدا على بكري في القيروان، ما عادش مقتصره على نهار المولد بركة. دونك عندنا سنين نعيشوا على وقع احتفالات تقريبا تمتد طيله اسبوع كامل. وصف لنا المشهد، شو اللي عندكم
2: بالضبط سنة؟ هو انطلقت المهرجان هذا من نهار السبت في تونس، مشينا هالاثنين
1: صحيح وكنا في المتابعه
2: صحيح. البارح كانت كما نقولوا احنا الانطلاقه الرسميه في القروان، كان ثم التنشيط المسلك السياحي، ثم تقريبا من البريجه من بحث الجامع الكبير كان ثم حزب اللي يتعدى شق السوق الكل ومشي حتى الباب الجلادين في تنشيط المسلك السياحي. ثم البارح اللي ثم اول عرض واللي هو حفل الافتتاح، العرض الصوفي البريجه لحسن سعده، واللي نجموا الناس كل نتابعوه على صفحه جوهرة فام. نزيدوا تعملوا فكره اوليه حول نوعيه العروض، البلاصه وين صارت العرض. واليوم نهار الخميس باش ثم الندوه المولديه الدوليه، اكيد هذه كل عام تصير في المولد، وافتتاح اول المعارض التجاريه باش يكون ثم عرض صوفي الثاني الكبير اللي هو عرض صوفي اسمه انزاد نبيل، مجموعه مشكات. والعروض هذه كلها بالنسبه البارح اليوم غدو بعد غدو كلهم باش يكونوا في ساحه المغرب العربي، وقال لك ما نعرفوها احنا الساحه بحدا سيدي صاحبي الكبيره هذيك واللي تم تزيينها مؤخرا. الساحه هذيك هي اللي باش تحتضن تقريبا جميع العروض باستثناء ليله المولد نهار الاثنين، واللي باش ولازم الاسباس يعني يكون كبير برشا، واللي هي باش يكون العرض الكبير هذاك في ساحه ولاد فرحان بحدا الجامع الكبير، واللي باش يكون مسبوق بالعرض اللي استنيناه تقريبا سنوات، جاء في الدورات الاولى ورجع يرجع السنه، اللي هو عرض المابينج يعني اللازير على الصومعة نتاع جامع عقبة ابن نافع. للتذكير ليلة المولد هي الليلة اللي تحكم فيها قروان، مش نهار المولد، راه حتى في البرمجة الرسمية نهار المولد اللي هو نهار ثلاثة ما فما حتى شيء
1: ما فما.
2: مش برمجة نهار ثلاثة، اي
1: تقريبا كل شيء يقف نهار
2: ثلاثة، كل شيء ليلة المولد. ليلة المولد حتى نهار الاثنين، نهار الثلاثة ربما مش تكون فما برمجة موازية تعملها شي مندوبية السياحة، لكن بالنسبة للمهرجان والعروض الكبرى مش تكون حتى نهار الاثنين. وهو تقريبا نهار الاثنين هو اللي وين يكثر الزوار ويكثر وتكثر البرمجة، واللي هو تقريبا نصيب الأسد يعني برمجة كبيرة برشا نهار الاثنين، واللي هي فيها المعارض التجارية والصناعات التقليدية والمحاضرات الدينية والموكب الديني كلها من نهار الاثنين، والعرض الصوفي الكبير اللي هو زوار الحضرة لمرشد بوليلة زاد كيف كما قلت لك في ساحة ولاد فرحان. دونك ارتفعت الأجواء وارتفعت الحرارة في القروان وارتفعت الأسوام أيضا
1: معها زيدة
2: اليوم
1: ايه؟
2: السنة ايه؟
1: ميلا كل شيء في الارتفاع في تونس راو اللي يقول لك
2: ايه؟ باستثناء الخضر باستثناء الخضر فما ارتفاع في الديسات سورتو في اللحوم البيضاء، أسوام عمري ما عطيتهم قبل يعني أسوام جديدة، واللحوم الحمراء استابيليتي شوية في الحوت على الأقل نجمو الجمعة هذه باستثناء يعني وخلاف الجمعة اللي فاتت خفت شوية لطار بتاع اللمبوكا بعد ما كان 17 اليوم ريناها بين 7 و10 آلاف. دونك هات نعطيو فكرة حول الأسعار بالنسبة للخضار، نبدأ بالباهية. فلفل حارة 2400، الحلو 3000، والمسك 2500، الطماطم من دينار 1200، بطاطا بين 2000 و2300، بصل الابيض والاحمر 1200، قرع الاحمر دينار البرج باهي وكبير، قرع بطوزين 2000، باذنجان 2800، طقوس ب 2000، كرنب 2500، السيترون 4000، سرقو المعدنوس والكرافس 500 ربطة والنعناع 700، السناريا ب 2000 كيلو، فما شوية بطاطا حلوة ب 5000. بالنسبة للدسير نعنب ب 6500 حتى 8000، التفاح من 2000 حتى 5800، العوينة والخوخ 5800، لانزاس ثم انزاس اخضر ب 7000 واصفر ل 12 دينار، الدقله وصلت ل 16 دينار، فما شويه بسر ب 3000، المرفوضه هو ما ريتش حتى كعبه لا دلاع ولا بطيخ، البارح واليوم الثاني في القروان.
1: عليه وين الدلاع والبطيخ؟
2: ما فماش والله ما فما حتى يعني دور تقريبا الاسواق الكل باستثناء بعض الخضار اللي تلقى عندهم دلاع الكبير الماس هذاك، لكن في الاسواق ما ريت حتى كعبه لا دلاع ولا بطيخ، وحتى في الكمين راهو كي يبداو واقفين على الكيس فما حتى كاميو حتى كعب ما عرفش شو يجيبوا ما عرفش صراحة ممكن شو يجيبوا تصير ساعات اللي ما تلقاش وبعد يجيو نشوف علاش. بالنسبة للدجاج سيمو الكيلو 9.8، الفخاذ والزري أول مرة نفس السوم الزوز 14.9، الكركاس 4.9، الكبده 21.900، والسكالوب دو داند السكالوب دو بولي لاول مره 21 دينار و900، 22 دينار يعني تقريبا.
1: 22 دينار معناها تجاوزنا السقف اللي اكده لنا ضيفنا في بي دون لو في حلقه من حلقات ابراهيم النفزاوي عن غرفه منتجي الدواجن، وكل وقت اللي قال احنا المهم عندنا ما نفوتوش ال 20 دينار، هذاك السقف هذاك السعر الاقصى معناها. دونك تجاوزنا
2: الملحوظه اللي يقولها المواطن، الاسكالوب اغلى ملحوظ.
1: اي شوف كيفاش
2: الاسكالوب ولا اغلى ملحوظ. الستيك دانت 14.9، الفخاذ دانت 12.9، الكتف 10.900، جناحات 8.8. بالنسبه للحوم الحمراء، العلوش 63.65، بقري 48، برشني 50 حتى 55، الكبده والمرقيس سبيسيال 55 دينار. الحوت هو اللي هو ابرك شويه، الوراثة فما ب 20 23.8، قاروس من 29.8 32 هذا مربية، شولة 9000 تدينا 7000، ليجي 22، اللامبوكا بين 7 و10، دونك هذا هو البون بلون تاع الايمات هذيا، الشفريت 25 34، كلامات 48، والصوبيا 28 دينار. بالنسبة لأسعار الزقوق تختلف، أنت والسوبرات إذا كانت تحب تشري الحاضرين، فما 25 أما نتاع مناول، وفما توصل ل 60 الكيلو فراك ولا مسوم يعني في الزراعيه. بالنسبه لاسعار اللوز يعني واللي زينوا بها كيف كيف تختلف، 8000 6000 7000 100 جرام.
1: شو انت تحكي على زقوق الحب معناها ب 60 دينار
2: الحب يوصل حتى ل 60.
1: وشو قلت وعلاش 60؟ احنا في بينا به ب 50 على الاقل، شنو خاطر مسوم معناها نظيفه؟
2: اي مسوي نظيف يوصل يعني قلت لك بين 50 55 60 اسعار تختلف.
1: باهي
2: ما ريتش انا انه بيع زقوق في بلايص اخرين بخلاف الزراعيه، لكن تقريبا هذه الاسعار.
1: واضح واضح. دونك وحكيت لنا شويه على اسعار الفواكه الجافه كما نقولوا بال 100 جرام. دونك شكرا لك طارق، يعطيك الصحه على
2: تقريبا هذه الاجواء. ولا تنجموا تجيو تعملوا في فما ويكاند، تجيو تعملوا طلع على القروين، دونك فما حركيه الايامات هذيا، فما برشا معارض في سيدي دهماني والا في فما حتى محلات خاصه. دونك تنجم تجي تبدل الجو شويه، ردوا بالنا شويه من السخانه، صحيح سخونه قروين شويه، لكن برتير من العشيه تبرد شويه.
1: ان شاء الله ان شاء الله. شكرا ليك طارق الفويل، يعطيك الصحه على المتابعه هذه لبورصه الاسعار. ان شاء الله الناس الكل تروح فرحانه اليوم، اذا قصد ربي للمرشي ولا باش تعمل دورتها، لازم حتى اللي ما عنده ما يقضي لازم في الاخر يروح بحويجه هكايا في يده باش ما يروحش يديه فارغه. دونك ان شاء الله القضيه تكون مزيانه وانتم تكونوا فرحانين مستمعينا، هذا اللي يهمنا. دونك كانت هذه متابعتنا اليوم لاسعار الخضر الغلال اللحوم البيضاء والحمراء وولد البحر في القيروان. 10:37 على موجاتنا، الغونديفو مازال متواصل، بوز صغيره مع الموسيقى ونرجع لكم.

راهو 47 دقيقة في بي دون لو، رجعنا لكم باش نذكركم بالكادو اللي استنى فيكم مستمعينا. بيان سور عندكم الشانس باش تربحوا معنا الكادوات، وبما انه احنا على وقع المولد نقول لكم مستمعينا فما بون داشا قيمته 100 دينار من اهداء وفير. وفير اللي تلقاو عنده ديما كل الخير، والبون داشا هذا راهو يجيب لكم قضية المولد الكل، يعني المستلزمات اللي تستحقوها الكل من الزقوق حتى للحلوى متاع الزينة وحتى للفواكه الجافة. دونك اليوم زيدا عندكم على ذمتكم مستمعينا دو بون داشا كل واحد قيمته 100 دينار. مرحبا بكم، تنجموا تبعثوا اس ام اس فيه ا كيما سيدا على 85 990، تربحوا معنا البون داشا هذيا. كيما قلت لكم فيه كل شيء، ما تستحقوا باش تشريوا حتى شيء اخر من عند وفير اللي عودنا ديما باللي بون داشا هذوما توا سنوات من التعامل معاهم، يعطيهم الصحة واللي تلقاو عنده كل الخير والموجود في شارع ليوبول سانغ في 3 كاديرو في سوسا. دونك مرحبا بكم ا في اس ام اس على 85 990. سينون الموعد يتواصل توت سويت بالموسيقى، وبعد شويه يكون الموعد مع زملائنا من قسم الاخبار باش يقدموا لنا موجز ل11.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تسلم كل من المستشفى الجهوي بقبلي وقسم الصحة النفسية بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان أول أمس الثلاثاء دفعة من المساعدات شملت تجهيزات طبية وشبه طبية و

0: سنتين من الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. وقد شملت المساعدات ومعدات طبية وشبه طبية لدعم حاجية المؤسستين وتعزيز جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرضى، إلى جانب تجهيزات مكتبية تساهم في تحسين ظروف العمل، وفق لما ورد في منشور على الصفحة الرسمية للاتحاد بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. تحتضن مدينة الحمامات المؤتمر الوطني الرابع للفارماكولوجيا الذي تنظمه الجمعية التونسية للفارماكولوجيا يومي 22 و23 من أكتوبر القادم. ويعد هذا المؤتمر موعدا علميا ومهنيا هاما وفرصة مميزة لتبادل الخبرات والمعارف حول الممارسة الطبية والصيدلانية وتعزيز التعاون العلمي الوطني والدولي في مجال علوم الدواء. دولياً، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة هذا اليوم الخميس ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة التي ترتكبها دولة الاحتلال إلى 73,417 شهيداً بعد استشهاد 10 فلسطينيين خلال 24 ساعة المنقضية. اعتبر وزير الدفاع في كيان الاحتلال الصهيوني إسرائيل كاتس أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا. يذكر أن كيان الاحتلال قصف قاعدة أبو الظهور الجوية في سوريا يوم الثلاثاء الماضي، وحذر من أن دمشق كانت على وشك خرق الوضع الراهن في المسائل الأمنية مع كيان الاحتلال، محذرا بالسماح للقوات التركية بالانتشار في هذه القاعدة الجوية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net تسمعوا بيدولو مع سامي الهندي على جوهرة FM.

0: Kurkuma tokot
1: ande.
0: ميكروجوهرة 29 100 والا 73 24 3000.

0: اسمعوا يدعوا بنت السفية.
1: جمعة الموجة وبنت الصيفية متواصلة معكم في بي دون لو حتى الماضي ساعة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. نحكي على الفرص، نحكي على أي حاجة تهم العائلة التونسية، تهم الشباب، تهم الطلبة. هذاك علاش باش نقدم لكم تذكير الحقيقة في إطار البلاغ اللي قدمته وزارة التعليم العالي وقت اللي فتحت باب الترشحات لمنح جامعية لإنجاز مشاريع ختم الدروس بكندا بالنسبة للسنة الجامعية 2026-2027، وهذا في إطار اتفاقية التعاون موجودة بين وزارة التعليم العالي والمؤسسة الكندية. نذكركم أنه آخر أجل لتقديم الترشحات هو 16 سبتمبر 2026، وهذا موجه أساساً للطلبة اللي عام سناب يعيشوا على وقع اللي PFO متاحهم، يعني ختم الدروس أو تحضير كما نقولوا مشاريع ختم الدروس، وهي تجربة فريدة نجم تكون خاصة لمجموعة من الطلبة على شلي، خصوصا أنه باب الترشح مفتوح للي بش عديوا الليسانس السناء الكل. ونذكرهم أنه هدايا في إطار اتفاقية رسمية مبرمة بين وزارة التعليم العالي والمؤسسة الكندية. أكثر تفاصيل تلقاها على موقع وزارة التعليم العالي www.mes.tn، منح جامعية لإنجاز مشاريع ختم الدروس بكندا لما يعرف بالستاج دو ريشيرش بالنسبة للسنة الجامعية 2026-2027. نعرف أنه فما برشا طلبة يبدأوا يستنيوا فيهم الفرص هذية، احنا نقول لهم علاش ليه؟ إذا تتوفر شروط باهي أنك تعيش تجربة جديدة، باهي أنك تثري الثقافة متاعك، تثري الزاد المعرفي متاعك. ونشجعوا ديما على كل كما نقولوا على كل فرصة نجم تكون من جهة رسمية وبوثائق رسمية بيان سور، وديما تلقاو عنا صحيح ديما في بي دون لو. راجعين احنا بعد لحظات بمتابعة وأخبار أخرى. جوست حبيت نذكركم مستمعين الكادو مازال يستنى فيكم على ذمتكم. تبعثوا SMS فيه A كما عيد والعصيدة على 85 990 باش تربحوا معنا بون داشا بقيمة 100 دينار، فيه مستلزمات عصيدة زقوقو الكل، من اللوازم الكل من زقوقو حتى للزينة من عند وفير اللي تلقاو عنده كل الخير الموجود في شارع ليوبول سانغور 3 كاديرو في سوسة.

0: رسمه يدعو بنت السفية.
1: رجعنا لكم في في دون لو. اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. متابعتنا واخبارنا باش نحكيوا فيها لقيت هذيا على المستقبل، وتعرفوا انتم مستمعينا المستقبل هام وهام جدا، خصوصا عند الشباب اللي يحب يصنع المستقبل نتاعو، واللي يحب بيان سور يقرا في اختصاص يكون مضمون ويوفر له بيان سور الخدمه من بعد. هذيا بطبيعه حق مشروع، لكن انتم تعرفوا انه شباب اليوم مغروم برشا بالاعلاميه ويحب يتخصص في الاعلاميه، واكيد فما برشا معطيات جديده نجموا نحكيوا فيها tout de suite مع ضيفتنا اللي حاضره بحضنا في الاستوديو واللي باش نتواصلوا معها في الحديث في علاقه بجديد مسارات الاجازه في الاعلاميه في ليكول بوليتكنيك دو سوس، اللي هي ليكول خليني نقول الرائده في المجال هذايا. نتعرفوا على مختلف الاختصاصات، علاقتها بسوق الشغل الحالي خصوصا في تونس والعالم، والتفاصيل الكل باش تكون مع الدكتوره فاطمه سبيعه اللي هي رئيسه قسم الاجازه واستاذه جامعيه في ليكول بوليتكنيك دو سوس. صباح النور يا فاطمه، اهلا وسهلا.
2: صباح الخير سناء، صباح الخير للساده المشاهدين والمستمعين. فرحانة برشا بالتواجد معك كيف ما العادة. دونك باش نحكيو على شنو جديد في ليكول بوليتكنيك دو سوس كونسيرنون لي ليسونس.
1: عندهم الحق وعندنا الحق، زاد حتى احنا باش نعرفوا شنو اللي فما جديد، بويسكو ليسونس اون انفورماتيك هي سي اون توندونس. اما نحبوا نعرفوا زاد ليكول بوليتكنيك شنو توفر لنا جديد في الـ في الـ في لي باركور نتاع ليسونس انفورماتيك بصفه عامه.
2: هو احنا تعودنا نحكيو على دو ليسونس تعرفت بهم ليكول بوليتكنيك دو سوس، واللي لي ستوديون يعرفوا الكونتينو اللي يتقرى فيهم، ولي سورتو لي ميتي سيبل اللي ينجموا يحلوا لهم البيبان ليها. دونك نحكيوا على الانفورماتيك دون مانيير جينيرال اون ريلاسيون افيك ليسونس الاولى اللي هي جيني لوجيسيال اي سيستم دانفورماسيون، وليسونس الثانيه اللي هي الانفورماتيك دو جيستيون بزنس انتيليجنس او ماذاك بزنس انتيليجنس. دونك هذوما لي دو باركور اللي موجودين في ليكول معناها، وعندنا لي معني لي ديبلومي صافي دي زاني.
1: دونك بربي مدى فاطمه هذوما اللي سميهم خدموا. انا ساعات نحب نفهم لغه الشباب خاطر نشوف راهو قريبه برشا من مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك ال جي ال وال بي اي.
2: ال جي ال بي اي فوالا.
1: دونك ال جي ال هي
2: جيني لوجيسيال، وال بي اي هو الانفورماتيك دو جيستيون اوبسيون بزنس انتليجنس.
1: تعجبني هذيا بزنس انتليجنس والله، خاطر كي تسال ساعات هكا جون تقول له شنو تقرا يقول لك نقرا بزنس انتليجنس، نحسها ياسر
2: هي كلمه الانتليجنس ديجا الاتير بوكو، سورتو انه الكونتينو يكون متماشي مع البزوان نتاع سوق الشغل. ان فيت جديد انه خدمنا على دو ليسونس، عملنا ايتود دو مارشي الحقيقه تري سوانيوزمون باش نعرفوا سولون لي بارتنير والسوق الشغل في تونس وفي العالم شنو هو البروفيل المطلوب كديبلومي كفيتور ديبلومي،
1: خصوصا انه الشيء قاعد يتبدل ويلزمنا ميزاجو.
2: متطلبات سوق الشغل قاعده تتبدل من عام لعام. دونك نحكيو هوني على السيبر سيكوريتي وما ادراك ما السيبر سيكوريتي في عالم الديجيتاليزاسيون، وقداش مهم انه يكون عندنا انفورماتيسيان سبيسياليزي ولا عنده لي كومبيتونس نيسيسير باش يحمي المعطيات الشخصيه نتاع المؤسسات بصفه عامه. ونحكيو زاده على الذكاء الاصطناعي وما أدراك ما الذكاء الاصطناعي، البيج داتا والاناليز دو دوني في علاقتها بالمؤسسات، وفي علاقتها زادة بالابليكاسيون ويب وموبيل وديسكتوب.
1: دونك انتوما في البوليتكنيك عندكم زوز اجازات جديدة، واحدة سيبر سيكوريتي، واحدة اي
2: اي داتا اناليز دوني هي ذكاء اصطناعي ولي كومبيتونس اون ريلاسيون افيك البيج داتا والاناليز دو دوني.
1: خرك زوغة جديدة، اعطينا المميزات نتاع كل باركور، شنو هما لي كومبيتونس، لومبوش كيفاش، المواد، عطينا هكا افكار
2: فيت في جوست سنه قبل ما نبدا في الجديد، على خاطر حتى الليسانس ال جي ال وال بي اي راهو فيهم جديد.
1: أكيد.
2: على خاطر البلان ديتود صار تحيينه دونك في اطار نفس الدراسه اللي عملناها في جيني لوجيسيال زادوا برشا حاجات اون ريلاسيون افيك ديفوبس افيك تيست لوجيسيال اي اوسي لا مينتونونس مينتونابيليتي دي لوجيسيال. دونك لي تكنولوجي لي فريم ورك دو ديفلوبمون، دونك الباركور الي بلو ريش و بلوز ادابتي للسوق الشغل ومتطلبات سوق الشغل. كسو سوا نحكي وراء سوق الشغل اللي هي خدمة ولا زادة الباركور ايدوكاتيف اللي نجم يكملوا الاتيديون، خاطر تعرف انه الليسانس تحل باب زادة للماستر بروفيسيونيل وماستر دو ريشيرش، وتحل باب زادة للانجينيوري. دونك في لي دو باركور الليسانس ان جيني لوجيسيال اي اوسي الباركور نتاع البزنس انتليجنس، دونك عندنا تحيين صار في البلان ديتود باش يكون مواكب هالمتطلبات هذيا. نذكر فيت في انه جيني لوجيسيال البرمجيات وما أدراك عن البرمجيات. إن فيت سي لي كومبيتونس نيسيسير لي ليتوديون يلزمو ياخذهم باش ينجم يصنع دي زابليكاسيون ويب وموبيل وديسكتوب اون ريبوندون ا دي كاي تشارج. ينجم يكون نيمبورت كيل كليون يعطيه ان بيزوان ونجم يخرج له اون ابليكاسيون ادكوات. الاضافه اللي صارت انه الديفلوبور ماهوش باش يكون جوست يصنع ابليكاسيون معناها فرونت وباك برك، مي يتعمق في الذكاء الاصطناعي هو زاده في لي زوتي نتاع سيكوريتي وانسي دو سويت، مي باش تكون عنده الفون الكبير والا الباز الكبيره اللي باش يقراها واللي باش يتمكن منها هي البرمجيات. في البزنس انتليجنس زادا كيف كيف برشا ناس يسمعوا بالكلمه اما تغيب عليهم بوتيتر شنو هما لي كومبيتونس وشنو هما لي فيتور ميتي اللي يستناو فيهم. دونك هوني في علاقه زادا بالانفورماتيك، دونك يا دو ديفلوبمون فما البرمجيات زادا، مي باش تكون برمجيات مخصصه للمؤسسات اللي تحب يكون عندها داشبورد، نقولوا ديما كيما داشبورد الطياره ولا داشبورد الكهرباء اللي وانت قاعده تسوق مركز في السياقة، مي بار كونتر تنجم تلقى هكا دي كي بي ايز يظهروا لك صحيح باش تعرف انت استراتيجي دو فونت ماشي ولا لي فورنيسور نتاعك شكون فيهم اللي فريمون
1: رابين والا
2: فوالا دونك لي كليون ينسي دو سويت. دونك هوني بالنسبه للبزنس انتليجنس بعلاقه بالداتا وحسن استغلالها في المؤسسات باش نجموا نصنعوا لهم معناها دي داشبورد اللي يكونوا فريمون انتراكتيف وفي نفس الوقت مهمين برشا للمؤسسه باش تحقق الربح نتاعها. جديد توا واللي هما لي دو باركور جدد، سيبر سيكوريتي تعرفنا عليها مع دكتور صالح في الانترفونسيون نتاعو واللي كانت الحقيقه ياسر ريش. دونك حكينا على السيبر سيكوريتي وعلاقتها بالمؤسسات وكيفاش معناها ليتوديون يلزمو يتعلم لي دو سكيلز، يلزمو يعرف كيفاش نصنعوا لي زاتاك وكيفاش نحميو زاد الاتاك، خاطر ما تنجمش تحمي مؤسسه من غير ما تعرف شنو هما لي زاتاك وكيفاش يتصنعوا. في الذكاء الاصطناعي وما ادراك ما الذكاء الاصطناعي كيف ما قلت بكري، دونك برشا بوزوان ولا في المارشي سور ان بروفيل تاع ديفلوبور مي يعرف يستعمل الساعه الذكاء الاصطناعي توسكي اوبن OpenAI، مي في نفس الوقت زاد ينجم يصنع الاي اي، خاطر انا ما يلزمناش نكونوا دي كونسوماتور برك، يلزمنا نكونوا متمكنين من الاليات ومن لي زوتي اللي موجودين، نوظفوهم في خدمتنا ونصنعوا زاد دي زابليكاسيون انتليجونت تسهل علينا حياتنا وزاد الغارونتي للكليون انه يحقق اكثر ربح، انه معناها كسوا تكون في ليدوكاسيون كسوا تكون في
1: المجالات الكل،
2: في المجالات الكل توا الذكاء الاصطناعي ولا حاجه بريمورديال ما عادش نجموا نستغناو عليه. دونك كي نحكي على باركور نتاع ذكاء اصطناعي وبيج داتا من البيج داتا

0: والاناليز دو دوني للكرياسيون نتاع لي موديل انتيليجون، رانا نحكيو على بروسيس كامل، نبداوه من الكوليك دو دوني، كيفاش نجمع لي دوني نتاعي بطريقه صحيحه، كيفاش نصلح فيه اذا كان نا با ايتي كوليكتي دون مانيير كوريكت وفيها ديفاي ولا فيها حاجات يلزمهم يتصلحوا، دونك ترانسفورماسيون وزيد ريبريزونطاسيون تكون صحيحه. وفي نفس الوقت زيد باش نحكيو على باش نعطيو لي كومبيتونس لكل ايتوديون كيفاش ينجم يصنع ان موديل انتيليجون، واكثر من هكا يلزم ينجم يوبتيميزيه وينجم زيد يخدم ديبلويمون avec l'intégration هذيك في لي ابليكاسيون.
1: دونك يسر هو... يسر حلو مدام فاطمه اللي تحكي فيه وعجبتني كل ما نحب نقف عليها، انه قلت ما يلزمنيش نستهلكوا بركه، يلزمنا نصنعوا بالحق، يلزمنا نصنعوا ويلزمنا نكونوا صناع المستقبل. واللي يحب يصنع المستقبل نتاعو يظهر لي ساهل برشا انه يلتحق بيكم.
0: وي حاجه تري امبورطون زيد فيت في مدام ساني، انه راهو في صناع المستقبل زيد نخدموا عليها في البروفيل نتاع الفيتور ديبلومي، انه ما يلزموش يكون جوست يل شيرش ان امبلوي كيف ديفلوبور ولا معناها ان ممبر في انتربريز كبيره. لا نخدموا زاد على الانتربرونيا كيفاش ينجم يكونوا عنده السكيلز اللازمين باش ينجم ينجح هو ويكون علاش لي انتربرونور، علاش ديما نكونوا احنا دي زامبلوي، علاش ما نكونوش عنصر فاعل في المجتمع ونجموا من ايدي نتاعنا نمنوا بها ونوصلوا فيغ لا كرياسيون دي انتربريز. ساشون كو الفي استوديانتين في ليكول بوليتكنيك دو سوس كيف ما تعرف تشجع برشا في الكرياسيون نتاع هالبروفيل المتكامل هذايا نتاع لي ستوديون نتاعنا، وان شاء الله معناها
1: ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله بنجاح للناس الكل. دونك خليني نذكر مستمعينا المهتمين باش ياخذوا اكثر تفاصيل خصوصا على الاختصاصات الجديده هذيا في علاقه بالاجازه في الاعلاميه، كيفاش ينجموا يتواصلوا معاكم؟
0: بالطبيعه احنا معناها نستدعاوهم باش ما يفلتوش لي ميركودي دوريونتاسيون كل نهار اربعاء، دونك موجودين على ذمتهم اطار مش اداري بركه، مي حتى لي زونسيون الكور معناها دي زونسيون يبدا متواجد باش يسال اي ايتوديون ينجم يسال اسئله عندها علاقه باللي باركور باللي ماتير اللي يتقراو بالبري ريكي نتاع كل باركور وسورتو ان ريلاسيون افيك لامبوش وافيك لي معناها لي بروفيل اللي نحبوا ان شاء الله نوصلوا لهم في المستقبل
1: ان شاء الله. دونك يلتحقوا بكم ان شاء الله في لي ميركودي دو لورينتاسيون، دونك كل نهار اربعاء في ليكول بوليتكنيك دو سوس الكامبوس البيضاء الموجوده في الغوت سانتور القلعه الصغيره، كل نهار اربعاء بارتيغ من 9 نتاع الصباح.
0: وانا احنا متواجدين كل يوم ان شاء الله، من نهار الاربعاء تكون معناها الافكتيف والمعلومات تكون اقرب
1: للي يحب يسال بيان سور للي يحب يسال. الحقيقه حاجه ياسر مزيانه خصوصا المستقبل انه مش يتصنع بركه في ليكول بوليتكنيك، يتصنع ويتحب زيدا، خصوصا انه فما برشا غرام في الـ في الـ في القرايه، فما برشا محبه، فما برشا جديد وجديد يلزم يكون يحلك البيبان للمستقبل. وكما قلت لكم في ليكول بوليتكنيك دو سوس المستقبل يتحب ويتصنع. شكرا لك دكتوره فاطمه صبيعه، يعطيك الصحه على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا اليوم. تعرفنا على لي باركور ليسونس اون انفورماتيك وجديدهم بيان سور في ليكول بوليتكنيك، وحكينا على لي باركور المميزات نتاعهم لي كومبيتونس، وخصوصا النقطه اللي نعرف برشا اولياء يركزوا عليها اللي هي كيفاش تتماشى مع سوق الشغل في تونس والخارج. كل التفاصيل موجودة في الفيديو الموثق على صفحتنا الرسمية جوهرة FM مع الفيسبوك. المشوار مازال متواصل حتى الماضي ساعة بمتابعات وأخبار أخرى تلقاها معنا في بيدون لو. مرحبا بكم.

0: Kimene.
1: Zohara FM.
2: Publicité.
3: سني شعل فينا
4: مش حول في اقوى بلاش في القنطره والحمام سوسه وجديد احلى سنسيون للعباد في اطول دوبل جو في البلاد محبيحه وتفهيده تعطيك روحي جديده مخلف القوي والريستورون والبيسين اللي في الموجه وفرش انيماسيون عشان اقوى بلاش اتبحبوا وجيت اتبحبوا
5: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش ما تخممش الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي روميز في واحده من لي زاجونس ترافل تو دو سوسه منشيه خزامه والا سهلول اما الجاريه لترافل تو دو قبل 25 اوت اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو لي بري تو دو
1: جوهره
2: Publicité.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. إطلاق فرص جديدة لفائدة رواد الأعمال والشباب والنساء وأفراد الجالية التونسية بالخارج في مجالات عدة. ومصر وقطر تؤكدان ضرورة حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت منصة فرصة التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عن جملة من الفرص الجديدة التي تتيحها مشاريع وبرامج الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي لفائدة رواد الأعمال والشباب والنساء وأفراد الجالية التونسية بالخارج في مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر والعلوم والتمكين الاقتصادي والاجتماعي. وتندرج هذه المبادرات في إطار برامج التعاون والشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي الرامية إلى دعم المبادرة الخاصة والابتكار وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع المشاريع الخضراء، فضلا عن الاستفادة من خبرات وكفاءات الجالية التونسية بالخارج. وتشمل هذه الفرص فتح باب الترشحات أمام رواد الأعمال التونسيين المقيمين بالخارج ضمن برنامج دوت لاندين، الذي يتبع برنامج إدماج لمساعدتهم على تحويل تجاربهم الدولية إلى مشاريع في تونس من خلال توفير المرافقة والتوجيه وربطهم بالمنظومة الريادية، إلى جانب إمكانية الاندماج في منظومة ذدوت. كما أطلق مشروع تونس الإبداعية 2 دعوة أطلق مشروع تونس الإبداعية 2 دعوة لتقديم المشاريع لفائدة

0: رائدة ورواد الأعمال من الجالية التونسية بهدف توفير الدعم الفني والمالي لتطوير الأنشطة والتعريف دوليا بالمهارات والحرف والصناعات التقليدية التونسية. نظم اليوم بأحد نزل العاصمة يوم المفتوح خصص لفرص التكوين وعقود العمل في دولة قطر من تنظيم المركز الأمريكي للتدريب والتطوير بقطر وبالتعاون مع اتحاد منظمة الأعراف. الزميل ماهر صغير كان في المتابعة وتحدث إلى كمال أحمد الهنشيري وهو المفوض العام للمعهد الأمريكي الدولي للتدريب والتطوير في قطر.
1: جينا اليوم في اليوم المفتوح مرهنين على الكفاءات التونسية إن شاء الله باش نختاروا إن شاء الله 60 شخص من أعمار 20 سنة إلى 45 سنة باش يتم تدريبهم وتوظيفهم في دولة قطر في مجال الوساطة والتجارة الدولية. بالنسبة للشروط، أول شيء العمر لازم يكون من 20 سنة إلى 45 سنة، يكون عنده مستوى متوسط في اللغة الإنجليزية، ويكون فهمتني من خريجي الجامعات أو من خريجي مراكز التدريب، يعني من مؤهل تقني مهني فما فوق. بالنسبة للمعهد الأمريكي في عنا عديد الاختصاصات إن شاء الله. إحنا البادرة هذه بدينا بالوساطة والتجارة الدولية إن شاء الله، على خاطر في عنا شراكات مع شركات قطرية في مجال الوساطة العقارية. إن شاء الله بش يتم تدريب متاع المتربسين، تدريب عملي في الشركات، يدربوا على عقود وساطة. كذلك في عندهم منحة دراسية بشكل عمولة على كل العقود اللي راح يتدربوا عليها إن شاء الله. احنا تعرف الاول فهمتني باش نختاروا 60 شخص، احنا نعرفوا الكفاءات التونسيه ما شاء الله فهمتني يعني تفرض نفسها في السوق القطريه ان شاء الله، في عقود ثانيه في مجالات اخرى، في اختصاصات اخرى مثل الامن السبراني، مثل الامن السياحي، مثل الامن الوزارات، في كذلك في الذكاء الاصطناعي، في الفندقه، كل الاختصاصات السياحيه.
0: في موضوع آخر، ومع كثرة المصاريف وتتاليها خاصة المصاريف الصيفية والاستعداد للعودة المدرسية قريبا، تجد العائلة التونسية نفسها تستعد للاحتفاء أيضا بذكرى المولد النبوي الشريف الثلاثاء القادم بين خيارين لا ثالث لهما، إما مقاطعة شراء مادة زجوجو أو الشراء بكميات محدودة، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الفواكه الجافة وغيرها من المكونات، وفق ما رصدت مراسلتنا روضة العلاقي.
2: المواطن أموره على الأخر طايحة ماديا، ما يقدرش عليه أي إنسان، ما نجمش العامل اليومي حتى الشهر يخدم مليون، يندرى المليون وش يقبله شيخه من ورطة الزقوق وش كيفاش تجي هذي، ما نجمش يأكل الزقوق، هو ما عش خلط على الغلة وعلى الماء وعلى الوقت شي خلط على الزقوق. يخدم 50 تو برتو 50-52 بالكل حاجة قليلة، معناها أنا تو في النهار حاونت كيما ماكس النهار ماكس تخرج 5-4 كيلو، والله اللي تفوت 4-5-6 كيلو، بندق زاد برشا، فماش البندق قاعد يطيح بحكم اللي المنظرة، مش معناها قاعد يطيح خاطر رأف بالمواطن، لا قاعد يطيح خاطر تو وقت البوفريه طايحه، تو البيستاش نجم يوصل لقيمتها دي حتى 80-75 البندي، بندق ما فماش ب 180 وما فماش، كيما عملناه ولادي حكاية طيبة هكا الناس اللي عندي.
3: والله ما زلت ما عملت شيء، ما زال الحقيقه ما شفتش الاسعار وما عملتش دوره، وديما كل عام نكورج ونطيب العصيده واولادي ما ياكلوهاش، ميم با ناخذ انا صحيفه والمسيو صحيفه اكاها، في العاده تتكلف الحقيقه وتجي ديما في وقت مش هو، معناها عوده مدرسيه واسعار تبدا عاليه، والمواطن التونسي الحقيقه تكيدوا صحيفه العصيده هذيا ولات برشا مصروف، وانا نراها حاجات والله صدقني زايد.
4: اش نعمل كيف ما كل عمال، اش نعمل لأولادي احنا توكا في المولد، جيش نشريو كيلو الجوجو نقولو ب50,000 غالي برشا، ونجي ونشريو كيلو الحم نطيبوه في طنجرة ونقلوه ونسكتو وما نقولوش غالي، تبو نقعد نهارين ولا ثلاثة حتى أربعة ما نشريش الحم ما نشريش الدجاج، وهوك متى جمعة نشري بها زجوجو ونأكلو العبد الكل وصح عليهم.
5: كيما ينجم يعملها بالزقوقو كيما ينجم يعملها بالجلجلان، كل انسان حر، وكيما ينجم يحط الفاكهه الكل كيما ينجم يحطش الفاكهه الكل، ماهيش حاجه ضروريه هي ولا حاجه. انا خذيت مش كميه كبيره سوا رويس، خذيت شويه انا ما نكذبش عليك، خذيت مش خاطر عندي الفاكهه ما ناخذش زقوقو، انا خاطر عندي الفاكهه في الدار موجوده هكا بتبيع باش تكيف فوق من 50 باش تكلف، كل قدير وقدر، وربي يعاون الناس الكل ان شاء الله، الناس الكل فرحانه وان شاء الله المبروك علينا وعلى الامه الاسلاميه.
0: في أبرز أخبار العالم، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في العلمين المصرية، أكد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي في مجال الملاحة البحرية، مشيرا إلى وجود تنسيق يومي بين مصر وقطر للعمل على خفض التصعيد وتعزيز الدبلوماسية في المنطقة. في شأن الفلسطيني، شيع فلسطينيون في مدينة غزة رفاة 50 شهيداً، وانتشل الدفاع المدني جثامينهم من تحت أنقاض منازل مدمرة بعد بقائهم لنحو 3 سنوات تحت الركام منذ استهداف منازلهم في الأشهر الأولى من حرب الإبادة الصهيونية. تأتي عملية الانتشال في ظل نقص حاد في المعدات الثقيلة وصعوبة الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال، في حين تواصل عائلات فلسطينية انتظار انتشال جثامين ذويهم من تحت أنقاض المنازل المدمرة. ختاما، أعلنت كوريا الجنوبية اليوم أنها رصدت إطلاق بيونغ يانغ نحو 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى بعد ساعات فقط من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في وقت لاحق من هذا العام. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
6: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. تسمعوا كيلولو مع سامي الهندي على جوهر FM.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفيلير ومعها برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
1: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش، ما تخممش، الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه، ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام. وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك، زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي غوميز في واحده من لي اجونس ترافل تو دو سوسه، منشيه، خزامه والا سهلول. اما الاجاليه لترافل تو دو قبل 25 اوت اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو لي بري تو دو. رجعنا لكم دي ساعتنا الثالثة من بي دون لو. أهلا وسهلا، مرحبا بكم على جوهرة فام. توا توقيت نصف نهار و19 دقيقة، نحكيو في الأكتواليتي اللي تهم التوانسة اللي بين البارح واليوم. تفاجئوا بالقرار متاع وزارة التجارة في علاقة بتسقيف سعر بيع المياه المعلبة في تونس بعد أزمة كانت متواصلة. والحقيقة ما نعرفوش اليوم بالضبط الوضع كيفاش أصبح، دونك انتوما مستمعينا تنجموا تكونوا خير شهود عيان. ما عليكم كان تسجلوا أصواتكم على الواتس فوكال على 73 24 3000 على 29 100 100. قولوا لنا إذا قيتوا المياه المعلبة ديسبونيبل وإلا لا، وبأي سعر شريتوها اليوم. أحنا في الموضوع هذي باش نحكيه على خاطر التوانسة لمجابهة الأزمة يختلقوا حلول أخرى بديلة. ومن المقترحات اللي راجت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي في تحدي للوضع إذا نجموا نقولوا، قال لك التونسي ما يحيرش، دونك إذا ما قيناش المياه المعلبة ما يسالش، أتوا نغليه الماء متاع السونيد ونخليه يبرد وبعديك يولي عنا ماء مع معدني ومصفى. هذا يصير ولا ما يصيرش؟ هذا صحي وإلا لا؟ بيان سور ديما نرجعوا للمصدر، وسعيدة جدا باش نستقبلوا سي منعم قلال اللي هو أستاذ جامعي بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس ورئيس مخبر في علوم البيئة بنفس المدرسة. ينقلوا له صباح النور سي منعم. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا كل المستمعين جوهرة فهم.
1: يعيشك يا سيدي، شكرا لك على التعاون وقبول دعوتنا، وسيتك خبير في المجال ومن خبرتك باش نستفادوا الحل اللي لقاه التونسي باش يواجه الأزمة هذية متاع المياه المعلبة وارتفاع أسعارها. قال لك نغلي ميسونيت نخليه يبرد ومن بعد نشربه، التصرف هذية سليم مش سليم، صحي غير صحي؟ معك أنت الإجابة.
2: يعيشك، كما أنا ذكرته معنا مشكلة متاع المياه وقتاش تتأزم، وقتاش تصير معنا ذات أهمية كبيرة، هو وقت الدنيا تسخن ياسر والناس الكل معنا تقبل على الأسواق باش تاخذ المياه هذه من جميع المصادر، دونك معنا من عديد المصادر متاع المياه وخاصة المياه معنا المعلبة والمياه المعدنية. ومدام معنا الطلب ماشي يكثر، دونك العرض مش يكون محدود، على خاطر العرض معناها كان معناها بقدر معين، ما كانش الانسان كيما يقولوا يتخيل ان الدنيا مش تسخن بالطريقه هذه والطلب ماشي كيما يقولوا يولي في الاثنين. من المقابل ذلك معناها ماشي يوقع النقص معناها نتاع المياه المعلبه ويجي توجد شويه احتكار اللي يزيد يأزم الوضعيه شويه.
1: صحيح.
2: والمواطن مش يلقى روحه قدام معناها خيارات صعيبه ياسر. شنو الحل؟ يعني الناس كلها تخمم في الحلول، كل واحد من المنظار نتاعه ومن كيما نقولوا من اللونتوراج نتاعه ومن المعرفه نتاعه وكيفاش يجي يلقى الحلول. كيما قلت انت ذكرت الحل، قال نغلي مياه الصناد ونبردوها ونشربوها، يعني هذا كلام معناها مش نقولوا غير منطقي. لو كان معناها المثل، لو كان اتصلت توك بحد من زملائنا من الصناد وتقول له الكلام هذايا، معناها يعني اشياء ما غير معقوله وما غير مقبوله. علاش؟ خاطر من مهام نتاع الصناد هي توزيع مياه قابله للشرب مباشره،
1: اي
2: بدون ما تغلي بدون ما تخمم. بعد ساعات يصيروا نقولوا احنا هكا قصان نتاع الماء دي كوبير وتصير كاش فيهم شويه تراب ولا شويه هكا، يعني كيما نقولوا ماتيرون سيسبونسيون معناها يعني هكا ترسبات ولا حاجه، هذيك على خاطر صارت كيما نقولوا بان وصلحوها. اما في الاطار معناها العادي، يعني الصناد من مهام نتاع الصناد والمهام المهام الرئيسيه نتاع الصناد هي التوزيع مياه
1: قاطع
2: صالحه للشرب، هذا باش نقول نغلي مهنة الصناعة باش بعدين نجم نشرب، هذا كلام تاع إنسان بعيد عن الميدان كل البعد. عفوا من المهام الأساسية والضرورية.
1: ما سيمون عم لازم نكونوا متفاهمين شوية إنه المواطن التونسي كيف يحل السبالة بمال دوفوا ويطلع له الماء مدردر سمحني، وإلا لونه غريب وإلا فيه ريحة، والكل هذه مواقف صارت يعني على برشا ناس يقولك أنا باش نضمن روحي إني خذيت حاجة شبه معقمة ولا قتلت فيها لبكتيري والكل طبعا نغليه وبعدي كنخليه يبرد. دونك احنا ميسيرش نوعيه المواطن ونثقفوا المواطن ونقولوا شنو السلوك الصحيح وإلا الغلط، لكن تنجم تكون زادة هي فكرة تلقائية معناها وكهو
2: فكرة تلقائية بالفعل. هي الإشكالية ما هيش متاع موليدة الساعة، هي الإشكالية متاع المياه عندنا توك ما شاء الله سنين وإحنا نحكيو فيها.
1: صحيح.
2: يعني السنة بطريقة ظرفية دنيا سخنة ياسر، الإشكالية تقوت شوية وذا كومنا. ولكن الإشكالية هي في إحنا نقولوا استراتيجية التصرف في المياه بصفة معناها مستدامة. مع احنا في مع وزارة الفلاحة ومع زملائنا في الصناعة وفي الجامعة معناها وقعت العديد من الدراسات والعديد من التظاهرات من العديد من المناسبات انا نحكي فيها معناها بتكامل الخبرات باش نشوفوا المصادر نتاع المياه اللي نجموا معناها يوقع توفيرها بطريقة او اخرى لتغطيه الطلبات.
1: معقول جدا
2: احنا الاشكاليه نتاع الماء شنو هي؟ الاشكاليه الاساسيه الاولانيه هي الموارد قليله. وقت الانسان عنده موارد نتاع مياه قليله شنو هما الحلول؟ دونك لازم تتدخل فيها معناها وزاره الفلاحه والصناد والجامعه باش يشوفوا كيفيه التاقلم مع المصادر المتواجدة ومع الطلبات المشطة والمطالبات
1: وفي نفس الوقت نحاولوا نوفروا موارد جديدة.
2: أيوة هذا هو الأساس، ولكن الموارد الجديدة تتطلب معناها كما نقول إكسبرتيز وتتطلب موارد وتتطلب خبرات، وهذا هو ميدان البحث نتاعنا باش نتعاونوا مع الناس الكليك باش على الأقل المواطن نعطيه المعلومة ونوعيه شوية باش حتى هو وقت يتصرف في إطار معنا الأشياء الواقعية واللي تجم تكون تعين وتتفادى الإشكالية المتواجدة.
1: جميل جدا إلى حد الآن أستاذ منعم. نجيو توا هذه من الناحية النظرية، نجيو توا من الناحية خلينا نقول العلمية تحت المجهر. الماء كيف تغليه؟ شنو اللي يصير وشنو اللي يبقى فيه وشنو اللي يتبخر منه وهل ينجم يكون صالح للشرب ولا لا؟
2: هو المياه احنا بصفه عامه احنا وقتاش نقولوا المياه نغليه حتى ناخذوا معناها كيما نقولوا تاريخيا، وقت مثلا صارت فيضانات والماء قصوا الدنيا والدنيا معبيه بالماء والانسان ما قاش منين يشرب وعنده مثلا سورس نتاع نار يجم يغلي الماء. دونك باش ما نوقعوش في الاشكاليه نقولوا هيك الماء هذيك اللي هو معنا ما هوش ما ينجمش تشربه مباشره.
1: اي
2: تغليه باش تنجم تشربه. علاش تغليه؟ باش نحيوا كل ما هو الشوائب كله بكتيريا. دونك احنا نغنيوا الماء باش نعقموه باش نجموا نشربوه. اور الصناد معناها معقم ومرم رجل ما عنده حتى اشكاليه. دونك احنا التغليه في الاطار هذايا معناها الصناد معناها توفر في الماء ما عندها حتى قابليه للمنطق باش نقبلوها. دونك معناها الواحد يقول باش نغلي ميه الصناد بعدين نبردها ونشربها ما عندها حتى معناها منطق من علمي معناها واضح. احنا وقت باش نغلي واش باش يصير؟ يعني يشطر الماء كيما نقولوا الثلث نتاع الماء مش يتبخر.
1: باش يتبخر اي؟
2: باهي وقت مش يتبخر دونك مش يبقى ثلثي كيما نقولوا الملوحيه كانت مثلا جرام ونص ما كيما نقولوا تولي جرام فاصلة 8 مش تزيد تملح. خاطر عندنا كميه نتاع المياه اللي هي الصافيه مش تتبخر وتمشي على روحها. يعني تكون انت عندك ميه كيما نقولوا حليه الحلوه معناها الملوحيه نتاعها متوسطه مش تزيد تملحها وتشربها. دونك ما عنده معناها منطقيا علميا ماهوش منطقي ماهوش مقبول.
1: باهي دونك تغليه
2: الميه
1: اباغ انها تقتل البكتيريا هي تزيد في نسبه الملوحه كيما نقولوا
2: نتاع وقت تتبخر معناها وقت التغليه ياسر تزيد تتبخر.
1: باهي فما حل اخر ما نعرفش اذا سي منعم عم نجموا نتواصلوا معك في النقطه هذه في علاقه بالاجهزه نتاع تصفيه الماء اللي ممكن يقول لك زاد ينجم يكون حل بديل معناها وتعرف اللي انت كل ازمه يعني تخلق ازدهار في قطاع اخر او في مجال اخر. الاجهزه هذوما اللي يركبوا نتاع تصفيه الماء هل باش يكونوا نافعين ينجموا يكونوا حل والا لا؟
2: هي هذا ما احنا نسميهم بالفرنسيه لي زوسموزور معناها معروفه مع عند الناس الكليك يجي يقول لك نعمل زوسموزور في الدار باش النوعيه نتاع الماء نحليها ونحسنها.
1: اي
2: انه ما هو كل حسب الولايات وكل ولايه وحسب الملوحيه نتاع المياه. تختلف نوعا ما. فما ولايات اللي مثلا في الوسط ولا الجنوب المياه معناها تكون هكا مالحه شويه معناها، ولكن ديما مطابقه للمواصفات، هذه حاجه اساسيه بصفه عامه. معناها بصفه عامه هل الطريقه نتاع لي زوسموزور اللي يقوموا بتحليه المياه مش تعطينا او اوسموزي اللي هو كيما نقولوا يقرب للو، احنا نقولوا ديستيلي معناها يعني معقم، يعني الاملاح نتاعو مش تكون بسيطه جدا، ما فيش برشا املاح خاطر هل لي زوسموز هذه ممبران النوسموز الاملاح الكليه كانت متواجده في الماء معناها كيما نقولوا 95% تتنحى، يبدو كان نقولوا كيما نقولوا 5%. ال 5% هي تمثل شويه املاح اللي برشا ناس يقولوا راهو اللو اوسموزي ما فيهش املاح اللي تخلي الوقت واحد يشرب المية هذاك تجب تاثر له على
1: كيما نقولوا يستنفع ما يستنفعش معناه.
2: يعني هو الاملاح هذيك مش تكون بسيطه وضئيله نوعا ما. ولكن الانسان ماهوش مش يشرب حياته كامله من النوعيه هذيك. يعني ما في ظروف انيه معينه ماهيش مش تقلق الانسان معناها بطريقه ولا اخرى. باش نعطيك كمقاربه معنا كيفاش احنا هنا مثلا في ولايه الوسط والجنوب كما نقولوا عندهم المجل، ثم برشا العديد من الولايات عندهم المجل اللي يجمعوا المياه الامطار. دونك الملوحيه نتاع المياه الامطار وقت تجمع في المجل ما فيهاش برشا املاح، ولكن معناها الناس الكليك متعودين بها وتشرب وتكفي وتغطي معناها. دونك احنا مش نعملوا لوسموزور، الملوحيه نتاع لوسموزور ماشي تقرب من المياه نتاع المواجه هذيك، دونك ما فيهاش معناها ضرر كبير، بالعكس باش تكون معناها النوعيه نتاعها من ناحيه معناها ديزانفكسيون معناها معقمه خارقه للعاده، ولكن من ناحيه الاملاح كانها ناقصه نوعا ما، ولكن هذيك الاملاح هذيك مش يوقع معناها يقولوا كومبونساسيون من الماكله ومن الغلال ومن
1: تعوض من جهات اخرى بيان سور، تعوض من جهات اخرى
2: تغطيها بصفه معناها مباشره.
1: هو هذا هو الواقع اللي قاعدين نعيشوا فيه استاذ منعم قلال، دونك ازمات نعيشوا على وقعها تخلق لنا ازدهار في قطاعات وفي مجالات اخرى، تخلق حلول بديله وقاعدين نحاولوا ديما نتاقلموا على الوضع. انت مشكور جدا استاذ، تفضل سيدي تفضل.
2: لا هم الازمات هم اللي يجيبوا الحلول راه
1: بالضبط،
2: ما غير ازمات الواحد يمكن ما يخممش الحلول، والحلول هذه باهيه هذه صالحه ومصالحه وقت نحاول باش نوصل للحلول اللي تنجم تكون معناها مقبوله
1: تكون دائما ان شاء الله. مشكور جدا استاذ منعم قليل، استاذ جامعي بالمدرسه الوطنيه للمهندسين بصفاقس ورئيس مخبر في علوم البيئه بالمدرسه، وضحنا مجموعه من النقاط في علاقه بتصفيه الماء وكيفاش نتصرفوا وش هي الحلول البديله اللي نجم يخلقها ولا بلوتو خلقها التونسي، وقاعدين نشوفوا في التوانسة يتفاعلوا مع الحلول هذه صحيحة وإلا غلطة تجي وإلا ما تجيش. دي ما تلقاو معنا الصحيح في بي دون لو، مرحبا بكم. ومش معقول عادة في بي دون لو بالذات البرنامج اللي كله ماء وما نحكيوش فيه على الماء يظهر لي الصورة ما تكونش كاملة وواضحة. بعد شوية باش نبدلوا المجال وباش نحكيوا على القطاع الفلاحي في الحقيقة إجابة زادة ديما على تساؤلات وتشكيات المواطنين، موضوع هام جدا، علاش ما احناش قاعدين نستمتعوا بالغلة نتاعنا؟ السؤال هذا فركسنا اليوم على الإجابة، والإجابة تلقاها بعد شوية في المباشر.
0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستك، سافر وانت في بلاستك، تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر FM. على جوهر
3: FM. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
4: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
5: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على دمتكم.
6: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة.

0: Décimo. Idam no Vinda Sofia.
1: رجعنا لكم في بي دون لو بأخبار ومتابعات أخرى، والحمد لله. يعني كما أعلننا يوم أمس في بي دون لو من مصادر خاصة ومطلعة بجوهرة فام، قلنا لكم أنه اليوم باش يفتح باب التسجيل وترسيم كل التلاميذ في كل المستويات التربوية من خلال منصة وزارة التربية الجديدة. وبالفعل البلاغ عنده دقائق من اللي هبط البلاغ الرسمي يأكد الكلام اللي قلناه لكم ديجا من البارح، أنه اليوم تنطلق عملية التسجيل عن بعد لكافة التلاميذ للسنة دراسية 2026-2027 كما قاعدين تشوفوا في الوثيقة المصاحبة لنا في اللايف امتعنا. دونك تنجموا تدخلوا على الموقع www.viescolaire.education.tn، لكن انطلاقا من 8 نتاع الليل نتاع اليوم، وهذايا لترسيم التلاميذ في كافة المستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية، المدارس الاعدادية والمعاهد العمومية والخاصة، لتأكيد التسجيل وبيان سور بما فيهم زادة تلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي جدد. دونك البلاغ مؤكد اليوم الخميس 20 أوت انطلاقا من 8 نتاع الليل على viescolaire.education.tn. اللي عنده صغير ينجم يعمل له عملية الترسيم، ونذكركم انه خلاص معلوم الترسيم يكون باستعمال المحافظ الإلكترونية ولي، وإلا باستعمال الدفع البنكي للناس اللي عندها الكارت بانكير أو البريدية من خلال تطبيقة الدفع D17 كيف ما تعودتوا ديما. وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. مشوارنا مازال متواصل في بي دون لو، راجعين بعد شوية، خليكم معنا.
2: بريزونت جانات

0: Esmo, így van, vinnetesz ideje.
1: بنة الصيفية على جوهرة فم مازالت متواصلة وين البنة وين الجودة لوجو عليهم احنا في غلال الصيف اللي نستنيوها من الصيفية للصيفية زيدا لكن الملاحظات المشتركة عام السنة انه الغلة سومها غالي والجودة متاحة مش ولا بد هذيك علاش فركسنا وعملنا اتصالاتنا وحاولنا مستمعينا نجيبو لكم ونوفرو لكم الإجابة علاش الغلة سومها غالي والجودة في نفس الوقت طايحة أكثر تفاصيل والإجابة اليوم باش نلقاوها من عند ضيفنا اللي هو سي المولدي رمضاني رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالقيروان باش يعطينا كل الأسباب. صباح النور سي المولدي, أهلا وسهلا.
2: صباح الخير, أهلا بيك وكل مستمعين جوهرة.
1: يعيشك يا سيدي, شكرا لك على الاستجابة اللي طلبنا ولدعوتنا صباح اليوم في بيي دون لو. خلينا نفسروا المستمعين اللي هي ملاحظة الحقيقة رصدناها حتى احنا من خلال متابعاتنا اليومية للأسواق في تونس في عديد الولايات. يوميا عنا بوان مارشي نتبعوا فيها الأسعار وهذا يظهر لي المتفق عليه عند الناس الكل. انتوما كمشرفين ولا كمسؤولين في الاتحاد الفلاحة, شنية الإجابة اللي تنجموا تجاوبوا بها وتقنعوا خصوصا المواطن؟ تفضل سيدي.
2: شكرا لتعطي الفرصة لدي. على حسب بالنسبة لنا احنا في تونس قاعدين نعيش هذه التغيرات المناخية اللي هي يعني أثرت على كل شيء, كل حياتنا, كل على فلاحتنا, على يعني درجات الحرارة أصبحت يعني ظاهرة للعيان مش متعودين أنه مروا فترة مسخانة كما هكا. حتى يعني الفصول لم تعد يعني كما هي, أصبح يعني فصل شتاء صيف يأخذ برشا من الشتاء ويقدم الشيء هذا يأثر على المنتوجات الفلاحية. هي يعني نباتات, هي تتأثر يعني عن النباتات, يعني الأصل في الشيء أنها تنمو وقت الدنيا باردة, ثم نباتات أخرى وظلال أخرى اللي هي متاع صيف. يعني درجات الحرارة هذه مش تولي تستدعي منا أن نسقيه برشا, نعطي برشا الماء, ولكن في نفس الوقت السخانة راهي تتأثر على يعني نمو الغلة وتخليها تتسكر الكعبة قبل يعني حتى من وقتها, يكون الحجم أقل من العادة, يكون كمية السكر في الغلة أقل من العادة, وهذا كما قلت لك ناتج إلى أكل الجانب الفيزيولوجي متاع الكعبة, يعني تزرب عملية الطقس ما تكتملش, يعني في ما تاخذ صراحتها باش تكتمل يعني الغلة هذه. وشفنا حتى في الأوقات الأخرانية وربما حتى شفينا من انقطاعات الكهرباء اللي أثرت حتى على عملية الري واللي كل الآبار اللي مجهزة بالكهرباء وعملية الري. نعم
1: معقول صار يعني هذا يا سي المولدي؟
2: نعم
1: معقول جدا هذا كله صار وصاير وعايشين على وقعه, سواء تحكي على انقطاع الكهرباء, ارتفاع درجة الحرارة.
2: أي أثر على الخضر, سبب في عدة مشاكل. شفنا أنه مثلا كما اليوم كانت قبل يعني موجة الحرارة اللي هي دائما تقريبا 15 يوم واللي كانت 47 و48 وحتى 43, يعني هذه كانت الغلة مثلا ولا الخضر في يوم من الأيام الفبر كانت يتعدى مثلا الدينار, الدلاع, القرعيات, ربما وقتها مزلت وغلى ما نضجتش, ولكن يعني فالموجة متاع الحرارة تبدأت للأسعار على خطر المنتوج هذاك في سن اللي هو ضربت الشيء اللي ضربوا السخان. كذلك يعني الغلى راهي أثرت عليها, وكما قلت النمو متاع النبتة يعني ما فيش وقته وتسكرت الكعبة ومش تولي كعبة يعني كعبة الغلة يعني أقل من حجمها العادي, العملية السكر ما وقعتش يعني الاكتمال متاعها, وبالتالي ما تكونش البنة متاعها كما نقولوا نحن ما هيش كما العادة, وبالتالي تأثيرات مناخية درجة حرارة قصوى.
1: نعم سي المولدي, هذا الكل يؤثر بصفة مباشرة على الجودة هكا ولا؟
2: نعم.
1: وما الذي يؤثر على الأسعار؟
2: طبعا وقت اللي تقل من الواحد الكميات، انا قلت لك انا تم اتلاف نتاع العديد من المنتجات اللي تسقط يعني حتى بالحراره، واللي هي تتاثر بالحراره وتفسد، يعني بالتالي العرض في الاسواق باش يقل، وزي اللي سبب يعني ارتفاع في الاسعار. وانتم تعرفوا يعني كي نقولوا فيها الكلفه نتاع الانتاج راهي غلات برشا، كلفه الانتاج يعني انا يا ريت يعني جوهره اللي هي مسموعه كامل يعني للجهات يعني تعطي فكره على المدخلات الفلاحيه كيفاش كانت، وين صارت اليوم، اليد العامله وين ولات، الكهرباء قداش غلات، ولكن الاسعار يعني في بعض الاحيان نراوي لم تواكب هذا الارتفاع الجنوني نتاع كلفه الانتاج. وبالتالي
1: رغم الاسعار اللي قاعدين نعيشوا على وقعها يوميا في الاسواق، رغم هذه لم تغطي الارتفاع الجنوني كما قلت انت لتكلفه الانتاج.
2: هي شكون يعني يخلص بالغالي؟ الغلة هما كعبات، يعني وقت اللي انا نكون مثلا الثانيه نتاعي مش مهبط منها 10 ترنت، يصبح بعد السخانه هذه كل شيء المنتوج نتاعي اتلف، والمنتوج يعني تراجع، وبالتالي تعود نبيع 10 ترنت نبيع ترنت فقط.
1: من 10 ترنت نبيع ترنت فقط.
2: مثلا احنا انا لو كان نبعث لك دي فيديو مثلا في الجبل، تقريبا ولينا نطيشوا فيه الكل في سلك، طماطم كل سلك قرعيه، ولينا نتخلصوا نطلبوا فلوس باش نحيوا هذاك هذاك ونطيشوا عسى انه نلقاو منتوج اخر يعني في بعد شهر ولا بعد شهر ونص يعني من المنتوج هذايا.
1: دونك تحديات بالجمله يعيش على وقعها القطاع الفتره هذيا، ولا خليني نقول في المواسم الكل تقريبا، ما نعرفش في القيروان تحديدا.
2: حتى في الدجاج، ما حتى يعني الاشجار قاعده تموت. السخانه هذه اللي ما تحملتش السخانه هذه تو تم شجره كامله تبدا شجره كامله وتعمل كثير مساحه ما تحملتش السخانه هذه، راهو طقس يستمر 15 يوم على التوالي يعني تاثر برشا على منتوج اللي هو سون دابري. من وقت اللي تلقى انت غله ولا خضره اللي هي ماهيش مغطيه ماهيش محميه، تلقاها شيء يضرب فيها كل شيء. بالطبيعة نشوف أكلات العديد الكميات كبيرة برشا من المنتوج، وبالتالي العرض يقل وينتج عليه غلاء الأسواق. ولو تشوفوا يعني تم إحصائيات تلقى الفترة هذه يعني فما نقص كبير يعني مقارنة حتى بالسنة الفاتة يعني على المنتوج اللي دخل الأسواق.
1: ويظهر لي سي المولدي معاك فهمنا التسلسل والحلقة نتاع الانتاج بصفة عامة من خلال المداخلة هذية، ويظهر لي زادة فما تحديات أخرى وإشكاليات أخرى أنتم تعيشوا على وقعها في القيروان بما فيها الحيوانات البرية زادة.
2: نعم أنا فعلا حبيت يعني توصل للحلقة هذية اللي مش أقول لك يعني فما أساس أخرى اللي هي تسبب في نقص نتاع المنتوج، وأنا قلت يعني هذية راهي تسبب في يعني تهديد الامن الغذائي بتاعنا. احنا في حاجه الى كل يعني كعبه غله، الى كل يعني كعبه طماطم
1: نحبوها توصل بالسالم يعني. احنا من الاخر معناها من عند الفلاح للموزع للمخبز،
2: احنا اشكال وين بالضبط؟ اساس كبيره برشا عن اساس مثل لدي الخنزير الوحشي اللي يعني انتشر يعني في البلاد التونسيه بشكل لافت، وبالخصوص في ولايه القيروان تعرضت ليه لان في تدريبنا الي وكنت يعني تدخل في العديد من وسائل الاعلام وهو في اليوم في جوهر الاعلام، وقلت راهو وزاره الاشراف يلزم تتدخل وتعمل حملات، ولما لا يعني عندنا كاللجان نتاع مجابهه الكوارث يكون عندهم دور في مقاومه الافه هذه. راهي الأنفة يعني طول تقريب مرتين ونجم في العام، وراو كل ميلاد نتاعها تعطينا 6 و7 و8، وراو هذوما إذا كانت بوبيلاسيون 5 6 سنين الثاني يكونوا 100 توا 400 و500، وراو أنا والله مش نعطيك نادرة هي أي. عندي زوج هكتارات سلبر نبتتين كعبة اللي عبر الزهرة. جاء الخنزير كسرها وكلاها. يعني من قال له اللي فما كعبة دلاغة وأنا نحكي لك بكل هكا أنا حبيت المسك الحصة يعني بطرفة أشكوه قالوا اللي فما كعبة دلاغة ما خلهاش هذه كعبة دلاغة يعني وحيدة جاء كثرها وكثرها يعني مش نوديك
1: هو يدخل اللطف على المحاصيل الزراعية مهما كان نوع متاحة يعني فسدها بالقطيع متاعه الكل
2: قطيع البيت يدور في كل شيء يدخل بالخصوص القرعي دلاغة بطيخ يمشي للهلال الكل أو عند الرمان عامل فيه يعني معموله بالدليل المشماش كيفي الخوف يعني اللوز يكسر ويأكل يعني هذا أسفة خطيرة جدا
1: إن شاء الله يتم التصدي لها سي المولدي إن شاء الله يتم التصدي لها وصوتك مسموع ديما على جوهرة فام احنا نشكرك جدا
2: أنا حبيت نتعبيلك زادة عن زوج حاجات
1: على السريع سي المولدي
2: نعم هو يعني زي ما يسمى البغليش يعني كيف فرق هو مهاجر أصبح يستقر هنا بكمية كبيرة خطيرة كبيرة جدا
1: البزويش هكا
2: يعني على محصول الحبوب يعني على محصول يعني اللوز والواحد النوارة يسدد النوارة بتاع المشماش التفاح الفوق يعني ثم توا عنا الموسم تاع الزراعة والفلفل يسدد الفلفل والزراعة وياكل وتو انت لو تخرج مثلا في مساحه القروان تلقى كل الطلقات والعياط والتضمير وكل شيء هذا اللي مقاوم الاسنديه بالاضافه الى يعني فما حشره اخرى اللي يسموها ذباب الفواكه اللي هي تبدا من بدايه تتكلم بالمشماش يعني تدوز هذاك المشماش اللي مدوز رواديه من جراء حشره
1: ذباب
2: الفواكه اي يسموها سيراتيس ثم تتعدى لنا الخوخ ثم تتعدى لنا يعني للتفاح ثم الرمان هو هي معروفه
1: وهلوما جر
2: نعم
1: ان شاء الله يتم التصدي لكل الافات هذيا مشكور جدا سي المولدي الرمضاني على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا اليوم في ختام موعدنا من بيدون لو شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا في الختام بيان سور يتم الاعلان على اسماء الفايزين اللي ربحوا معنا الكادوات ودو بون داشا كل واحد بقيمه 100 دينار من اهداء وفير اللي تلقاوه عنده كل خير واللي ودنا في كل مولد بالمستلزمات نتاع سيده زغوغو الكل ان شاء الله الف مبروك على الفايزين اللي بعثوا اس ام اس فيه كيما عصيده والعيد 85 990 وعملية القرعة الإلكترونية اختارت زوز أسماء اللي هما رابية العوني من حي الرياض ومرتضى عباسي من سوسة إن شاء الله ألف مبروك كل واحد بون داشا

0: 0724 3000 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش، ما تخممش، الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه، ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام. وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك، زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي غوميز في واحده من لي زاجونس ترافل تو دو سوسه، منشيه، خزامه والا سهلول. اما الاجاليه لترافل تو دو قبل 25 اوت اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو لي بري تو دو.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم. تنظم وزارة الشؤون الدينية يومي الخميس والجمعة 20-21 أوت الحالي بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر ولاية القيروان فعالية الندوة المولدية تحت عنوان مقصد حفظ النفس في السنة النبوية في السنة النبوية الشريفة. ويشرف على افتتاح الندوة وزير الشؤون الدينية حسب ما أكده في تصريح المراسل جورا فام جهة المدير الجهوي للشؤون الدينية سلاح الذويبي.
3: هي ندوة يعني من صميم الواقع ودائما

0: من الدكاترة في جامعة زيتونة، ويتم اختيار هذه السنة نظرا لقيمة حفظ النفس وهي كلية من الكليات الخمسة التي دعاها الإسلام. فكان هذا الموضوع حقيقة يلامس الواقع والإشكاليات التي يعيشها المجتمع، فكان حفظ النفس وهو من المواضيع المتجددة عبر العصور ولمكانة الإنسان في الدين الإسلامي. عندنا حقيقة محاضرين من جامعة زيتونة، ستكون هناك مداخلات على يومين، وكلها تستوحي قيمة النفس البشرية من خلال السنة النبوية والنصوص القرآنية، وكيف أن الإسلام دعا إلى الاهتمام بالنفس وتطويرها واحترامها، ويدخل في هذا الموضوع العديد على حقوق الإنسان والمحافظة على العنصر البشري والتحديات الموجودة كما قلت، الدعوات للكراهة وكل شيء. فإن هذا الموضوع هو في الصميم، وخاصة معه تنامي العديد من الظواهر التي يعتدى فيها على النفس البشرية. فكان هذا الخيار من وزارة الشؤون الدينية في ندوتها للرابع والخمسين يعني خيار موفق، وبإذن الله سوف نتمتع على طيلة يومين بمداخلات يعني شيقة، وتم تحضير لها لمدة أشهر. احنا كإدارة جهوية عدنا أثناء إضافة 100 نشاط من دروس ومحاضرات وأختام قرآنية ومسامرات وندوات.
1: تتواصل بتونس جهود تجسيد المشروع النموذجي للتخفيض من انبعاثات غاز الميثان وتبادل حصص الكربون باعتماد تقنية الفوكوكوكيا، وذلك على مستوى وحدة معالجة النفايات بولاية باجا في إطار التعاون التونسي الياباني. ويندرج المشروع وفق بلاغ صادر اليوم عن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ضمن اتفاقية آلية التعاون الثنائي اليابانية المبرمة بين الحكومتين التونسية واليابانية في إطار تنفيذ أحكام المادة السادسة من اتفاق باريس حول المناخ، بما يعزز التعاون الدولي في مجال العمل المناخي والانتقال نحو حلول أكثر استدامة لإدارة النفايات. ختاما، علق متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض مزيد من العقوبات ضد طهران وخنقها اقتصاديا بأن العقوبات والضغط لن يفيد في حل المشكلة، داعيا إلى حل سياسي ودبلوماسي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net

الاثنين والخميس من ماضي الساعة لماضي ساعتين لنحقق فلوس مع حمزة البلومي. تحياتي، موعد جديد في المحقق بلوس في الخميس، موعد القضايا والقصص اللي تهزنا لواقع أقوى من الخيال. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، طارق الريابي في التسجيل والميكساج. موعدنا اليومي فيه زوز قصص نقترحهم عليكم، قصة عادة عربية وقصة عالمية. هات إذن نكتشفوا أولى قصصنا لليوم. المحقق بلوس مع حمزة البلومي. تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج

برنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس، برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: حكيت اليوم بشتزنا إذن للمملكة الأردنية الهاشمية، تحديداً لمنطقة بريقة التابعة لمحافظة المفرق. هذه منطقة بدوية قبلية وبالطبع زراعية بالأساس. ترجع بنا أحداث القضية لنهار 15 نوفمبر 2024 تحديداً في مزرعة هشام الخريشة، وقت يوصل سليم، هذا مساعد هشام، يوصل المزرعة باش يبدأ خدمته على بكري كالعادة. سليم عمل له دورته وتفقد الغنم وهو يخدم، لاحظ لي الكارافان متاع عارفه اللي ديما موجود فيها ضوها يشعل، وقتها فهم اللي عارفه بيت غادي. هذاك علاش مشاله باش يقيمه، يعمل له قهوه يصحصح. اول ما وصل هو مد يديه باش يدق الباب، واذا بالباب محلول. سليم دخل واذا به قدام مشهد صادم. هشام عرفه في القاعه غارق في دمه، يظهر انه متعرض لطلق ناري. سليم بدا يجري ويسيح، لكنه في المزرعه وحده وما سمعوا حد. دقائق من بعد وقت لي فهم وبدا يستوعب اللي صاير، عمل تليفون لواحد من اخوه هشام وحكى له اللي شاف. خو هشام هذا هو اللي باش يتصل بالشرطه والاسعاف. اول ما يوصلوا شعلوا المسعفين رسميا وفاه هشام، وانطلقت الشرطه في معاينات مسرح الجريمه، ومن بعدها تبعثت جثه هشام للطب الشرعي، وطبعا فتح تحقيق رسمي في عمليه قتل. خبر وفاته باش يهبط كي الساعقه على مرته واولاده وبقيه العائله. في البداية المحققين كانوا حاطين فرضية السرقة، خاطر عرفوا من أفراد العائلة أنه في المدة الأخرى تسرقوا قرابة 100 علوش على فترات متفاوتة. يعني نجم يكون المجرم دخل المزرعة باش يسرق، لكنه تفاجأ بهشام كي لقاه غادي، وذاك علاش تخلص منه. ينجم يكون، لكن الغريب أنه في الكارافان ما كان فما شيء ناقص، كل شيء كان في بلاستو. تليفونه هشام عنده، فلوسه موجودة، في حتى الغنم اللي نحكيه عليها ما نقص منهم شيء هالمرة. تم إذن استبعاد فرضية السرقة، وكان لازم على المحققين يتعرفوا أكثر على هشام ويحلوا الكتاب على حياته وحياة الناس المحيطة به، باش يعرفوا مثلا عندوش أعداء ولا عندوش مشاكل مع أشخاص معينة. هشام حمد الخريشة من قبيلة الخريشة، يعيش مع أخوته وأمه في منطقة زراعية في منطقة البريق. يعني البلاصة اللي يعيش فيها كلها أقاربه وأهل قبيلته. عائلة مورد رزقها الأساسي تربية الأغنام، حاجة توارثوها على الجدود. هشام كان متميز على بقية أخوته في الخدمة، هو تاجر ذكي نجم يكبر في المزرعة متاعه، وتقريبا الغنم اللي عنده تبارك الله وما شاء الله قد اللي عند أخوته الكل ولا أكثر. في مرحلة ما قرر هشام يعرس، وبعد ما فاتح عائلته في الموضوع أمه وإخواته البنات شافوا له عروسة، والاختيار كان على شابة من عشيرة أو قبيلة أخرى، عشيرة الزبن. عشيرة معروفة في المنطقة، ناس محترمين سمعتهم طيبة وعاداتهم متقاربة مع قبيلة هشام. صار التعارف بين هشام وأمال كما احنا باش نسميوها، وفي التعارف هشام باش يعطي هكا نوع من التفضيلات متاعه ولا الشروط متاعه ولا كيفاش ناوي يعدي حياته، على أساس إذا وافقت عليهم العروسة على الظالين أمين. هشام قالها يا بنت الناس، أنا راني حياتي هنا وستظل هنا في هذه القرية بين أهلي وأخوتي. والقرية صحيح هي بعيدة على المدينة، بعيدة على الخدمات، بعيدة على السبيطار، المدارس، الحوانت، بعيدة على كل شيء، لكنه وعدها بأنه باش يوفر لها اللي تحب عليه الكل، بداية بفيلا مجهزة عصرية، زيد ماديا ما كانش مستحق او باش يعيشها في حاجه. المهم هشام اكد على حاجتين، القريه متاعه والخدمه زاده متاعه. حاجتين مش مستعد إذن يتخلى عليهم. أمال العروسة المستقبلية وافقت على الزواج وصار العرس، والكوبل باش يكونوا متفاهمين فرحانين، وخلال فترة زواجهم باش يجيبوا 4 صغار، 3 بنات وولين. وملي كبرت العائلة وكبرت المسؤوليات على أمال، هشام شاف اللي مرته تستحق له أكثر، يكون حضوره أكثر في الدار. هذاك علاش قرر وقتها يجيب مساعد في المزرعة باش يقف على الخدمة، يتلهى بالغنم في غيابه. وقتها تعرف على سليم، هذا شاب سوري عايش في الأردن، كان وقتها يفركس على خدمة، وهشام عاونه وعمل له بيت قريبة من المزرعة وكيبات فيها. سليم أو سليم الحقيقة كسب ثقة هشام، شاب خدام صاحب خلق. هذاك عليه هشام كان يحاول قدر المستطاع يوفر له أساليب الراحة في الخدمة، وكان كل يوم يبعث له فطوره وعشاه، جهز له البيت اللي يسكن فيها باللي لازم الكل. المهم سليم يبدأ مرتاح ويخدم على روحه كما يلزم. حياة هشام زادة كانت ماشية بشكل طبيعي مع مرته ومع إخوته، وحتى في الخدمة كان كل شيء عال العال. حتى جاء النهار اللي أمال قررت تفاتح هشام في موضوع شغلها توا عنده مدة. أمال قالت لهشام اللي مقيت راه توا جاء الوقت، بارك الله كونت وعملت وعملنا الصغار وعملنا شوية رزق، وقيت أن نمشي للعاصمة للمدينة. الصغار بدأوا يكبروا وزيد توا يزمهم مدارس ومدارس باهية، وزيد الحق الحق قتلوا أنا تعبت من العيشة هذه بين العلالش والروايح متاحهم، حتى كي نمشي نطلع على عائلتي نبدأ حاشمة توصلني بالكرهبة متاع الغنم واللي ريحتها كلها واحد، علاش ما ننقلوش ونرتاحوا يا هشام؟ قالت أمال. وكهشام كان يعقل، قال لها يا أخي الموضوع هذايا مش حكينا فيه من سنين التالي، هذايا هدرة وانسيها، مستحيل نبعد على عائلتي وخاصة إخوتي، ومستحيل نسيب الثانية، وهذه كانت مفاهمتنا من أول يا بنت الناس، ولا أنت نسيت؟ لا مش نسيت، قتلوا ولكن لكل مقام مقال، وذاك كان يا حسرة سنين التالي وفي بدايتنا وبداية أنت زادة تكون في روحك، وتوا لباس وعندك شكون واقف لك فيها المزرعة وفيها الموضوع. أمال مصرة على النقلة وهشام الموضوع ولا يوتره، وهذاك علاش باش يعمل الكارفان اللي حكينا عليها وديما في المزرعة، أو كبش يبعد على الجدال مع مرته. نهارت لي يتلاك شوياها يهز الكارفان ويبات في الثانية. كي قعد هشام في الثانية بدأ يلاحظ في حاجات غريبة، اكتشف أنه الغنم متاعه قاعد ينقص 4 ضربتين، كيف يجي يتفقد نهار من نهارات الصباح يلقى 10 علالش اختفاو، 10 20، حتى وصلنا لميات علوش تسرق. يا سليم شو حكاية الغنم اللي مش موجود وتسرق تفقد؟ وسليم شو يقولوا لي هو راهو عنده مدة لاحظ هالهدرة هذية، وين يجي يحسب الغنم يلقاه ناقص، لكن ما حكالوش باش يتأكد شكون اللي سرقه. رغم اللي سليم كان يبات ويصبح في المزرعة، إلا أنه عنده أوقات هو زاد يمشي يقضي شوية قضيات للمزرعة، قضيات اللي هو يهبط للمدينة، ممكن يكون الوقت هذاك يستغلوه السراق ويسرقوا. الحقيقة باش تبدأ الساعة الأمور واضحة عندك، هشام عمره ما شك في سليم، والراجل عنده فيه ثقة 7 سنين توه هو معاه في الخدمة، وعمره لا شاف منه الغلط، مش ما هزلوش بريكية، مش باش يهزلو 100 علوش. هشام في الفترة هذه حب يصلح مع ذلك الأمور مع مرته، وقال لها به شعلينا من حكاية النقلة هذية للمدينة، بشرتحك من موضوع العلالش انتي والواحد وكذا، به هاو سيدي باش ناخذوا كرهبة، وباش يكون عندك كرهبة بالشوفر يوصلك وين تحب ووقت اللي تحب، وقت اللي تحب تزور المدينة تزور المدينة، ووقت اللي صغار باش يمشيوا يقراوا يوصلهم يقراوا. بهيش هيك بطبيعة الحال أمال وافقت على الكرهبة، لكن الموضوع مازال مقلقها وباقية تزن شوية على موضوع النقلة. وبش تزيد تكره رجلها في هذا المكان، أمال حطت الهشام في باله فكرة ما خطرتش على باله في الأول، ما ربما كلامها صحيح. يا أخي يا هشام، مش أنت شاد صحيح تقعد هنا على خاطر أخوتك؟ هاي يا أخي، ما جيش البالك زعم شكون عنده مصلحة يسرق لك الغنم متاعك؟ مش أخوتك اللي غايرين منك وغايرين من نجاحك؟ يشوفوا فيك أكثر واحد فيهم تبارك الله عنده الملك والرزق، وعندك ماشية حتى واحد فيهم ما عنده؟ أنا متأكدة اللي حسدهم وغيرتهم منك خلاوهم يسرقوك، خاصة أنه هالبلاصة اللي نعيشوا فيها عيشوا فيها كان احنا في هالدوار، أنت وإخواتك، وشكون اللي داير بينا؟ ما فما حتى واحد غريب ينجم يعمل هكا ويدخل بيناتنا، ما يكونوا كان أخوتك. كلام مال ما أقنعش هشام، أمام دخلوا الشك من ناحية أخوته، وبدأ هو بيدو بشوية بشوية يتكهرب في علاقة بهم، في علاقة بهذه المعيشة اللي عايشها، وزيد تعب من المشاكل بينه وبين مرته. هذيك علاش واحدة واحدة أعزل روحه تماما على عائلته، على داره، على قريته. والسيد ولا تقريبا يبات ويصبح في الكارفان في المزرعة، ما يقابل حد، ما عاد يحمل يحكي مع حد. أخوته اللي ما كانوش عارفين شنية مشكلته تواصلوا مع صاحب هشام اللي قريب منه، طلبوا منه يحكي معاه، يحاول يفهم شنية مشاكله. وكان ذلك كذلك، صاحبه امشاله للمزرعة وقعد معاه باش يفهم شنية اللي مقلق. وهشام كأنه كان يسنى في شكون يسألوا باش ينطلق يفرغ قلبه، وحكى لصاحبه علي صاير معاه، وصاحبه قالوا الحل أو هكا في باله، قالوا مش مرتك تحب تنقل للمدينة وانت ما تحبش، وبطبيعتك ما عادش تعيش في الدار؟ هي سهل، كل واحد فيكم يعمل اللي هو يحب عليه. كيفاش؟ قالوا كل واحد يعمل اللي يحب عليه. قالوا سهل، ما هبعثها هي للمدينة مع الصغار وغادي يكري لها دار، هي وانت شوف زوجة ثانية توافق تعيش معاك هنا في الثانية وتكون راضية بالحال. والحقيقة هالفكرة عجبت هشام، حكى لأمه في الموضوع وطلب منها تشوف له عروسة. وذاك اللي صار، هشام خطب شابة واحدة أخرى بالطبيعة وافقت على شروطه اللي عاود أكد عليها، وبدأوا في تحضيرات العرس. وبطبيعة الحال السيدة أمال سمعت بخبر خطوبة رجلها وإذا بها تلعب عليها الدوخة. الخبر كان صادم بالنسبة لها، وقتها اترجيت وبكيت، طلبت السماح، قالت له نوعدك ما عادش نقول لك لا المدينة لا العاصمة لهم يحزنون، ونوعدك نعمل اللي تحب عليه، المهم الثانية لا. لكن بالنسبة لهشام الموضوع اتسكر، أعطاها أكثر من فرصة كما قالها، وقالها توا جاء الوقت باش نخمم في روحي، وأكدلها أنه مستحيل يبطل الخطبة. أعطاها كلمته لعائلة الخطيبة، وكما قلت لكم قبائل وعروش في بعضها، وعيب وما يجيش، ومش يبدأ يفركس في دار الآمال والأولاد في المدينة قريب من دار عائلتها. وبقى الوضع على ما هو عليه حتى تلقاه هشام مقتول في الكرفان امتاعه. هذا إذن اللي عرفوه المحققين كي حلوا الكتاب على هشام وعائلته. وبعد اللي عرفوه الحقيقة كيف كنتي كل شكوكهم توجهت ناحية أمال. صحيت، لكن أمال ليلة الجريمة كانت في دار بوها هي والصغار بشهادة الجميع، ما خرجتش من دار بوها، يعني أمال عندها حجة غياب ثابتة. بعد أمال المحققين باش يوجهوا شكوكهم لأخوة هشام. على ما يبدو حسب كلام مرته وقت استجوبوها، أخوته يغيروا منه، من نجاحه، من رزقه. هذيك عليه باش يتم سماع اخوته، والجميع كانوا مصدومين من شكوك المحقين فيهم، والكلهم باش ياكدوا اللي هما عائله مترابطه يحبوا بعضهم، ما بيناتهمش هالمشاكل هذيا، يحبوا الخير لبعضهم، ما فما حتى حد فيهم عنده مصلحه باش يقتل اخوهم. لكن خلال استجواب اخوه هشام باش يعبروا للمحقين اللي هما عندهم شكوك في شخص معين. ايوه في شكون؟ وبعد مقتل هشام في الزنازة، خو الكبير حكى مع سليم مساعد هشام للاهي بالثانية. بما أنه هشام كان يثق فيه برشا ويحبه برشا، خو طلب منه يتلهى بالثانية الفترة هذه، قال له حتى للي توضح الأمور، حتى هما لاهين توا في العزاء وفي الدفينة وغيره. لكن أيام من بعد، بعض من إخوة هشام مشاو للمزرعة باش يتفقدوا الأمور. أول ما دخلوا للبيت اللي عنده سليم في هالمزرعة، لاحظوا اللي كان عنده دوسي كله أوراق، وكان شوية متوتر داخل بعضه. وكي سألوه أخي شنو هالدوسي هذا يا سليم، هو ماشي في بالهم أوراق تبع المزرعة، فاتورات وحاجات. لكن سليم فاجأهم قال لهم اللي هو هذيك أوراق، وهو يحضر في دوسي متاعه باش يسافر لبنان وباش يبدا حياه جديده. حاجه كيما هكا خليت خوات هشام يشكوا في سليم، زعما عنده علاقه باللي صار لهشام ويحب يهرب. اول ما عرفوا المحقين بهذه المعلومه، تم مباشره استدعاء سليم وانطلق التحقيق معاه. علاش بعد الجريمة قررت تسافر للبنان يا أستاذ؟ بعد أسئلة عديدة ومع الضغط عليه، الحقيقة سليم سيعترف أنه فعلا هو اللي قتل هشام. عارف الفلوس أغرتني، هذاك علاش مرته مدام أمال هي اللي عرضت عليا مبلغ مالي، وفي الأول طلبت مني نسرق الغنم ونبيعه، ومن بعد طلبت مني نقتله، وأنا والله سيد المحقق وافقت على خاطر الفلوس، وأنا زوالي. سليم باش يوري للمحقين الدليل على أنه آمال كانت شريكته في الجريمة، وراهم الرسائل بيناتهم والتليفونات، وراهم زادة مصدر الفلوس اللي تحولت له. بعد اعترافات سليم تم إلقاء القبض على أمال. أمال في بداية التحقيق أنكرت تماماً كل التهم اللي توجهت لها، لكن فور مواجهتها بالأدلة بالرسائل بيناتها هي وسليم، ما بقالها إلا أنها تعترف أنه هي فعلاً اللي خططت لقتل هشام. في اعترافاتها قالت أمال اللي هذه مش أول محاولة الحقيقة لقتل رجلها، وإنما هذه الثالثة، والثالثة ثابتة. سيد المحقق قالت أنا صبرت معاه 14 سنة في هذا المكان، في هالثانية، في آخر الدنيا، بين الحيوانات والهوش، وباش يكفيني يحب يعرس بمرأة ثانية، خطب مرأة أخرى، وباش غدوة يجيبوا صغار وتقسموا معايا ومع أولادي الميراث دويو. قال تمال بعد ما عرفت أنه هشام خطب، طلبت منه يبطل الخطبة، لكنه أصر إلحاحا على موقفه، وقال لي أنت تحب تنقل للمدينة، هاي يمشي للمدينة أنت وصغارك، وأنا باش نقعد لهنا وباش نعرس بزوجة ثانية. هنا مال أخذت القرار باش تتخلص من هشام وتورثه قبل ما تجيها ضرة وتقسم معاها ومع صغارها الميراث. هذيك علاش تواصلت مع سليم، ما هو يخدم هو في المزرعة، هي تعرف مليح أنه هشام يثق فيه، مستحيل يشك فيه. في الأول اتفاهمت معاه، قتلوا يبدأ يسرق الغنم وبيعهم ونقسموا الفليسات. لكن وقتها كانت حاطة خطة أنه تشكك هشام في أخوته وتتهمهم بالسرقة، وهدفها كان فتن بينات هشام وعائلته اللي هو مصر يقعد في الريف على خاطرهم، وعلى أساس هكاك فكرة باش تهججوا من البلاد. من بعد قررت تبعدوا على خطيبته. اعترفت أمال أنها مشيت الأكثر من عراف ومشعوذ وسحار مش عامل لها سحر التفرقة. ما ينفعش. ش عندك يا أخي في الكتالوج سحر الموت؟ ما ينفعش. إيه هو والخطيبته زاد كي ما ينفعش لا تفرقة للموت. قال تمال نحطه في الحبس بلكش وقتها طوي بطل. طلبت من سليم يخذلها مخدرات وحطت المخدرات في كرهبة رجلها وبلغت عليه الشرطة من رقم فاعل خير. وفعلا بعد تفتيش كرهبته القى وعنده المخدرات وتشد. لكن هشام أثبت براءته في القضية. ما نعرفش كيفاش ما تلزونيش للكذب أثبت ولا أثبت. المهم بعد ما تأكدوا المحققين أن البصمات اللي على الساشي المخدرات لا تتطابق مع بصماته وعرفوه اللي هو ملعوب كي عادتها أمال قالت الهشام أكيد هذا واحد من إخواتك عمل فيك هالعملة. بعد فشل خطتها الأولى في قتل هشام أو تحويل وجهته بالسحر وفشل خطتها في حبسه جاء الوقت الخطة الموالية. قتلوا بالدويات دويات الضغط. حاولت أمال تحط الهشام باكو كامل من حرابش ضغط الدم. عطت له أكل باكو في القهوة لكن بظهرها طاح داخ في دار أمه طاروا بيه أخوته للسبيطار ومنع. فهمت ربما وقتها أمالا وحدها غير قادرة على التخلص منه. هذيك علاش المرة هذه قررت تستعين بصديق سالي ده فلوس أكيد باش يوافق. وفعلا بعد ما عرضت عليه مبلغ مالي معتبر وافق على التخلص من عرفه هشام. وبما أنه يعرف مليح عرفه باش يبات في الكرفان ليلة الجريمة ادخل عليه للكرفان ودون تفكير صوب له السلاح وأطلق عليه 3 رصاصات في راسه صدره كرشه. إذن حكمت فيها المحكمة هذه القضية لكن حكموا فيها زاد العشائر في الأردن لأنه عندهم برشا القول بأحكام العشيرة والقبيلة. عشيرة الخريشة اجتمعوا مع عشيرة الزبن العشيرة متاع هشام والعشيرة متاع مرته ومنحوا الخريشة حاجة يقولولها العطوة لعشيرة الزبن. شنو هي العطوة؟ يعني نوع من الأمان. شمتها الأمان يعني حتى لين تصدر الأحكام العشيرة لا تأخذ بالثأر تستنى. هكا ولا الأخوة في الأردن قولوا لي بلاه كان العطوة المعنى متاحها صحيح وإلا لا على أساس الانتظار حتى خاطر تعرفوا في القبائل الأخذ بالثار واحد قتل لي يقتلوا واحد عمل كذا. بالتالي في إيقاف الحكم هذايا متاع الثار فما العطوة حتى ليل تصدر الأحكام عن المحكمة. وصدرت إذن الأحكام التالية عن هذه القبائل. أولاً تنازل والدة الجانية عن حضانة أطفال المغدور أمام المحكمة الشرعية يتنازلوا على الصغار. 2 تنازل الجانية عن حقوقها في ميراث المغدور. 3 حفظ حق الجلوة العشائرية حتى صدور الحكم النهائي. العشيرة يبقى عندها حق أنها تبادر حتى يصدر الحكم النهائي. 4 التزام أهل الجانية بعدم التدخل في القضية بأي شكل قد يخفف الحكم عنها. مثلا منعوا عليهم يوكلوا لها حتى محامي. هذا في علاقة بنفوذ العشائر والقبائل اللي موجود في جملة من الدول العربية منها الأردن. نجيو طول الأهم اللي هو الحكم الصادر عن المحكمة واللي بش يكون بتاريخ 29 أفريل 2026. قضت المحكمة بالسجن المؤبد لآمال لأنها خططت ودبرت. أما من أطلق النار وقتل سليم فقد صدر حكم بالإعدام شنقا في حقه.
0: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: جوهرة FM.
0: الدنيا
2: جوهرة FM.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد في المحقق بلوس، مواصلين معاكم إذا حتى الماضي ساعتين، وبعد أول القضايا اللي كنتوا تسمعوا فيها واللي تنجموا تتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب، خليكم توا مع قصتنا الثانية لليوم. متابعة طيبة للجميع.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: حكيت اليوم باش تهزنا لمدينة روان التابعة لمنطقة النورماندي في فرنسا، وترجع بينا لنهار الأحد 4 نوفمبر 2018. ليلتها طقس بارد برشا، ريح قوية، الوقت تقريبا 5 متاع العشية، أما الظلام بدا يتيح. وقتها رجال فرقة الحرس النهري البريغاد فلوفيال كما عادتهم اليومية والروتينية كانوا يعملوا في دورة تفقدية في الزوارق متاعهم في نهر السين. الجو كان هادي وما فما حتى شيء غريب، لكن فجأة شافوا كتلة غريبة تطفو فوق الماء. على ما يبدو الجسم الغريب هذا جرفته المياه وحل تحت ممر ضيق متاع بيتو يمشيوا يتعديوا منه يشقوا على ساقيهم. في الأول الحرس كان ماشي في بالهم وسخ ولا بوبال ولا، أما كيف قربوا بالزوارق اكتشفوا أنه يشبه الصندوق، صندوق كبير ملفوف باش وكان داير به في الماء سائل أحمر. أيوة، بالوقت قربوا منه نحاو سكوتش الملفوف على الباش، وهنا كانت الصدمة. في وسط هالصندوق هذا لقاو جذع بشري، جثة كانت مشوهة بطريقة وحشية، لا راس لا سيس، لا راس لا يدين لا ساقين. مباشرة سيتم إعلام الشرطة الفنية وكلفت فرقة الأبحاث الجنائية في روان بالقضية. من غدوة الصباح انطلقت عمليات تمشيط في النهر، الغواصين كانت المهمة متاحهم يفركسوا على باقي الأطراف، والبحث باش يوصل لنتيجة بعد عدة أيام. تحديدا نهار 7 نوفمبر سيتم العثور على الساق تطفو فوق الماء، وبعدها بوقت القصير تم العثور على اليدين والأقدام. تبعثت هالأجزاء هذه الكل الطب الشرعي اللي باش يأكد من خلال الحمض النووي أنه جميع الأجزاء ترجع لنفس الشخص. هنا ظهرت أول حاجة غريبة بهتت مختصي الطب الشرعي والمحقين. لدين كيف فحصوهم القاوا أطراف الصوابع ممسوحة تماما، شفت طرف الصبع اللي هنا اللي فيه الأثار، عبارة الصوابع كانت مسلوخة كأنه الجاني قاصد يمنع التعرف على هوية الضحية بأي طريقة. لكن لحسن حظ المحقين البصمة الوراثية ولا الأديان متاع الجاني سيتطابق مع راجل عنده سجل جنائي قبل 20 سنة، تحديدا في فيفري 98 الضحية توقف بتهمة الاعتداء على بوليس. من وقتها عملوا له الأديان متاعه، تاوك يلقاو الجثة القاوه بالتالي في بنك المعلومات متاع الأديان. قدم لكم سليمان عمارة 45 سنة. بعد ما عرفوا المحقين هوية الضحية حبوا يشوفوا مكان إقامته، لقاو مكان إقامة خوه علي عمارة، خوه سليمان الكبير. هذا علي أول ما خبروه تصدم وما نجمش أصلا يستوعب اللي سمعه، ما كانش منجم يصدق لي خوه الصغير تقتل في تلك الظروف البشعة. أما بالنسبة للمحقين فجاء الوقت باش يتعرفوا على سليمان أكثر. سليمان عمارة جزائري الأصل، عاش وكبر في مدينة رين. سليمان منفصل على مرته وعنده بنية، والحقيقة ما يقابلهمش برشا خاطر توا من 8 ولا 9 سنين مستقر مع سيدة أخرى اسمها سيلين باسلان. الزوز عايشين في منطقة هادئة في ضواحي لبتي كيفيلي، وعندهم وليد صغير عمره 3 سنين. بعد اللي عرفوه المحققين توجهوا مباشرة للبيتي كيفيلي، هذا تحديدا نهار 8 نوفمبر 2018 وقفت سيارة الشرطة قدام دار سليمان وسيلين. سيلين أول ما شفت كرهبة الشرطة خرجت. بداوا المحققين يوجهوا لها في الأسئلة، مدام سيلين عندك فكرة سليمان وين؟ لا سيد المحقق ما نعرفش. يخي مش في بالي تعيشوا مع بعضكم؟ أي نعيشوا مع بعضنا. المحققين استغربوا لسيلين كانت في حالة من البرود وعدم الاستغراب على غياب رجلها والأسئلة اللي يطرحوا فيها عليها. وقتها قرروا يعلموها باللي صار، وردت فعلها باش تزيد في استغرابهم. ما تفاجئتش، ما بكيتش، ما تصدمتش. المحققين كملوا وحكاوا لها تفاصيل العثور على جثة سليمان اللي من المفروض تقلق أي إنسان طبيعي، لكن باقي نفس ردة الفعل، عدم مبالاة. حاجة صدمت المحققين اللي يحكيوا معاها. لكن الحقيقة المفاجآت ما زالت متواصلة، على خاطر بكل ثقة وبرود أعصاب سيلين مش تقول لهم كلمتين جمدوا الدم في عروقهم. أي نعم، أنا اللي قتلت. رغم البهتة تم إيقاف سيلين ونقلت للمركز وين بدأت تحكي في التفاصيل. قالت سيلين أني في جويلية 2008، يعني 10 سنين قبل الجريمة، كنت وقتها شابة عمرها 21 سنة، ما زالت كيف خذت شهادة مهنية في التجميل وبدأت تخدم في صالون تجميل. وهي خارجة نهار من الخدمة تعديت كهرباء ووقفت باش تخليها تتعدى. الراجل اللي سوق كان سليمان عمارة، عمر وقتها 35 سنة. سليمان تبسم لسيلين، قرب منها وعطاها نمرو تليفونه. وسيلين الحقيقة كما قالت ذابت في ابتسامة سليمان وحبته من النظرة الأولى. سليمان قالت كان وسيم أنيق وساحر. شوية شوية الحب ولا متبادل، وحتى سليمان كان يحكي لخوه علي اللي هو القى شابة حشامة وعاقلة وفيسع دخلت القلب. المهم بدأت قصة حب جميلة بيناتهم. في بداية تعرفهم سليمان كان مدلل هذه الحبيبة، يخذلها الكادوات، يهزها المطاعم، يجيب لها الورد، يسافر معاها في عطلة نهاية الأسبوع. تعدت الأيام وولاو يعيشوا مع بعضهم. سيلين حلت مشروعها الخاص. في الأول بدأت تخدم استيتيسيان أدوميسي، يعني تعمل تجميل في الدار، تجيك في دارك. سليمان كان يخدم ميكانيسيا. لكن سيلين قالت للمحققين أن الحياة هذه كانت الحقيقة مجرد قشرة ودلال، والحب المثالي في سعوفاء. حسب كلام سيلين بعد عام من العيشة مع بعضهم ظهر الوجه الحقيقي لسليمان وشخصيته تبدلت تماما. بقية تفاصيل هذه القضية بعد الفاصل، ما تبعدوش، أنا راجعين.
0: محقق بلس مع حمزة البلومي.
2: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: من الاخر ومن غير مقدمات في أشقة السولد نزيدوا على السولد. نحكي لكم على تخوزيام دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn. اش ا توس بو لا مود، لا مود بو توس. جوهرة اف ام بوبليسيتي
0: محقق بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم جديد في المحقق بلس، ونواصل في تفاصيل قضيتنا لليوم. في ليلة كانوا سهرانين يشربوا مع أصحابهم، سليمان كثر من الشرب وقتها سيلين اقترحت على صاحبتها باش توصلهم، خاطر سليمان ما نجمش يسوق. وإذا بسليمان يحس بالإهانة، كيفاش سيلين اتحشمه، سبها وصاح عليها. سيلين كانت أول مرة تشوفه في الحالة هذيك وما فهمت شيء، لكنه من غدوة بون اعتذر منها وتعديت الحكاية. أما سيلين قالت لي الحادثة هذه كانت مجرد مقدمة لجهنم اللي باش يعيشها فيها. سليمان ولا يشرب برشا جوزيت اللي وفرت لهم أغلب المبلغ، وجات في المقابل عاشت معاهم. سرعان ما زادت فسدت العلاقة بين سليمان ونسيبته، ولا الجو مشحون ومقلق للغاية. رغم هذا العائلة كبرت. في أفريل 2015 سيلين جابت ولد. في الأول سليمان كان فرحان بولده، والمقربين منه قالوا أنه كان بو حنين ويموت على ولده ويحب يكون معاه ديما. أما سيلين قالت العكس، قالت لي سليمان ما يحبش صغار، ما تحملش بكاء ولده، وسهريات الليل ما عادش عنده لها صبر، ولا يفرغ في غش والعنف اللي في داخله الكل في ولده الصغير. في جون في 2018 جوزيت أم سيلين ما عادش تتحمل العيشة مع سليمان، خرجت مغلغلة وكريت دار أخرى وخليت أهل بلاه في بلاه. سيلين كان ماشي في بالها لي كيف تخرج أمها الأمور ربما تتحسن، أما العكس هو اللي باش يصير. قالت للمحققين اللي في جوان 2018 وصلت لنقطة اللا عودة مع سليمان. وقتها خذت قرارها وقالت لسليمان يلزمنا نطلق. الرجل هبل ورفض رفض قاطع، شدها من رقبتها، فكلها تليفون، هرميها في القاعة. من بعد جبد سكينة وهددها قدام ولدهم. سيلين قالت لي في اللحظة ذيك فهمت لي الانفصال ولا الطلاق منه مستحيل، سليمان عمره ما بش يخليها تعيش حرة. وفكرت يا أنا يا هو. بعد ما سمعوا المحققين حكاية سيلين كان لازم أنهم يثبتوا، ومن الكلام اللي قالته الكل، وأول حاجة عملوها هي التثبت من الأوراق والملفات الطبية والأمنية. وقالت عنيف ويضرب فيها، دونك إذا كانوا عنيف ويضرب فيها ربما فما مرات مشيت للسبيطار، مرات شكيت بيه. مشاو للساعة ثبتوا، فماشي مرة مشيت للمستشفى، فماشي شهادة طبية، شكيت شي بيه، هل الجيران سمعوا عياط، هل سمعوا عرق، هل سمعوا يضرب فيها. وهنا الحقيقة ستكون المفاجأة، ما لقاو حتى شكاية، حتى بلاغ، حتى ملف طبي. هنا بدأت شكوك المحققين. كل شي سيلين اخترعت قصة جهنم الزوجية هذه اللي معيشها فيها، والعنف متاع سليمان باش تبرر الجريمة البشعة وتنقذ روحها على أساس نوع من الدفاع عن النفس. مع هذا فما لغز فيزيائي كان نجم نقول حير المحققين. سيلين اللي نحكيه عليها مرام قصيرة نسبيا، طولها 1.60 متر وضعيفة. في المقابل سليمان عمارة راجل قدع 1.80 متر، بنيته قوية، يترانى معناتها صحيا لا باس عليه. كيفاش امرأة وحدها بالبنية هذه تنجم تعمل هكا في سليمان وتهز الجثة وتقطع الأطراف وتطيشها في الواد؟ المحققين رجعوا لتسجيلات اعترافات سيلين باش يركزوا في كلامها أكثر، والقوة في وسط الكلام ساعات تستخدم ضمير الجمع. نو نحن في بلاصة أنا. هنا بدأت تساؤلات، زعما نو من باب التفخيم، وإلا فما شخص آخر عاون سيلين في الجريمة. استجوب المحققين صديقات سيلين المقربات منها واللي تحكي لهم أسرارها. في الأول شكوا في صاحبتها الانتيم إيزابيل. الزوز قرب برشا من بعضهم، يعدي وقت طويل مع بعضهم، وسيلين تفضلها ديما في حكايتها الكل. المحقين لقاو بالأمارة اللي البنات عاملين بيناتهم بروتوكول عبارة شفرة متاع طوارئ متفاهمين عليها. إذا سيلين صارت لها مشكلة ولا صار لها خطر مع سليمان تبعث الإيزابيل ميساج في 3 حروف لول. لول عبارة تضحك هي، ما هي لول باش تقولها SOS أنجدني. إيزابيل تفهم اللي فما كارثة وتتصرف. أما كيف استقبلوا إيزابيل في المركز قاوها هي بيدها أمراض ميمة، كيف كيف هي زادة تجمش تشارك في تقطيع ونقل جثة راجل كيما سليمان. هنا وصل الكشف مكالمات وتليفون سيلين، وظهر رقم تليفون يتعاود بصفة مكثفة. التليفون هذا استقبل وعمل برشا مكالمات مع سيلين نهار السبت 3 نوفمبر يعني يوم مقتل سليمان. الاتصال كان متواصل بلا انقطاع من ماضي ساعة تاع القايلة حتى للسبعة تاع العشية. صاحبة الرقم سيدة اسمها جيسيكا أدام، عمرها 35 سنة، أم لثلاثة أولاد، كانت تخدم موظفة في البلدية وتوا تخدم كاسيير في سوبر مارشي. جيسيكا امرأة عادية جدا، بروفيلها أبعد ما يكون على الإجرام والقتل. مع ذلك المحققين قرروا استجوابها، خاصة وأنها كانت من حريفات سيلين. نهار 9 نوفمبر 2018 جيسيكا كانت في مركز الأمن. المرأة كانت مرعوبة وداخلة بعضها، ومن أول سؤال جيسيكا اعترفت فورا. أي سيد المحقق، أنا شريكتها صحيح، اقتلت سليمان عمارة مع سيلين وعاونتها في كل شيء. وكان المحقق ما عاد عنده ما يزيد، قالها به أعطينا التفاصيل. وجيسيكا بدأت تحكي وقالت الحكاية سيد المحقق بدأت قبل 3 أسابيع من الجريمة، تحديدا في أكتوبر 2018 خلال جلسة روتينية لتجميل الأظافر كانت تعمل فيها سيلين لجيسيكا في الدار. سيلين كانت تبكي ومنهارة وقالت لجيسيكا اللي ما عادش تنجم تتحمل عيشتها، ولي سليمان المرة هذه ولا يضرب فيها ويعنف في ولدهم الصغير. تصور الوليد عمره 3 سنين قاعد يعنف فيه. الوضع قلت لها ولا جحيم لا يطاق، وما عندي حتى حل، يا أنا يا هو. من غير برشة تفكير جيسيكا قلت لها مانيش باش نخليك وحدك يا سيلين، أنا نعاونك واللي تحب تعمله نعملوه. اللحظة هذه بدأت الماكينة الإجرامية تخدم في ريوسهم. الهدف الأول والأساسي قتل سليمان والتخلص من الجثة. إنسان اثنين ما عندهم حتى سوابق إجرامية، هي من حينك عاد بدأوا يثقفوا في رواحهم ويفركسوا على طريقة. هوني جاتهم فكرة مجنونة، قالوا نشريوا مفرمة متاع الحم كبيرة أشوار ويفرموا جثة سليمان كاملة مش يختفي تماماً وما يفيق حد باختفائه. قبل 5 أيام من الجريمة، تحديداً نهار 30 أكتوبر، سيلين وجيسيكا مشاو البوتيك متاع عدوات منزلية في ضواحي روان. كانوا منظمين كالمحترفين، كاتبين ليستة متاع مشتريات، شراو شريط لاصق متاع سكوتش، شراو بدلات واقية بيضة، شراو الواقي متاع الأحذية والساقين، عرفتوا اللي لبسوه للصبات هكا باش كتب باش تمشي في بلاصة، شراو فيس وسكاكن كبار، وشراو أمتار وأمتار من البلاستيك الخشين باش يغلفوا الحيوط والقاعة متاع الصالة والقبو. أما المفرمة متاع الحم الأشوار شريوها من واحدة مستعملة من الانترنت، شنو زادة يزيدوا يشريوا له ماكينة جديدة فاش قام. نهار السبت 3 نوفمبر 2018 كان يوم حاسم. سيلين هزت ولدها لدار أمها، من بعد رجعت لدارها وبدأت تحضر في العشاء الأخير، عشاء خفيف هكا بنين على كيف كيفك. حطت موزيكا باش تعمل جو رومانسي واحتفالي لسليمان. في الأثناء حطت الدوايات بكميات كبيرة، مهدئات على مضادات القلق، على اللي تتصور واللي ما تتصورش، حطتهم في الماكلة والعصير باش سليمان يترهوج ويدوخ. مع 7:30 متاع العشية سليمان دخل الدار. من أول ما دخل فرحت بيه مريته، مدت له صينية المقبلات، قالت له نعملوا أبيرو قبل ما نتعشى. سليمان كلا شوية وإذا بيه بدأ يترهوج. دقائق من بعد طاح من الكرسي دايخ. في اللحظة هذه جيسيكا دخلت للصالة. جيسيكا كانت متخبية في البيت وكانت لابسة اللبسة البيضة ومحضرة روحها، هز سكينة كبيرة في يدها وقربت من سليمان وهبطت عليه بالسكينة في رقبته. أما يا لطيف، السكينة طلعت حافية والجرح ما كانش غارق وسليمان فاق وبدأ يسيح ويعيط مرعوب وبدأ يزلزل فكدار بالصوت متاعه ويدافع على روحه. جيسيكا وسيلين وقتها تفجعوا ودخلوا في حالة ذعر وفهموا اللي الدغرة هذه ما هيش كافية. سيلين مشت تجي للكوجينة، هزت سكينة أخرى أعطتها لجيسيكا ونفى. جيسيكا كملت هذه تنفع هذه تضر. بعد ما تأكدوا لسليمان مات، سيلين هي زادة لبست البدلة البيضة وبدأوا ينفذوا في المرحلة الثانية تقطيع الجثة. فرشوا مشمع البلاستيك في القاعة الكل، حطوا جثة سليمان، كركروه، هبطوه للقبو. ما هو القبو كانوا مغلفين الكل، كله كان مغلف بالبلاستيك من القاعة للسقف كأنها غرفة عمليات جراحية وإلا مسلخ. خذوا باش يجربوا، خذوا صبع ساق سليمان حطوها فك الماكينة متاع الفرم. يا لطيف، هنا أول ما حطوا صباع اتكسرت الماكينة. فهموا لحكاية الفرمة ذي حكاية فاشلة ومستحيلة، تخليوا عليها ودوروها تقطيع يدوي. سيلين هي اللي خذت المشعل وتولت عملية التقطيع الأساسية بكل برودة دم. عملت 4 سوايع كاملة وهي تقطع في الجثة. علاش؟ باش تمنع التعرف عليه. سيلين باش تفصل الراس، وحاولت كما قلنا تمحو البصمات. بل دهاء سيلين خليها تقص الساق اللي فيها البروش أورتوبيديك، خاطر سليمان عامل عملية قديمة على ساقه ومركب فيها حديد، وخافت للمحقين يعرفوه من خلال الرقم التسلسلي متاع البروش. هذه ما عندهاش خبرة المسكينة، عملت هك. ما لكن جيت عندها خبرة راو كيفاش. بعد 4 سوايع إذن لموا الصديقات الأطراف في ساشيات كبار، حطوهم في كرهبة جيسيكا، وخرجت جيسيكا في الليل طيشة الساشيات في بلايس متفرقة في السين. من غدوة لحد 4 نوفمبر سيلين قعدت تنظف في الدار، وفي آخر النهار مشيت جابت ولدها، ولد 3 سنين من عند أمها، وكأن شيئا لم يكن، وقتلوا عايش ولدي، أنا وبابا تعاركنا وبابا سافر وما نعرفش وقتش يجي. باهي باهي. المحقين كيفتشوا دار جيسيكا لقاو البدلات الواقية، ولقاو الرسو اللي شراو به الأدوات، ولقاو المفرمة متاع اللحم. أما في دار سيلين فتم استعمال مادة اللومينول اللي ظهرت المجزرة اللي صارت في مسرح الجريمة. لك في هذا الكل فما سؤال معرفش كان جاي لبالك، سؤال حير المحقين. جيسيكا هذه، جيسيكا دام شنو حكايتها؟ علاش امرأة تشارك في قتل راجل عمرها ما شافته، ما تعرفوش، عمره ما أذاها، وزيد هو راجل تعمل لها في سيونس حصص تجميل، دخلها هي جيسيكا بتفسر للمحقين السبب قلت لهم وقت اللي سيلين كانت تشكي لي من عنف سليمان مع ولده الصغير، الحكاية مست وتر حساس بالنسبة لها. جيسيكا عاشت طفولة مرعبة وبشعة، قالت كانت عايشة مع أمها وراجل أمها. رجل أمها كان سكير عنيف ووحش كما وصفته. جيسيكا تعرضت للاعتداء الجنسي والجسدي واعتداء وحشي في سن مبكرة. قعدت أكثر من 10 سنين تعاني في العنف والتعذيب أمام صمت الجميع. جيسيكا قالت للمحققين كي سمعت سيلين تحكي على ولدها وعنف سليمان، فكرت الرعب اللي هي عاشته وهي صغيرة، فكرت اللي هي معاونها حد وهي صغيرة باش تتخلص من ذلك الوحش. قالت وانا نقتل في سليمان حسيت روحي نقتل في الوحش اللي عذبني في طفولتي. التحقيق سيثبت زادة اللي صاحبة سيلين إيزابيل اللي حكيت اللول عرفتها، وصل لها فعلا ميساج لول نهار السبت، وكانت بالتالي على علم بالتخطيط متاع سيلين لقتل زوجها، ومع ذلك سكتت ولم تبلغ على الجريمة. هذاك علاش تم إيقافها بتهمة عدم الإبلاغ على جريمة. نهار 14 نوفمبر 2022 انطلقت المحاكمة. في وسط الجلسة دخلت

0: لكن ما نفاتش أنه كان عنده وجه مرعب وعنيف وراء الضحكة الساحرة متاعه. في النهاية تم الحكم على سيلين وجيسيكا بالسجن المؤبد، أما إيزابيل فتم الحكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات.
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: هكا تقريبا نكون وصلنا لنهاية الحلقة بالنسبة لليوم. شكرا لكم جميعا على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق تلقاوه دائما وأبدا على قناتي على اليوتيوب وقت ما تحبوا. إلى أن نلتقي نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظوا في الأمان.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: جوهرة بوبليسيتي.
2: مشيت وجيت، درت وفركست وما لقيتش. ما تخممش، الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه، ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام. وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك، زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي غوميز في واحده من لي زاجونس ترافل تو دو سوسا، منشيه، خزامه والا سهلول. اما الاجاليه لترافل تو دو قبل 25 اوت اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو لي بري تو دو.
1: جوهرة
0: سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهرة سبورت
4: ماضي ساعتين ودقيقة على جوهرة فام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبور. البداية بآخر أخبار الكلاسيكو اللي باش يجمع الترجي الرياضي التونسي بالنجم الرياضي الساحلي يوم الأحد القادم على استاد حمادي العقربي برادس. الترجي أغلق التدريبات باش تكون مغلقة بدون حضور الجمهور. غيابات الترجي محمد دراجر ويوسف البليلي. فريق النجم الرياضي الساحلي كل اللاعبين مؤهلين لهذه المباراة، ثلاثة لاعبين باش يغيبوا بسبب التزاماتهم مع المنتخب التونسي دون 21 سنة. الحديث على ياسين الشعباني بالإضافة لسليمة الخضراوي وريا نعنان. نحكيه على الياس الضاوي لاعب السابق لفريق الأولمبي البيجي 18 سنة، ينتقل لنادي سانتيتيان الفرنسي، سادس اللاعبين اللي يمشي لهذا الفريق في الدرجة الثانية بعد ريان بوقديدة، جبريل عثمان، يوهان بن علوان، وهبي الخزري وبوجمعة الكميسية. نادي حملان في يتعاقد مع حارس الترجي السابق ومستقبل سليمان والأولمبي البيجي معز بن شريفية بعقد يمتد لموسم وحيد. بن شريفية لعب في البطولة 261 مقابلة وحافظ على عذارة شباكه في 128 مباراة. نادي الرياضي البنزرتي غدوة ندوة صحفية لتقديم المنتدبين الجدد، الحديث على شادي المحمدي، بلال الماجري ومحمد لمين تراوري. ومن المنتظر انه باش يوقع عقد الزوز لاعبين، اللاعب السابق للفريق الطيب بن زيتون واللاعب السابق للأولمبي البيجي لمين با. النجم الرياضي بالمتلوي أقال اليوم المدرب المساعد المكلف بالأحصاء أمين السحيمي. في بقية الأخبار حديث طبعا على دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي تبدأ اليوم وتتواصل إلى غاية 3 سبتمبر. تونس بتشارك ب 178 رياضي في 28 رياضة مختلفة، 24 رياضة فردية وأربع رياضات جماعية. منتخب كرة الطائرة يلعب حاليا أولى المقابلات ضد المنتخب الجزائري متفوق زوز أشواط مقابل صفر. نحكيه على المنتخب التونسي دون 21 سنة لينطلق في مغامرته في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط يوم السبت بمواجهة مقدونيا الشمالية انطلاقا من الساعة 9. بقية المواجهات يوم الاثنين ضد المنتخب المغربي ويوم الأربعاء ضد المنتخب التركي. ليونيل ميسي يعود وبقوة. ليونيل ميسي يعود طبعا

0: بعد وفاة والده للميادين ويسجل هدف البارح مع فريق الانتر ميامي الهدف رقم 13 لميسي هذا الموسم مع فريقه. ريال مدريد رسميا يقدم كوناتي المدافع القادم من نادي ليفربول. نذكر ريال كان تعاقد مع كوناتي إلى غاية 2030. محمد صلاح يبدأ اليوم مغامرته الأوروبية مع فريق ترابزونسبور بمواجهة فرانكفروش المجري في دوري المؤتمر الأوروبي. أخبار لاعبين بالخارج، يلعب اليوم عيسى الأيدوني أولى مقابلاته مع فريق الوكرة في البطولة القطرية انطلاقا من الساعة 3:15. هذا كل معنا في ثاني نشراتنا الرياضية، في موعد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
1: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين، على جوهرة اف ام.
2: برعاية
1: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمن لك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل احجز وخلي الباقي علينا. جوهرة

0: Žauhara.
1: The Summer Station.
2: Muž mal muža.
3: Resmou. Sonte Plus má Ahlebile.
4: مرحبا بكم، اهلا وسهلا على الدنيا وما فيها جوهرة في ام تي في. نقول لكم ان شاء الله يا ربي ديما ايامكم زينا كيفكم انتم، وان شاء الله تعديوا اوقات مرتاحه. كيفاش نعديوا الاوقات المرتاحه؟ كي نكونوا نسمعوا نصائح الاطباء، كي نكونوا نسمعوا شنو عنا اللي نجم يفيدنا في صحتنا. اليوم باش نحكيوا على الناس اللي قدمت البلاد واللي خدمت الدنيا واللي خدمت العائله وكبرت اجيال. باش نحكيوا على الناس اللي مرضت بالالزهايمر، الناس اللي عندها زهايمر. نشوفوا شنية الأسباب الساعة، كيفاش نكونوا متعرضين لهذه الكل، وكيفاش نجموا إن شاء الله يا ربي نجموا نتجاوزوا هالمرحلة هذه. نشوفوا الأسباب والمسببات، مش عوامل الاختتار، نفهمهم لي فاكتور دو ريسك، الباتولوجي متاحة كيفاش تكون. بيان سور هذه باش يكون مع الدكتورة شادية العويني كشريد، المختصة طبيبة مختصة في الأمراض الباطنية وأمراض الشيخوخة. شوية أخرى باش تكون معانا، لكن أنا أقول لكم زيد على 36 300 ألف، وإلا 73 275 800. تتكلموا تلقوا جمال بوقديدة في استقبال تليفوناتكم، تنجموا تسألوا شنو تحبوا مع الدكتورة شادية العويني كشريد. وقيت على خاطر سخانة وقيت الصيف، تنجموا تكون برشا حاجة تتبدل فينا، هذو مش نعرفوهم شوية أخرى. سمية صغير في الإخراج التقني كيف العادة، ياسمينة بدأت معايا تو في الإخراج الرقمي، أنا أحلم غيلان في الأعداد والتقديم. نحبكم برشا، ذاك علاش نقول لكم اقعدوا ديما لاباس، ونمشيو مع الجسمي في اللزازة.

0: Ne bileyim. مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا باللي تابعوا فينا سور لي زاند نتاعنا جوهره سينو على تلفزتنا زادا جوهره فام. خليني نقول لكم يا مرحبا بكم، خليني نقول لكم زادا تهمنا صحتكم، وديما نقول لكم الله لا يمرضكم. والسلوغ نتاعنا الافاده والاستفاده باش تكونوا ديما بصحه جيده. اليوم اخترنا الموضوع الدكتوره شاديه العويني كشريد، طبيبه مختصه في الامراض الباطنيه وامراض الشيخوخه، كذلك زادا استاذه بكليه الطب بسوسه، ثم زادا رئيس قسم سابقا بمستشفى سهلول. كي نحكي هكا ونعطي الانطباع هذايا ونعطي شكوني السيده هذيا باش تفهموا الدكتوره، فانا ما نحبش نمشي اليوم باش نردوا بالنا. اولا باش نردوا بالنا على كبارنا المتعاطي بالنسبه للامراض، نقولوا مثلا الشياح، يشيح من الماء، يشيح من حاجات اللي ما كانش يتصورها في باله، يحط دبوسة الماء وما يشربش. دونك هذايا اللي باش نتعرفوا عليه اليوم مع الدكتوره شادية العويني كشريد، وراهو زاده الزهايمر حسب ما شفنا توا من احصائيات، الله اعلم هي الدكتوره باش توجعني اكثر وتوجعنا اكثر. دونك يقولوا اللي زاده الزهايمر مش وقف حكرا على كبار السن، وهذا المخطر. دكتورتي ياس اهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: مرحبا بيك، شكرا على الاستضافه، ديما انا نفرح كي نجيب حذاك لي، وشكرا للناس اللي يسمعوا فينا، وان شاء الله هما يستفادوا ويعديوا الافاده زاده للي يعرفوهم اللي دايرين بهم.
0: للي دايرين بهم، هذاك علاش احنا ديما الحقيقه نقولوا ديما امشي للعين بيدها، امشي للناس اللي اكاديميا متكونين واللي كونوا اجيال واللي خافوا على صحه التونسي. نحكي على جيلنا، نحكي على جيلنا اللي الانتماء وحب المواطن التونسي والانسان بصفه عامه هو اهم ركيزه عنا. دونك سيدتي باش نبداو نحكيو على شنو هو ساعه فصل الصيف الشياح من الماء، شنو هذايا؟
1: هو الحقيقة راهو ريت توا تغيرات متاع الطقس اللي هو ولا سخون في العالم الكل، وخاصة في الدول اللي هي كانت سخونة بطبيعتها زادت سخنت ولا خطر على حياة الإنسان. يعني أنا نعطيك توا اللي قاعدين إحصائيات يعطيو فيهم في أوروبا، مثلا في إسبانيا ماتوا 4500 إنسان مسن من جراء التشيح من جراء السخانة. معناها ما همش ناس مرضى، ما همش ناس كانوا عندهم أمراض مزمنة، ما عندهم حتى شيء، جوست على خاطر البدان متاعهم شاح من الماء. باش يوريك الخطورة متاع الحالة هذية. الحالة هذه علاش الإنسان يزم وينتبه لها؟ خاطر تنجم تكون ساكتة، هو الإنسان ما يفيقش بروحه وراه قاعد يشيح من الماء. عليه يقول قائل احنا البدن متاعنا متكون أكثر من 60% من الماء ومن الأملاح المعدنية. وقت اللي الإنسان تلقاه يعدي فترة طويلة ما غير ما يشرب ماء، وهو عنده سخانة في المحيط متاعه، معناها سخانة برانية، زيد عليها كانوا مريض وعنده سخانة، زيد عليها كان عنده ردين ولا جريان متاع جوف، زيد عليها كان ياخذ في أدوية، وخاصة أدوية أما اللي تعمل السهيل للناس اللي كانوا عندهم القبض، وإلا اللي تفرغ المال للناس اللي عندهم القلب متاعهم منفوخ وياخذوا أدوية. تخيل أنت معناها في فترة وجيزة الإنسان ينجم يضيع 30% من الماء متاعه. هذية باش يكون عنده تداعيات على بدو الكل، والتداعيات هذية باش تكون أكثر اللي احنا نقولوا عليهم لي زورغان نوبل، معناها الحاجات المهمين في البدن اللي هما الدماغ واللي هما القلب والكليوي. معناها تخيل أنت خاصة كان إنسان كبير في السن وهو ما يعرفش روحه وراهو عنده الأمراض هذية، خاطر كلهم أمراض ساكتة، وفرض ضربة الشيح يضيعك الماء والأملاح المعدنية، شنو أنت تتخيلوا باش يكون؟ عنيها هو ساعات ما يفيقش حتى بروحه، يلزم اللي دايرين بيه يفيقوا بيه. النجم احنا من الاول كيفاش نبداو علامات هكا نتاع البدايه. نحس روحنا عطشانين، راجل كبير المراه كبيره ما تحسش روحها عطشانه خاطر الشهيه نتاع الماء تتنحى.
0: بالنسبه للمراه،
1: المراه والراجل الزوز كيف كيف، معناها الانسان المسن تتنحى له سونساسيون تاع
0: العطش.
1: العطش بيه دونك الكهل ولا الصغير، هما لي دو اكستريم داج راهم يخوفونا اكثر، الصغيرات بالكل والمسنين، خاطر الماء في بدنهم ناقص وفيسع ما يعملوا تشيح وهما ما يفيقوش ما ينجموش يقولوا راني انا عطشان. عنا علامات خارجيه، الراو اللي البشره نتاع الانسان هذيك ولات شايحه، عينيه غرقي يغرقوا والتبول نتاعو ينقص، هذه معناها درجه الاولى تاع التشيح اللي يلزمنا نفيقوا بها وقتها، خاطر وقتها نجموا العلاج نتاعها سهل. كان باش نتعداو للفتره هذه يولي انسان فاشل وماذا به نهار كامل راقد، وربما يدخل في غيبوبه، وربما حتى يمشي لا قدر الله للانعاش وللوفاه. اي
0: باش نمشيو لهذايا كله دكتوره، نمشيو باش نشوفوا المراحل هذه اللي الشياح اللي يتسبب فيها في لي زورغان نتاعنا، وخاصه اكيد انه كبار السن باش يكونوا زاده متعرضين وموجوده امراض مزمنه معاهم. انا ايش باش نقول لك تو؟ نقول لك رتح لي روحتك تراي في برك، ما حلينا ما تشي ما تشي اليوم.
1: ها؟ ريت كيفاش تقول لك
0: بعضنا ما نكونش من الراس. دوك تقول لنا سمية الصغير فاصل اشهاري وراجعين. جوهرة
2: بوبليسيتي. مشيت وجيت، درت وفركست وما لقيتش، ما تخممش، الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه، ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام. وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك، زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي غوميز في واحده من لي زاجونس ترافل تو دو سوسه، منشيه، خزامه والا سهلول. اما الاجاليه لترافل تو دو قبل 25 اوت اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
3: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيس. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.

0: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
1: من الاخر ومن غير مقدمه في اش ا السول نزيدوا على السول. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn. اش ا توس بور لا مود، لا مود بور توس.
2: جوهرة FM.
1: Publicité.

0: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا بكم للناس الاوفياء للدنيا وما فيها، اللي ديما حالين الراديو ولا حالين سمارت فون يسمعوا فينا يشوفوا فينا. نقول لهم الف تحيه ليكم، محلاكم قداش بونسينا وقداش احنا نفتخروا عنا متابعين ومتابعات كيفكم انتوما. نحكي ايميسيون سونتي بلس، نحكي اللي يجيكم كل نهار خميس من ساعتين لثلاثه، اللي فيها نصائح ليكم، اللي فيها باش تردوا بالكم على صحتكم، على خاطر الصحه كنز بالحق. رو يوفى المال ويوفى كل شيء، الصحة هي الأساس. تبدأ البس عليك برشا فلوس، تبدأ تقول عطيني الصحة وما حشيش بالفلوس، دونك تردوا بالنا على رواحنا. في السخانة هذه الدكتورة شادية العويني كشريد تقول ردوا بالنا على كبار السن، على الشيح. قبيلة حكينا على الشيح كيفاش نجم يكون، كيفاش نجم وننتبه زادا، لكن تو باش نحكي زادا الجدل الكبير هذايا، نفهموا الشيح شنيا المدار متاعه، كيفاش نجمو نقاومو هذايا الكل، خاطر من بعد زادا في الميكرو جاي ان شاء الله باش نحكيو على الفرق ما بين الضغوطات النفسية، الاكتئاب والنسيان هذايا اللي يجي هكا اوكازيونيل، ونقول بديتني زهايمر سيء، بديتني على بكري. نقولوا السخانة سخانة كبيرة برشا، صحيح السخانة ياسر التعب، أما والله دكتورة فما سخانة تعبتهم في مخهم زيادة الحقيقة، كما قلت لي قبيلة سخانة تعب في المخ زيادة من غير حد شيء، ده كيفاش نجم نعانيهم بدون ما اللي جيهم سخانة في المخ.
1: هو المحل راهو فما كل ما هو نفساني وكل ما هو وجداني وكل ما هو بدني، معناها الشيح اللي موجود توا في اللي نحكيه عليه اللي هو الوجداني اللي هو النفساني اللي هما زادا مخترين راهم على الإنسان، أما نحكيه على الشيح متاع البدن التشيح هذية اللي يخلي الإنسان عرضة حتى للموت، معناها ما نستهنوش بها الحكاية هذية، على خاطر خاصة عند كبار السن ولا عند ناس اللي عندهم أمراض مزمنة راهي الحالة تنجم تولي فيسع اختيرة، وتنجم لقدر الله تهز الناس هذوما للنعاش إلى آخره. دونك ملي نفيقوا اللي شفاف متاع المريض متاع الإنسان، لازم مريض متاع الإنسان اللي بحذينا شيحين حلو الفم ونلقاو الفم شيح، العينين غرقوا وقت اللي نقرسوا جلدة هذية ما ترجعش لبقعتها فيسع، راهو إذيك درجة الأولى متاع التشيح، ماذا بينا من وقتها نتلهو به الإنسان هذية. كان وليت فما شوية ما هو شوي بالقد ولا متراهوج ولا فاشل ياسر وماذا به يرقد الوقت الكل، هذيك عاد تولي حالة حرجة ما لازمها تداوي، معناها ما عادش باش كما باش نحكيو بعد شوية كيفاش نعالجو الحالات. الحالة الأولى هذيك في الدار نجمو نعالجوها، أما الحالة الثانية اللي الإنسان يولي عدو باش يدخل في غيبوبة وبالسيف باش نفيقو، هذيك حالة استعجالية يلزمها باش تمشي الاستعجالي، معناها يلزمها باش تتلهي بها، معناها يلزم الطبيب يتلهي بها. التأثير راهو تأثير على البدن الكل، بيان سور هو البدن متاع الإنسان راهو ذكي، يبدأ ساعة يشيح الحاجات اللي مهمش مهمين باش يحافظ على الحاجات المهمين، دونك باش يبدأ يشيح الجلدة وباش يبدأ يشيح البشرة وباش يبدأ يشيح الريق وينقص من التبول. كان خليوها هكيكا باش الشيح باش يوصل للكلى باش يولي كسور كلوي، معناها الكلى ما عادش تخدم، باش تضيع انت وقت اللي تشيح من الماء، مش تضيع كان الماء، باش تضيع الماء والاملاح المعدنيه، ولهذا حتى بعض غدد ما عادش باش يخدموا بالقدا. ومن بعد كان باش نكملوا هكاكا، الدماغ اللي هو لورغان لو بلو نوبل، معناها بالنسبه لينا ذاك لورديناتور اللي يحكم في البدن الكل، هذاك زاده باش يبدا نقص له الاملاح المعدنيه ونقص له الماء باش يدخل في غيبوبه وينجم يوصل للكوما الى اخره. دونك يلزمنيش نقولوا حكايه بسيطه، يعطيه شربه ميته ويرجع لاباس. الساعه كيفاش العبيد اللي هما عرضة أكثر. نعودوها خاطر مهمة على الأخر. العبيد اللي عرضة أكثر للتشيع هما كبار السن. يقول قايل عليه على خاطر كبار السن ساعة الماء هو ناقص بطبيعته في بدنهم، التكوين متاع البدن، التركيز متاع البدن يولي فيه أكثر دي غريس أكثر من الماء عند المسن، هيك علاش داير الجلدة تتشرفت شوية إلى آخره، هي خاطر ينقص الماء من البدن، من التكوين متاع البدن. دونك هذيك عرضة أكثر، والصغير بالكل على خاطر هذيك ما عندوش غزاغف اللي ينجم يجبدها من البدن نتاعه. ثانيا الناس اللي هما عندهم أي مرض مزمن، أي نوع متاع مرض مزمن، هذوك كسوسوا سكري ولا ضغط متاع الدم ولا القلب ولا الكلي ولا الكبدة، هذوك زيدا ناس عرضة للتشيع أكثر من غيرهم. واللي قاعد يخذ في دواء اللي نجم يعملوا إسهال، وإلا دواء اللي كثر من التبول لازيليكس اللي يخذوه المرضى متاع القلب. بي احنا وصلنا اللي الانسان هذية عن علامات متاع تشيح، كيفاش باش نصلحوه؟ كان درجة الاولى هذيك جوست العطش والفم شايح شوية، باش نعطيوه يشرب الماء اما كميات صغيرة، ما نعطيوش اشرب تك تك تك على بعضه، لا كيما يشربوا كيما باش يتبولوا، هذاك ما يخليش الوقت للبدن باش يستوعبوا. ولهذا باش نشربوا جغمة بجغمة كل دقيقتين ثلاثة، كل خمسة دقائق جغمة صغيرة باش نوصلوا حتى الإترتين ماء. ما يلزمش زادة الماء يكون بارد، خاطر كي يبدأ بارد من الثلاجة راهو بالحق تحسوا أنت يرويك في الفم، لكن بالنسبة للبدن ما يستوعبوش تود سويت، يعني يلزم يبدأ في التمبيراتور أمبيانت، يبدأ كما احنا معدلة باش البدن ينجم يستوعب وقتها. مع الماء عنا غلال وخضر اللي هما غنية بالمية، بالمية هذوما يلزم نعطيوهم خاصة للمسنين، خاطر أكثرهم لا يعطشوا لا يحسوا بالعطش، لا يحبوا يشربوا لك الماء بسهولة، حتى كي يبداو متشيحين ما يحبوش يشربوا الماء، ويقول لك انا قلقتها ولات عندي تمعيده الى اخره. نجم تعطيهم الدلاع، تعطيهم البطيخ، تعطيهم ولد القمره كما نقولوا احنا، تعطيهم عصير، اما العصير تحلو في الماء، ما تعطيش العصير ساعة الكيميائي، تعطي عصير طبيعي وتحلو في الماء، معناها تزيد كان باش تعطيه عصير متاع برقدين تحط شطر ماء وشطر برقدين، كان عصير متاع دلاع شطر ماء شطر دلاع، باش الكمية متاع الماء اللي تدخل للبدن هو يتذوقها يتبننها
0: وتنوعله.
1: هذه درجة الأولى. درجة ثانية إسعاف، وباش نرجعوا الماء اللي يضيعوا الإنسان هذيك في العرق، ما عادش متاع أشرب جغمة جغمة والنجم نحطه حتى شوية، نقولوا احنا بانسي متاع ملح وبانسي دو سكر في الماء باش ترجع الأملاح المعدنية هذيك في الماء اللي باش نشربوه له. فما زيدا قراطس يبيعوهم في الفارماسي اللي هما يتحلوا في الماء باش ترجع الأملاح المعدنية. هذيك زيدا وقت اللي إنسان مازال في الدرجة الأولى وما يحبش يشرب لك الماء وما يحبش ياخذ لك العصير إلى آخره، هاكا باش يحسوا اللي هو دواء، هاكا أنا حلينا كل قرطاس هذيك في الماء توا يولي يشربوا على أساس اللي هو دواء. كان ندخلنا عادة للاستعجالي هذيك الأطباء باش يشوفوا ساعة التعكرات اللي صارت وباش يصلحوا الكمية متاع الماء اللي ناقصة والكمية متاع الأملاح المعدنية اللي ناقصة. راهو نشوفوا فيهم برشا هلايمات هذوما الكل على خاطر تقش عليهم العبيد كلي كهو دنيا سخونة، لا دنيا سخونة تضيع لك برشا ما غير. فما ناس راهم ما يعرقوش، ما نحسبوش اللي خطر انا ما عرقتش ما ضيعتش ما راهو، فما تبخر اللي احنا ما نفيقوش بيه اللي هو داير بينا كسوسوا من جلدتنا كسوسوا من التنفس متاعنا يضيع لنا اترات متاع ماء معناها الو كان انت جمعه قعدت ناقصه تشربش الماء بالقدا وكتبخر وكسخانه الى اخره راهو توصل لدرجة اللي باش تولي عندك تشيح معناها مش لازم هو في نهار وليلة باش يصير التشيح هذاك ينجم يصير على 3 4 5 6 ايام جمعة من زمان احنا الانسان راهو ينجم يعيش ما غير ما نهارين بعد نهارين سي باش يدخل في غيبوبة اللي يقص الماء على روحه كومبليتمون اما وقت اللي يبدا ينقص في الماء باش يبدا ينقص تدريجيا حتى لين باش يوصل لدرجة اللي ما عادش يتحملها البدن فوالا دونك احنا ملي نفيقوا اللي الانسان هذاك تبدلت الطبيعه نتاعو ولا ماذا بيه ديما راقد انت تكلمه هو يتنرفز ويقول لك سيبني تحس اللي الطبيعه نتاعو تبدلت ماهوش كل الانسان العادي افهم راهو إنسان هذاك ربما عنده تشيح معناها ما تمشيش الهدرة متاع كما تحكي قبليك الزايمر ولا ديبريسيون لا لا لا نجم يكون تو سامبلومون ناقص الماء من البدن متاعه
0: شو الماش يعمل قداش دكتورة عنا في بدننا ما يدور
1: ستة إترات
0: ستة إترات
1: معناها على عشرة إترات اللي موجودين ما بين الصغام متاعنا والدم الأحمر إتسيتيرا فيهم ستة إترات ماء
0: كي نحبوا مثلا نعملوا توقيت دكتورة في شربان الماء بالنسبة تو للناس اللي عندهم الشيح متاع الماء نبدأ ديما بالإنسان اللي ما عندوش أمراض مزمنة ثم كبار السن اللي عندهم أمراض مزمنة خاطر تو نشوفوا مضاعفات تو معاك دكتورة على لي زورغان الكلاوي الكبدة الكل الكل
1: المخ
0: نرجع للدماغ
1: والله الدماغ
0: نرجع للمخ
1: أكثر حاجة راهو اختر عليه الشيح
0: دونك أغيزون دو كوبيا مثلا أنا نحب ننظم روحي دكتورة ونحكي لك على روحي شخصيا نحب ننظم روحي أولا كما قلت لي أنت الطريقة اللي فاتت قلت لي تاخذ دبوزة صغيرة بالآخر نعالج على ذي خليني بلا دبوزة صغيرة دكتورة تاو الماء ما فماش
1: شوف هو حتى كان ما فماش مو فما ما سبيله المفيد نغليوه
0: أيوة صح
1: نغليوه ونخليوه يبرد
0: أي.
1: ما هوش مهم اللي يكون ما معدني ونجم أقول لك حاجة اللي احنا يظهر لي معناش الكلهم الناس تقول ما معدني أي. أما مش الكل معدني ما هوش الكل معدني الساعة فما ما متاع عين
0: أي.
1: ما هوش ما معدني وفما ما متاع أبار اللي هو لو دو تابل اللي هو ماهوش معدني يلزمنا نشوفوا التركيزه اللي موجوده على
0: الدبوزه
1: باش نعرفوا انت راه هذاك ماء معدني وشنو المعادن اللي فيه خاطر فما زاده فما انواع نتاع ماء راهم يساعدوش الناس الكل
0: صحيح
1: وفما انواع اللي احنا معناها ننصحوا بهم المريض نتاع الكلاوي عنده نوع نتاع ماء يساعده الى اخره دونك تاخذ الماء نتاع السبيله
0: يعني
1: وقت اللي يبدا موجود ديجا
0: انا تو باش نقولها لك يا دكتوره تو انت عطيت الحل دكتوره انت عطيت الحل باش نغليه الماء ونخليه يبرد ونبردوه في الفريجيدير ومش برشا زاده الدكتوره قالت لكم ما يتشربش الماء بارد برشا به انا تو كي نحكي معك هكا وتو ما شاء الله عنا برشا اللي يسمعوا فينا واللي يتبعوا فينا يمشيوش منهم جماعه الماء ولا السونيت ويتقص علينا واللي ما على بكري ربي يستر ربي يستر
1: ما ما نتاع السبيله راهو الحاجه الوحيده اللي لازمنا نتهنيو فيها وهذا انا اكده لي فما شكون مختص مسونيد اللي راهو الماء نتاعنا ما فيش ميكروبات
0: الحمد لله يا
1: هذيك ديجا حاجه مهمه على الاخر اما فيه درجه كبيره نتاع كالكير هيك علاش وقت اللي نغليوه كل كالكير باش يتساقط اللوطه ناخذوا الماء نتاعو نحيو كل كالكير ونخليوه الماء هذاك يبرد ونشربوه عادي معناها ما فماش مش لازم علينا الناس الكل قاعده تكركر في الدبابز نتاع الماء ويتعاركوا
0: فيه توا نتعاركوا
1: لا لا ما حشتنيش بالحق ما حشتنيش معناها فما كانش العباد اللي لازمهم ما سبيسيال
0: المرضى
1: اي ما مرضى واللي حاجتهم بماء سبيسيال. اما حتى انسان مريض عادي يشرب الماء طبيعي وكهو.
0: يزيو من اللهفة بربي يزيو من اللهفة. خذ طبيب زاد بيبستين اقرا حسابك المريض اللي يستنى في دبوسة الماء دونك تنجم. واذا كان ما خلطتش كما قالت الدكتورة توا كلهم عاشوا لاباس عليهم ما شاء الله اللي عمره 90 سنة توا و100 سنة عندنا شكون ما شاء الله يظهر لي ما عاش بالماء المعدني وماء ياخذه بالدبوزة كانوا يشربوا يحط حليب بالنحاس يشرب شربة الماء ويقول يا ربي.
1: هو زيد نقول لك حاجة يمكن احنا ياسر نهولوا الماء راهو اللي في الدبابز ما هو ديما صحي على خاطر كل البلاستيك اللي في الشمس يقعد في الكمين ساعات وساعات هذيك زيد فما تسربات اللي هما يصيروا في الماء هذيك اللي خليوه ماهوش يعني صحي 100%
0: غير كو في البلاستيك.
1: اي
0: هو غير كو في البلاستيك. انا جا معايا شكون في موزيك جينا وقت حكى لي على البلاستيك والمضار نتاع البلاستيك
1: معلوم.
0: فين تنجم توصل دونك ديما نلقاو الحلول راهو طالما عندنا النخبه نتاعنا اطبائنا خاصه كي تاخذ نصيحه ولا تسمع من دكتور يقول لك اكيد راهي باش تكون نافعه جدا. واليوم باش نغلي الماء انا ونحطه وما حاجتيش باش نقول بربي عايشك اعطيني دبوزه
1: صحيح.
0: دونك بي المضاعفات دكتوره توا المضاعفات خلينا نحكي خاطر من الكلاوي
1: هو ما هو تعرف البدن نتاعنا مربوط ببعض وانت قلنا نهار من نهارات رانا باش نقيدوا في كليه الطب
0: هو انا احكي لك حاجه دكتوره خلي السيده المستمعين يعيشوا معنا الجو هذايا اما شويه اخرى خلي تو نحكيوا فيه الموضوع هذايا حبيت نرتحك شويه دكتوره يلا فاصل الموسيقي وراجعين.

0: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا، ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل، والله لا يمرضكم، بسم الله عليكم وربي يخلي لكم العزيز عليكم ويخلي لكم رويحكم زاد خاطر عزيز عليكم زاد. دوك خليني نحكي لكم ونقول لكم، رانا نحكينا مع دكتوره شادية العويني كشريط قبيله، انك حكينا على التشيح، الشيح من الماء، ديزيتغاتاسيون، هذه راهي مشكله في الصيف، ما تقولش انا خاطر ما عطش ما نشربش. دونك ارجعوا لي فيديو على صفحه رسميه جوهره فيم لايف وتلقاو لي فيديو كاملين، بربي اسمعوا مليح خاطر نصيحه مهمه، وانك تعرف الشيء مهم جدا باش تحافظ على عزيزتك وعزيزك والناس الكل اللي تحبهم. باش نمشيو توا ديريكتومون مع الدكتوره شاديه على المضاعفات الساعه، خاصه اللي عندهم امراض مزمنه واللي ما عندهمش امراض مزمنه لطف عليهم باش ما توليش عندهم زاده كيف كيف. باش نحكيو الفرق ما بين الزهايمر وما بين انك تنسى وما بين الضغط النفسي وحاله الاكتئاب ثم الوقايه، هذا الكل في درجي.
1: نحاولوا بالنسبه للمضاعفات راهم كبار برشا، لكن نقعدوا مده معناها في التشيح هذايا البدن الكل باش يتاثر، الساعه قصور كيلوي، الضغط نتاع الدم باش يتيح avec le risque bien sûr وقت اللي يتيح الضغط نتاع الدم باش تكثر التساقط باش الانسان ريسك دو شوت ريسك دو فراكتور يتيح يتكسر بيان اونتوندو. العباد اللي ياخذوا في الدويات نتاع التونسيون ولا دويات نتاع السكر يلزمهم مراقبه ياسر كل نهار، معناها يلزم يراقبوهم، ملي يحسوا اللي ضغط نتاع الدم نقص يلزم يقصوا الدويات هذوك نتاع الدم ولا دويات نتاع التبول. القلب باش يتاثر ويتقلق ويجي معناها ريسك باش يوليو فما لي زيكسترا سيستول الدقات المتخالفه في القلب ولا تروبل دو ريتم القلب يولي
0: ولا دقه زايده
1: الدقات نتاعو ماهمش متوازنين والدماغ يتقلق يشيح من الماء افيك لو ريسك بيان اونتوندو اللي باش نوصلو حتى لا قدر الله الفقدان الوعي الكوما واخر المطاف لا قدر الله الموت. قلت لك في اول الحصه اللي توا معناها في فتره وجيزه من اللي بدات السخانه هذه القويه في اسبانيا 4500 انسان توفوا، معناها زايدين على الوفيات العاديين، معناها هذوك مربوطين كان بسخانه الدنيا. بالنسبه للوقايه كما قلنا راهو حاجة مهمة لشربين الماء وما أقلش من إترتين ماء في النهار ونشربوه الماء يبدأ في التمبيراتور أمبيانت ما يسموش ماء بارد. وقت اللي نفيقوا بالإنسان راهو بدأ عنده التشيح متاعه الأمارات الأولانين ما يسالش نعطيوه الماء في الدار جغمة جغمة ونعطيوه شوية أملاح معدنية، معناها ناخذوا كل ماء نحطوا فيه نتوشة ملح ونتوشة سكر باش نرجعوا الأملاح المعدنية فرد مرة هما والماء. وكان الحالة متاعو تعكرت فيسع يلزمنا الإسعاف متاعو في المستشفى. بالنسبة لل تحب اي تحب تعرف أي. ما انت تبارك الله عليك توا سي ولينا نحكيو بالندم تلمو انت والله قولي والله بجد على خاطر تلمو انت تحضر ليميسيون نتاعك احنا بنفسنا نبداو فرحانين باش نحكيو معاك خاطر نعرفوك اللي انت حضرت البرنامج نتاعك حضرت برنامجك ودرسك.
0: دكتوره راهم كلموني في التليفون قالوا شنو عندك الفارماسيان شنو عندي وجيعه في مات شنو ليخو خدم راني مانيش دكتوره.
1: يسير على كل حال احنا عنا الحق باش نتعلم اي حاجه نحبوها اطلب العلم من المهدي الى اللحد اما ما يسيرش نرجعوا للمختص في الميادين هذيا.
0: اكيد
1: بالنسبه للزايمر وعلاش انت يعطيك صحه تجبدهم ديما الامراض هذوما الساعه على خاطر المرض ولا متواجد ياسر في المجتمع بصفه مادام فما تشيخ متاع المجتمع ولو عنا برشا ناس كبار والمرض هذا راوه أكثر عند الناس الكبار عند كبار السن ولهذا عامل باش نشوفوا أكثر ناس عندهم المرض الزين. تبقى ما نخلطوش ما بين مرض الزايمر واضطرابات الذاكرة. اضطرابات الذاكرة راهم فيهم أكثر حالات اللي هما ما همش ألزايمر، اللي هما جوست التركيز يبدا ناقص، على خاطر فما ناس عندهم برشا ضغط نفسي، برشا حالات متاع اضطرابات متاع المناعة، اضطرابات متاع الأملاح المعدنية، اضطرابات متاع ضغط الدم، برشا حاجات اللي أثروا سلبا على الدماغ اللي يخلي الإنسان كل تركيز متاعه ناقص. مش معناها راهو عنده ألزايمر. قبيلك سألتني سمية على الفاكسان تاع
0: بالضبط، هذا باش نرجع لك عليه. أشرف من عبد السلام توا بعث لي يقول لك حب يسأل السؤال هذايا نفسه، خاطر عنده المعطى نتاع الباج وعنده الويب وكل دونك كصحفي قال لك هذا عنده دخل بالكورونا بالتلقيح أو لا؟
1: أقدر هو توا البحوث الكل اللي وريت اللي الكورونا عندها تأثير على الدماغ متاع الإنسان، كسوسوا هذوما أمراض اللي هما نسميوهم احنا أمراض المسنين، أما هما واللي يجيو الناس صغار
0: قبل يقولك خرف
1: أي وإلا أمراض متاع التركيز اللي هما ولينا نشوفوهم عند ناس صغار. ويزيدوا هما الضغط النفسي اللي هذيك يزيد يبعثر الذاكرة، معناها ويقول لك باش نبدأ الزايمر على بكري. يا ودي ما هوش الزايمر الساعة وراهو يتعالجوا، معناها الحالات هذوما يتعالجوا كي يبدأوا في البداية متاحهم. بالنسبة للفاكسان الحقيقة البحوث ما وريتش، مك تعرف انت اي حاجة عندها شوية وقت، معني كسوسوا الفيروسات ولا الفاكسينات يتنجم تلقيح، مش وقتها باش يظهر العلامات نتاع التأثر
0: نتاعها،
1: ينجموا يصيروا بعد أشهر ولا بعد سنين. احنا توا في مازلنا في فترة وجيزة تتسمى 3 سنين 4 سنين 3 سنين من اللي بدأ الفاكسان، ما زال ما عنيش فكرة على المدى الطويل شنو باش يعطيه وهذية والفيروس زيدا، ما عنيش فكرة عراه على المدى الطويل شنو التأثيرات اللي يعطيه فيهم. توا احنا البحوث الجينية ما وريتش والحمد لله، ما وريتش اللي هو ينجمك الفيروس يعطي مثلا أوراق كما المرض كما نتاع الليباتيت نتاع الكبد. مي رانا باقي نقول رانا مازلنا في الفترة البدائية نتاع التعرف على المرض هذايا والتعكرات نتاعو، وباللي هو توا باش يقعد متواجد معانا. احنا ما ننسيوش اللي راهو مش خاطر المرض ما عادش في التطور متاع ايبيديمي معناها ما عادش موجود، موجود وباش يقعد ديما موجود معانا راهو. اما البدن متاعنا ولا مستانس بيه ولينا نعرفه، البدن متاعنا يعرفه ولهذا ينجم يدافع على روحه منه. الزايمر بالنسبه لينا احنا راهو يكون معناها سيتواسيون حرجة في البلاد، حرجة على كثير من المستويات، على الإنسان بنفسه على خاطر نمط الحياة متاعنا ما يخليش الإنسان هذيك. ثاني حاجة على العائلة، وتعرف اللي أنت العائلة ولات ناقصة برشا صغار وأكثر صغارهم البرة،
0: تهرم المجتمعي،
1: تهرم المجتمعي. ثالث حاجة اللي احنا مازال ما عناش لا مراكز للألزايم، لا بالنسبة للناس اللي ما عندهمش شكون يعاونهم في الدار شكون يجي يعاونهم. في بالك اللي البرة فما لزادة دوميسيل وفما الوسبيتاليزاسيون دوميسيل اللي يعاونوا كمان العائلة ويعاونوا الناس باش زادة

موضوع اخر ان شاء الله باش نحكيو فيه زاد دكتوره وقلت لي ان شاء الله باش يدفع على القانون تخي بيانتو دونك بالنسبه للنظام الطيبات ردوا بينا اذا كان يقول لك ما تشربش الماء دكتوره قالت لكم راه لازم برشا ماء وردوا بينا على رواحنا لنا انا مانيش لا مع ولا اما نجم نكون ضد شويه الحقيقه بتعاملي مع الدكاتره والاطباء علميا شنو اللي نجم يكون يفيد البدن والجسم واذا كان انت ما عندكش مطلع اكثر اسال اهل الذكر عنا ما شاء الله من اطبائنا وربي يبارك

0: شاء الله.
1: شكرا لك دكتورة شادية العواريك الشديد المختصة في الأمراض الباطنية وأمراض الشيخوخة، سابقا رئيس قسم بسهلول وأستاذة بكلية طب بسوسة. شكرا لك. شكرا سبيا الصغير في الإخراج التقني، خرج الرقمي ياسمينة ميرسي بوكو، حسام القايد زاد كيف كيف. شكرا أشرف بن عبد السلام اللي ديما الحقيقة يتفاعل معايا في لي زيميسيون، مشكور برشا، ونخلي له المكان زاد لي هو. أنا أحلام غيلان، نقول لكم باي باي. جوهرة
2: بوبليسيتي. مشيت وجيت، درت وفركست وما لقيتش، ما تخممش. الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه، ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام. وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك، زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي غوميز في واحده من لي اجانس ترافل تو دو سوسه، منشيه، خزامه والا سهلول. اما الاجاليه لترافل تو دو قبل 25 اوت اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو لي بري تو دو. من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على السولد. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. من ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
3: في مونوبري جاونا بروموات وديما حاضرين بالافاريات لكل المناسبات، وهالايامات وحتى 30 اوت تخفيضاتنا توصل حتى ل 50% على تستحقوا للمولد وللغونتخي، من العصيده وصحفتها للكرتابه وطبليتها. وهكا جوكم يولي كيما جاونا، دوبل جو ودوبل بروموات. مونوبري ديما معك. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
4: مرحبا بكم. سجلت ولايات تونس الكبرى وعدة مناطق أخرى توقفا مفاجئا لعملية التزود بالوقود اليوم، جراء إضراب مفاجئ ينفذه سائقو شاحنات نقل المحروقات بالمنطقة البترولية في رادس. ويأتي هذا التحرك على خلفية مطالب مهنية واجتماعية تتعلق خاصة بتحسين ظروف العمل وتطبيق الاتفاقيات القطاعية الخاصة بالزيادات في الأجور. أعلنت الشركة التونسية الكهرباء والغاز أنه يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 1:30 والساعة 5 بعد الزوال، وعلى فترات متقطعة على أن لا تتجاوز ساعتين الفترة الواحدة حسب وضعية الشركة، وذلك على مستوى عدة مناطق منها تونس الكبرى وجهة الشمال والشمال الغربي والوسط وولاية صفاقس وجهة الجنوب وجهة الجنوب الغربي. وأفادت الشركة بأن الكهرباء ستعود دون سابق إعلام، داعية إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، مشيرة إلى أن هذه القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى حسب تطورات ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. رفعت مصالح المراقبة الاقتصادية 3826 مخالفة اقتصادية وحجزت كميات هامة من المواد والمنتجات من بينها أكثر من 186 ألف لتر من المياه المعدنية خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 18 أوت الحالي حسب معطيات نشرتها وزارة التجارة. ختاما، أعلن الهلال والأحمر الفلسطيني منذ قليل عن نقل 6 مصابين فلسطينيين إلى المستشفى إثر اعتداء مستوطنين في قرية المغير شمالي رام الله. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

Jauhara FM. Céramix.

0: جيت وجيت درت وفركست وما لقيتش ما تخممش الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي غوميز في واحده من لي زاجونس ترافل تو دو سوسه من شيه خزامه والا سهلول اما الجاريه لترافل تو دو قبل 25 اوت اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو لي بري تو دو من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على السولد نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70% غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير من ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn اشقى توس بور لا مود لا مود بور توس جوهرة
1: بوبليسيتي Céramique.

0: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على المسولد. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% ل 50% و 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى tous pour la mode, la mode pour tous.
1: Publicité. C'est un mix.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. تنطلق اليوم بداية من الساعة 8 مساء عملية تسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية. ويتعين على تلاميذ كافة المستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة تأكيد التسجيل، فيما يتعين على تلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة إعادة فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني vscolaire.education.tn، ويتم استخلاص معلومة الترسيم باستعمال المحافظة الإلكترونية Wallet أو بطاقات الدفع البنكية أو البريدية أو منظومة Pay Smart أو تطبيقات الدفع DD7. من المنتظر أن يتجاوز عدد الشباب الذين سيستفيدون من المخيمات الشاطئية بولاية سيدي بوزيد والتي انطلقت أنشطتها منذ 12 جويلية الماضي ببادرة من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالجهة، 294 شاب وشابة من 17 مؤسسة شبابية حسب منسق البرنامج وليد النايلي. وذكر أن هذه المخيمات التي يتوصل نشاطها إلى غاية 22 أوت الحالي تهدف إلى إكساب الشباب مهارات عملية في مجالات القيادة والتواصل والعمل الجماعي وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية للارتقاء بالصحة الجسدية والنفسية، وأيضا تنمية الوعي البيئي وترسيخ سلوكيات المحافظة على البيئة والشواطئ وتعزيز قيم المواطنة والانتماء عبر أنشطة تطوعية ومبادرات مجتمعية هادفة وتنمية الإبداع والابتكار وتوسيع مدى لكهم عبر زيارات استطلاعية ترفيهية. المتحدث أشار إلى أنه تم تنظيم والمصيف الجهوي للانتماء والمواطنة وتطوع لفائدة 45 شابا وشابة خلال منتصف شهر جويلية بالمركب الشبابي بنابل. ختاماً وفي أخبارنا العالمية، أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية سهلت عبور 1300 سفينة في مضيق هورمز منذ مطلع مايو الماضي، مشيراً إلى أن حاملة الطائرات لينكولن في طريق العودة إلى الولايات المتحدة مع وصول الحاملة جورج واشنطن إلى منطقة الشرق الأوسط. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM؟ تربح بيد أفيون الوجهة من وجهات نوفلات ومع برشة كدوات. شارك وابعث SMS في حرف D كيما دار على 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
3: جوهرة FM.

0: Baila.
1: Baila. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعاده من بايلا ينطلق معكم انت وحتى لسبعة متاع العشيه تاريخ الخميس 20 اود 2026 الموافق ل 7 ربيع الاول 1448 هجري. ان شاء الله نهاركم يكون هكا كيما انتم تمنيتوا، بقيه عشويه تكون رائقه على موجات الدنيا وما فيها، ولو انه يبدو ليسونس فما هكا فما غريف دونك برشا الحقيقه كراهب واقفين يستناو في دورهم في صبوا ليسونس. نرجعوا الموضوع باكثر تفاصيل وتحيينات، ما خلينا نسلموا على سي منير اسماعيل في الاخراج. اهلا وسهلا، مرحبا سي منير، شنو احوالك؟ عندك ليسونس؟
2: مازوت.
1: مازوت باهي. المازوت شنو؟ المازوت
2: موجود
1: باهي، تري بيان. سلموا على سي حسام الجيت، قولوا اهلا وسهلا مرحبا. ليسونس موجود؟ فارغه. باش يقول لك واحد صب الماء، حتى الماء ما فماش. دونك هذا باش يقول لك نعوض بالماء، الماء ما فماش. يلا سلموا على حسام القايد، يعملنا لي لايف على جوهر اف ام تي في. سي اشرف بن عبد السلام ندخلكم معنا في ليكيب. سيدي هكا عنصر نفرحوا بك. عندك ليسونس ولا ما عندكش؟ عندك ولا ما عندكش ليسونس؟ فما؟ فما ليسونس؟ فما. صحيت زايد منظم سي اشرف، منظم يعطيك الصحة. هكا توا مهذب مالا هذاك الغالي، نسمعوا ديما في الاخبار، يقدم لنا ديما اخر تحيينات، ينوم قدام ميكرو الدنيا ما فيها في الاعداد والتقديم وكاميرا جوهر اف ام تي في. نسلموا على مستمعينا ومستمعاتنا ونرافقوكم احنا كما قلنا حتى للسبعة. هبة لوسيف وامين الميلادي. امين
3: اهلا وسهلا هبة، مرحبا بيك ومرحبا بالكيب الكل.
1: فما ليسونس ولا
3: فما مونك؟ فما جريف زاد.
1: فما الكهرباء سي بون؟ فما
3: ليكوي؟ والله ما نصب من اول الجمعه، ما زاد فيها شويه اللي تكمل لي لاخر الجمعه
1: ان شاء الله. ان شاء الله اي نظم كيف
3: غير هذا الله اعلم. لا والله شيء باهت لها.
1: اي بعد خلي لي الانرجي دي
3: نحب نعمل ميكرو كامل انا، خاطر سي بون ليست قاعده تتزاد ومانيش عارف المشكل وين.
1: المشكل تنحكي فيه بعد الموسيقى. خلينا نبداو على بركه الله بالريتم الايجابي لمستمعينا ومستمعاتنا. نقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. جميل بقديده في التنسيق العام. الريتم يبدا كالعاده مع السهرات، مع التظاهرات، مع ما تبقى من هكا معناها مهرجانات صيف 2026 في انتظار ديما الاخبار ومتابعه الاخبار. خليكم معنا ديما على موجات الجوهره اف ام، الدنيا وما فيها.
0: على جوهره اف ام تي في. موش مع الموجه.

0: دقيقة لموجتنا رجعنا لكم في بايلر رونديفو يتواصل لحتى للسبعة مع المتابعات الثقافية المهرجانات تتابعوا زادة ريتم الحياة اليومية وهالإضرابات الفجائية والاحتجاجات اللي تخلينا اليوم نحكيو على قطاع آخر قطاع مهم جدا دونك نحكيو على المحروقات اليوم نفذوا سائقي شاحنة نقل المحروقات تحرك ساعة عفوي انطلق من غضب مجموعة من العمال على وضعيتهم المهنية والاجتماعية مش إضراب دونك منظم بقرار من الاتحاد هو تحرك عفوي انطلق كما قلنا سويت لبعض الإشكاليات اللي في علاقة بالوضعية المهنية والاجتماعية لسائقي كما قلنا شاحنة نقل المحروقات دونك احتجاجات شملت المنطقة البترولية بيرادس على مستوى تونس الكبرى والصغيرة على مستوى ولاية صفاقس ويبدو أنه الوضع يعني عمل اضطراب في التزود في برشا خلينا نقولوا مناطق اليوم نحكيه حتى على سوسة المنستير وبرشا أماكن أخرى دونك اليوم خلينا نقولوا ولا في السويعات هذية اللي قاعدين نحن نحكيه فيها برشا قاعدين يبعثونا ويتسألوا هل التحرك هذية باش معناها وهل الحركة اللي فيها بعض المطالبة بمعنى تسوية وضعيات باش تأثر على قطاع نقل المحروقات وباش تصير هالاضطرابات هذية وباش تتواصل أي وإلا لا دونك في انتظار ناخذوا الإجابة من المسؤول انتم معطينا رأيكم على 29 100 74 3000 زيدا نعقبوا على الموضوع امين
1: ايوه
0: شو رايك
1: حاجه هبال
0: حاجه
1: هبال
0: ومن ناحيه هبال في الصوص الهبال
1: انهم يطالبوا بطبيعه حقهم كل واحد انه يطالب يسوي وضعيته خاصه اذا كان عندهم دي بروميس هذا بدون شك ولكن انا قاعد نستغرب يعني شيء يدو في تخو يعني شنو مازالت حاجة أخرى نجمو نفيقو غدوة صباح نلقاوها غير متاحة للمواطن دونك الماء الضو الماء المعدني الليسانس شنو قد
0: فما هاو بون الماء ما نعرفش الأمور بديش تتحسن شوية يعني بديت تتوفر شوية كمية من الماء
1: ما يتوفر حتى شيء البارح حتى لل يعني اللي شفناه البلاغ الصادر على وزارة التجارة هو بلاغ لترفيع في أسعار الماء أي ولا اسمه سيمونير ترفيع أنا هكا نسميه هو ترفيع وليس تحديد هامش ربح هو ترفيع في السوق السوق ما كان شكك
0: صحيح ما كان شكك نحكي على
1: دونك ترفيع معنى أنا الناس النجم نصبح غدوة بترفيع في الليسانس كيفاش رفع وجده مش معناه
0: يعني اعطيني الكوانتيتي
1: لحظه كيفاش وجدوا معناه خلقوا الماء في في باطن الارض الماء ما هو موجود دونك هما شنو بوتيتر بلاستيك فماش اكثر حاجه تنجدت وجد هي البلاستيك
0: اكثر حاجه تنجدت هي البلاستيك
1: دونك هي بوتيتر ترضيه يعني للمزودين مش عارف شكون اخر
0: احنا الحقيقه اليوم المواطن دونك شنو
1: يهزدي
0: كيفاش نجم يتصرف معناها ما فهمتش
1: يهزدي
0: ربي يقول له يا ربي نجينا
1: هذه الحاجه الوحيده اللي ناكد لك انه ان شاء الله ما مش يكون فيها لا زياده لا نقصان
0: اللي تدعي ربي
1: يدعي وتخير
0: تدعي بينك وبين ربي
1: وراه وكيف تدعي ربي يعطيك والله نحكي بجد يعني يعطيك ويرزقك وما يبخلش عليك
0: الله كريم الله كريم فقط. ان شاء الله يحملنا ان شاء الله يا ربي الايامات الجايه والساعات الجايه تحملنا كل الاخبار الباهيه ما بالحق اليوم المواطنين ولا
1: شنو باش تدعي انت بينك وبين الخالق وانت حر
0: اليوم المواطن يجي باش يحكي على الماء يلقى روحه مسويتش يحكي على قلت لك تو مواطنين يبعثوا لي في الخاص هي ليسونس كيفاش ليسونس والله ما عندناش احنا بيدنا المعلومه راه احنا بيدنا كيفنا كيفكم نحاولوا نتصلوا بالمسؤولين باش نفهموا اللي اكدوا هنا هو راهو ماهوش اضراب منظم بقرار من الاتحاد هو تحرك عفوي قاموا به سائقي شاحنات نقل المحروقات كما قلنا باش يعني يعبروا على الغضب نتاعهم ولكن الغضب هذاك يكون ماهوش مقنن ومضبوط وما تمش هكا جلسات تحدد خلينا نقولوا دي دولي والعباد تاخذ احتياطاتها راهو اليوم ندخلوا في حلقه مفرغه والاضطراب في عوض الإضراب راهو باش يولي عند المواطن والارتباك هذا عند المواطن. فما ناس راهو توا كره ما فيهش إيسونس مثلا ويكون في ديبلاسمون، دونك ماذا بينا كل واحد عنده حق انه يعبر على رايه، لكن تكون الامور منظمه وتكون الامور مقننه باش المواطن يعمل حسابه ياخذ ببزات الماء نتاعو يسلك اموره ياخذ ببزات الماء باش في خوم ببزات الماء باش يجري بك الكهرباء من بلاصه لبلاصه. الكهرباء ماش فيها إيسونس يا خوم يمشي بالماء يمشي، دونك كل شيء مربوط ببعضه اليوم، كل شيء مربوط ببعضه من المبكيات المضحكات اليوم اللي نحكيو كما قلنا على تكرر مثل هذا.
1: المواطن يقرا حسابه علاش مطالب يقرا حسابه على شنو؟
0: اذا كان فما
1: حسابه يعلم بربي في حاجه،
0: اذا كان فما اشكال اليوم المواطن اللي مثلا ينجم يصوب ليسونس يصوب ليسونس يقرا حسابه. اما هالعمليات الفجائيه هذيا راه فما ناس معناها كرهبته ما فماش، ما يقول لك صوب في الويكاند، ما انا كل ويكاند نصوب شنو يعمل اذا كان عنده ديبلاسمون. هالحركات هذيا الفجائيه راهي ماهيش حلو، معناها خلينا كل شيء مقنن. هذايا من حقك انت باش تعبر على رايك، من حقك انك معناها اذا كان فما حاجه مش كيما انت تحب وحقوقك مهضومه هذايا من حقك يكفلوا لك الدستور، ولكن تبدا الامور واضحه دون لي ريغلو دار باش كل واحد يعرف ما اليه وما عليه. هذايا اللي طالبينه. اما اليوم المواطن يرقد يقوم هاو ما فماش ما
1: انت ما فماش ما هو اليك
0: والله يعني
1: ما هو عليك هذاك عارفينه ومن غادي الغادي
0: من غادي الغادي كمان.
1: أنت ما إليك
0: أي أنا
1: ما إليك أعطيني حاجة
0: ما إلي برشا حاجات الميل
1: ما فماش
0: أي صحيت ما فماش برشا حاجات برشا حاجات مالوريزمون برشا حاجات، لكن كما قلنا راهو ماناش نحكي وكان على وضعيه تونس راهو فما مثل هالوضعيات في
1: نعطيك ما اتعس من هذا،
0: ولكن الله غالب
1: راهو احنا نحكيو على شويه كونفور شباب
0: الحمد لله.
1: مالا كيفاه تونس ما شاء الله 12 مليون من بنزرت البنكردان مش ناس كل تعيش كيف كيف
0: صحيح.
1: ايوا احنا اليوم راهو كيف الماء يقص في الليل ومخر من 9 للصباح والا الضوء يقص ويعطيني 3 في النهار، فما الناس عندها أشهر ما عندهاش ماء
0: صحيح،
1: وناس ما عندهاش ضوء
0: صحيح صحيح صحيح. ان شاء الله ربي يجريها على الصحيح.
1: دونك منير كونفور انت قص عليك 3 سوايع الضوء،
0: فما ناس ما عندهاش الضوء جمله
1: فقط
0: اي،
1: وترجع
0: تعيش حياتك العاديه
1: تعيش حياتك على العاديه سي تان كونفور
0: اي صحيح صحيح. بارابور
1: شكرا منير 2026 ليس كونفور، دونك هذول الكلام هذا ما تقولوا ليش ليا
0: قولوا لي احنا كالمواطنين الكل قاعدين نعبروا على ارائكم انتم اللي نقراو فيها وكومنتاريتكم، وبالحق اليوم المسؤوليه يحملها لنا المواطن بدرجه اولى، احنا اصوات المواطنين، احنا بدنا نسالوا المسؤولين ونتسائلوا علاش كل شيء فجئي هكا ومانيش فاهمين حد شيء ونجري وما نلحقوا، معنا هاو بلاغات نتاع هاو نتاع قصان ضو وقتاش هاو ما هاو معناها بالحق خليها الصيف ما تبقى منه، خلي واحد يعديه بالكدي لفهمه وقتاش تخلى الصيف لفهمه وقتاش باش يخرج، واحنا ما شاء الله كل مره في حويجه، ولكن ديما نقعد متفائلين راه خاطر يمكن اللي احنا عندنا توا فما ناس تبكي عليه ومعناه ما عندهاش اصلا، وكما قلنا راهي كريز في العالم الكل، ان كان في غلاء الاسعار ان كان في هكا اشكاليات يوميه، ما الله غالب احنا كل شيء صار في ساعه في ساعه
1: على غير راده
0: على غير راده، دونك ما خذيناش احتياط ومانيش مستنسين اما تو نستنسو. يلا سيدي انتو مع 73 24 3029 100 100 حكيو لنا شنو الامور عندكم، امور ايسونس قولوا لنا شنو الامور، فما الماء متوفر ولا لا، امور قصان ضو فما ولا لا، الماء كيف كيف، احكيو لنا اجواء الصيفيه كيفاش حسيتوها سنه 2026، اعطيونا ارائكم خليونا اصواتكم في ميكرو جورة كما قلنا.
1: هذا تعرف كيفاش يترجم زاد يترجم حتى في كيس
0: اي ويبدا تبدا الاعصابك بيان سور
1: سنة فما فما ناس بون على اعصابها متفقين، فما ناس ماشي على اعصابها مروقه، فما زاد نسبه همجيه
0: بيان سور اي كل حاجه
1: من وراء العقل حاجه من سنة حاجه من وراء العقل فما بشاعه صوتيه الكرهب والموتوات اللي فر فر والقانون يمنع شيء هذا ولكن يتعدى قدام حتى الدوريات فما حتى شيء سيارات يعني ماناش عارفين شكوني خاطر وكأني دبابات تمشي في الشارع
0: خاطر كرهبهم باهية
1: خاطر
0: كرهبهم باهية
1: باهية وشخاص كان جات باهي لا مش نحكي على الكرهب الباهي رد بالك
0: مالا
1: مش نحكي على الكرهب الباهي كرهب الباهي تخرج كيكة من الدار محلاها كرهب ماهيش باهي ومعاملات مش باهي
0: اي يمكن قلنا ياثر على السلوك، يوم تحس روحك على اعصابك تحس روحك مضغوط تجري ما تلحق
1: في الليل انا شفت كم الخدمه نهاري راهو يبدا من الصباح بكري مش من تو في الليل تحب تعمل مارش.
0: ما تنجمش
1: تعمل والله العظيم ما تنجمش تعمل مارش. الريحة حاجة غديت. شو آخر؟ أصوات وفر تو ما عندي المرات تفجعت 50,000 فجعة في ربع ساعة.
0: إلا إنه المرات تفجع عيشكم مفكر.
1: والله العظيم تعدى بجنبك وفر عليه خويا.
0: إلا المدام تفجع عيشكم دوك.
1: صح.
0: أهم حاجة.
1: أنا لا أعطيك إكزامبل باهي أنت تخرج تخرج أنت والوالد.
0: إيه.
1: تتفجع ولا؟
0: إحنا ما نخرجوش يا غالي.
1: فوالا. دوك شو عملت إذا ما عادش.
0: إحنا فهمنا إنه ما عادش نخرجوا خليك من الصيف هذاك ما يكمل. ومباتوا نخرج
1: فصل موسيقي نرجع
0: فصل موسيقي باش نتناقش انا وامين لانه الامور خارجه عن السيطره. يلا خليكم معنا بربي خنزل مع اخونا حمزي. حمزه سعيدين من كندا يسمع فينا دوك يتفاعل معنا راهو صحيح.
1: بلا نسالك حمزه علاش مشى لكندا؟
0: لا
1: جاوبني
0: لا حمزه بتتري حمزه مشى عنده عمل ان شاء الله ربي يوفقه.
1: عنده عمل ما قلتلكش عنده.
0: اما من التوانسه اللي ما ينجم يعدي الصيف كان في تونس. خلينا ما ننكروش انه بلادنا من اجمل البلايص اللي تعدي فيها الصيفية.
1: فما جماعه ولا حابسين في المطار جماعه كندا تحيه ليهم. مساكن زاد عندهم مشكله مش عارف شنو في المطار. وشفت على مواقع التواصل الاجتماعي ان شاء الله تتحل
0: ان شاء الله. سي حمزه هاو جاوبني قال لي استنى لا سي حمزه مازال ما جاوبنيش. برشا توانسه يحكيو كان على الماء يقول لك راهو الاشكال احنا سناء اللي قلقنا هو الماء يعني سخانه وفما برشا ناس تستحق معناها الماء دونك هذه الاشكال مع الضوء. فما برشا زاد توانسه اللي قال لك كنا باش نجيو نصيفوا وكي شفنا الاشكاليات هذيا بدلنا ديستيناسيون. دونك خلينا نقولوا ديما نغزروا بشويه تفاؤل راهو ان شاء الله اللي جاي خير. نحاولوا ان هكا نقصوا شويه من الضغط. نحاولوا انه حتى كي يبدا فما تحرك او فما اضراب يكون مقنن ومنظم باش ما تكونش ما تتغشش شويه.
1: كيفاش نقصوا من الضغط هيبا؟
0: نجمو نشوفوا الموسيقى تنفصل لك كيفاش. يلا موسيقى ونرجعوا نكملوا.
1: لا خاطر الموضوع مهم خاطر يهم كل مواطن.
0: شنو تفضل
1: نقصوا في الضغط. انت قلت نقصوا من الضغط.
0: اي نقصوا من الضغط.
1: اعطيني اسوس باش نقص انا من الضغط اللي نعيش فيه.
0: نقص من الضغط تغزر تغزر للحياه من جانب الحاجات الباهيه
1: اللي هم
0: اي بلادي الحمد لله نعيش في امن وامان. نخرج حتى اذا كان نخرج فما حس يقلقني يا خويا فما امن وامان. نعيش في بلادي مرتاحه في سقف كما نحمد ربي على خلينا نقول برشا حاجات نحمد ربي على الامان اللي عندي سقف في اويني في بلاد الحمد لله لا تعيش لحاله حرب لا حتى شيء. دونك هذه حاجه ما نجم كان نحمد عليها ربي. فما ناس تحسدني على الشمس اللي انا نتمتع بها تحسدني على الرمله اللي انا نمشي للبحر ما ندفعش فلوس البرا باش تمشي تعوم عومه كما نعرف انا تخلص 60 نورو 100 نورو. دونك نحمد ربي على بلادي على الكروفيت اللي ناخوها مثلا الكيلو ب 40 دينار نتمتع بيه.
1: قداش الكروفيت؟
0: اخويا
1: الكروفيت
0: اسمعني الكروفيت ولا اللي هو ناخذ ساندويتش خويا ناخذ كفتيجي ب 4000 ونحمد عليه ربي ونقعد
1: خارج تونس. الكروفيت قداش؟ نحكي على الكروفيت نحكي على الشفريت الزغلول هذاك.
0: اجا نقول لك اجا نقول لك فما برشا فما برشا حاجات نحمد عليهم ربي في بلادي العزيزه الغاليه. واكيد راهو كل بلاد ورطالها وكل بلاد وعندها مشاكلها. دونك نحاولوا كل شيء يصير دون لي ريغلو دار وان شاء الله ما فما كل خير. موسيقى ونرجع نكملوا معكم فقراتنا.
2: بايلا
0: بايلا

0: Cité.
1: سيف سني شعل فينا
2: مش عارف اكوا بلاش في القنطرة والحمام سوسة وجديد لا سوسة سيون العبيد في اطول دوكو جو في البلاد محبيحة وتفهيدة تعطيك روح جديدة مخلف لباول للرسترو والبيسين اللي في الموجة وفرش انيماسيون عشان هو اكوا بلاش اتبحبوا وجد اتبحبوا
0: جوهرة Publicité.
3: Business News. Business News.
4: مرحبا بكم. تشهد عديد محطات الوقود بالعاصمة منذ صباح اليوم حالة اكتظاظ وطوابير طويلة من السيارات لتزود بالوقود تسببت في تعطل حركة المرور على خلفية اضطراب في عملية التزويد ونقص في كميات المحروقات. ويعود هذا الاضطراب إلى توقف شاحنات نقل المحروقات عن العمل بسبب إضراب فجئي لسائقي الشاحنات أدى إلى تعطيل عمليات نقل وتوزيع المواد البترولية انطلاقا من المنطقة البترولية برادس من ولاية بن عروسة. الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية ستيم مسحيني أكد أن إضراب سائقي الشاحنات أدى إلى اضطراب في عمليات نقل وتوزيع المحروقات أثر على نسق تزويد عدد من محطات الوقود خاصة في ولايات تونس الكبرى والمناطق المحيطة بها. وأوضح في تصريح لوكالة سفريق الأنباء أن سائقي شاحنات نقل المحروقات دخلوا في إضراب وصفه بالعشوائي للمطالبة بتطبيق الزيادات المنصوص عليها في قانون المالية إلى جانب تسوية وضعية المساهمات الاجتماعية لفائدتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. نظمت اليوم كونكت دولية أول منتدى أعمال مشترك تونسي هندي بالشراكة مع السفارة الهندية بتونس واتحاد الصناعة الهندي. وفي تصريح مفدى لجوهرة فام قدم رئيس منظمة كونكت أصلان بن رشب أهداف المنتدى.
5: اليوم كانت فرصة للرجوع على العلاقة التونسية الهندية في إطار تجاري الاستثماري إلى غير ذلك، وفهمنا أنه الحق صحيح يجبنا أكد ونكرس شراكاتنا الكلاسيكية مع الاتحاد الأوروبي والدول الشقيقة والصديقة، لكن كذلك نذهب إلى أسواق جديدة، أسواق كبيرة. الهند أكثر من 1,400,000 نسمة، الهند علاقاتنا بها قرابة 521 مليون دولار، والهدف نتاعنا أن نوصل إلى 1 مليار دولار. هذا هو الهدف في الخمس سنوات القادمة، باش نخدم عليه انطلاقا من مليون انطلاقا من هذا المنتدى، لكن انطلاقا كذلك من منتدى الأعمال الثنائي التونسي الهندي اللي بتمضي عليه الكونكت اليوم. شوالي عنا منتدى متواصل مرة في 6 شهور نقابله يا في تونس يا في الهند من جانب طبعا التجاري والاستثماري. الدورة هذه طبعا نظمناها مع وزارة الخارجية، نظمناها مع الوكالة التونسية للاستثمار الخارجي، نظمناها مع سفارة الهند في تونس، وكانت ناجحة على جميع المستويات نعتبره بنوعية الجالية الهندية الموجودة، نوعية العلاقات الثنائية اللي شبكت في المنتدى ونوعية الحضور التونسي كذلك. هذا هو الهدف. هي أكثر القطاعات طبعا متماشية مع حاجياتنا، القطاعات الفلاحية، الميكنة نتاع الفلاحة، الري الذكي، تحلية المياه، هذا من الجانب الفلاحي. من جانب الصناعات الصيدلانية، من جانب الصناعات الميكانيكية، من جانب كذلك الجانب الاي سي تي، معناها كل ما هو رقمي، هندسة رقمية. عنا شركة كبرى هندية استثمرت في تونس منذ سنوات، حصلت على جائزة سيدة رئيس الحكومة، وهي اليوم موجودة في صفاقس وتشغل أكثر من 800 مهندس. الهند متقدمة ياسر في الجانب الرقمي، وإحنا بحكم نوعية مهندسينا، نوعية كفاءاتنا، الهدف نتاعنا زادة ندخل في شركات حطوا في الأمام النوعية نتاع المهندسين نتاعنا.
4: من جهته قال جلال طبيب مدير عام وكالة الاستثمار الخارجي إن حجم الاستثمار التونسي الهندي يعتبر ضعيفاً.
6: أرقام متوسطة إن لم نقل ضعيفة. عندنا 3 مؤسسات ذات مساهمة هندية أو هندية بالكامل تنشط في تونس. حجم الاستثمارات تقريبا 250 ألف دينار وتشغل في حوالي 1060 تونسي. هذه هي الوضعية حاليا، ولكن الحاجة الباهية اللي نتفائل بها اللي في سنة 2026 عندنا عديد المؤسسات الجديدة اللي جت من الهند. هناك مؤسسات أوروبية تم اقتنائها من مؤسسات هندية، وتعرفوا أنتم ثم توسع كبير، وهذا بشي إيفا دوبلي بشي ضعف من هنا لآخر السنة حجم الاستثمارات الهندية في تونس. معناها مؤسسات تنشط في قطاع مكونات السيارات، مؤسسات تعمل في مكونات الطائرات وفي دومين دو أوت بريسيزيون اللي خذتها مؤسسات هندية، ومؤسسات هندية قاعدة تتوسع.
4: ختاما أعلنت مبادرة تونس الإبداعية الثانية عن فتح باب الترشح أمام المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية للاستفادة من برنامج لتأهيل وتطوير المؤسسات الحرفية وتعزيز قدرات

0: قدراتها التنافسية وفتح أفاق جديدة أمام منتجاتها في الأسواق الوطنية والدولية. ويهدف البرنامج إلى مرافقة المؤسسات الحرفية في هيكلتها وتعزيز مهنيتها ودعم الابتكار والتصميم وتحسين جودة المنتجات، إضافة إلى تسهيل النفاذ إلى الأسواق الوطنية والدولية. وتم تحديد يوم 17 سبتمبر القادم كآخر أجل لتقديم الترشحات. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: Business News. نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا انفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. جوهر اف تندانس تندانس
2: برعاية
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة، موعدنا اليومي جمعنا بكم في فقرة توندانس. اليوم كما سنستكم نجاوب على بعض الأسئلة. السؤال اللي تطرح الأسبوع هذايا، اسكو S5G تاكل أكثر باتري من 4G وإلا لا؟ دونك باش نحاولوا نفسروا علاش إذا كان صحيح وإلا غلط. دونك توا نلقاو اللي كونوا شبكة S5G وصلت إلى عدد متزايد من التليفونات الذكية وعدد كبير من الدول حول العالم، ولت ميزة الاتصال بالجيل الخامس ميزة أساسية في برشة أجهزة حديثة. لكن السؤال هو اسكو كي نستعمل S5G الباتري نتاعي توفى بشكل أسرع من 4G وإلا لا؟ الإجابة هي صحيح، كي نخدم S5G الباتري نتاعي توفى فيسع. لكن هات نعطيكم التفاصيل علاش مقدار استهلاك الباتري يزيد وقت اللي نبداو نستعمله في شبكة S5G. دونك مش كان S5G أكاهو هي اللي تأثر في الباتري، نحكيه على نوع الشبكة اللي يستخدمها المشغل، نحكيه على قوة السينيال، ونحكيه حتى من تصميم التليفون بيدو وخاصة المودام اللي نلقاه موجود في وسط السمارتفون متاعنا. دونك طريقة بناء شبكات S5G نفسها هي اللي تأثر. علاش؟ على خطر نلقاو زوز أنواع من شبكات الجيل الخامس، نلقاو S5G NSA وإلا اللي سميوها الشبكات غير المستقلة، ونلقاو S5G SA وهي الشبكات المستقلة. بالنسبة للـ NSA 5G يستخدم التليفون S5G لنقل البيانات، لكنه يقعد يعتمد على شبكة الـ 4G في بعض وظائف الاتصال كما مثلا وقت اللي تطلب وإلا لازا SMS وغيره. هذا الشيء يعني اللي كونه التليفون هذا قاعد يتعامل مع زوز شبكات في نفس الوقت، دونك أوتوماتيكمان يزيد استهلاك الباتري. لكن نحكيه على S5G SA ما تعتمدش على نفس الطريقة، دونك ما تعتمدش على شبكة الـ LTE على الـ 4G، هذاك علاش تنجم تكون أكثر كفاءة من ناحية استهلاك الطاقة. دونك فما حاجة أخرى زادة كيف ضعف الإشارة ولا ضعف السينيال ينجم يؤدي إلى استنزاف أكبر للباتري، خاصة وقت اللي يبدأ التليفون ولا أحنا نبدأه بتبعة موجودين بعاد على أقرب برج اتصالات، وإلا وقت اللي يكون السينيال ضعيف بسبب طبيعة المكان وإلا العوائق، يعني إذا كان فما رخام خاصة يأثر برشا على الفورس متاع السينيال. هذاك علاش نلاحظوا اللي كانوا الباتري متاع التليفون متاعنا تنخفض بسرعة أكبر في المناطق اللي ما فيهاش تغطية متميزة وإلا كي تكون تغطية S5G ضعيفة وإلا متقطعة. ولهنا المشكلة في جودة التغطية وما هيش في تقنية S5G هي بدا. خلاصة القول صحيح S5G تستنزف أكثر الباتري متاعنا. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في لمن
1: جوهر اف ام توندانس توندانس
2: بايلا بايلا.

0: 25 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في بايلة. تحية لكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. تحية للتاكسيستية اللي برشا منهم كلمونا على 36 300 ألف في علاقة بالليسانس والمزود، وقاعدين هكا ينقلونا في الصورة والغاز ينقلونا دونك في الصورة.
1: يعني
0: مش برشا، فما اللي يستعملوا
1: فما مش برشا
0: فما اللي يستعملوا فما اللي لا. دونك اللي يستعملوا سلموا عليهم، واللي ما يستعملوا زاد سلموا عليهم.
1: الواحد يستعمل اللي يريحه
0: صحيح. ينقلونا هكا في الصوره، وحتى زاد يبعثونا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهر فيم. اكتظاظ نوعا ما في بعض المحطات للتزود بالوقود جراء الاضطراب الاخيره، وخلينا نقولوا الحركه الاحتجاجيه اللي قاموا بها سائقي الشاحنات دونك اللي تنقل المحروقات. ان شاء الله الامور تتحسن في السويعات الجايه، وكما قلنا احنا نحاولوا ناخذوا الامور من الزاويه معناها اللي فيها هكا المسؤول يعطينا الاجابه الشافيه والضافيه. هل حرك معناها الوقفه، خلينا نقول الاحتجاجيه ستتواصل والا لا. دونك ان شاء الله نوفيكم بتصريحات في الاخبار، والا معنا حتى لسبعة متاع العشيه. ما خلينا نمشيو لمود السهرات ونمشيو لمود المهرجانات والسهرات اللي يكون الجمهور التونسي على موعد معها وباعداد غفيره. اي نعم، نحكيو على سهره ماجده الرومي. ماجده الرومي اللي اختتمت البارح مهرجان قرطاج الدولي بعد ما اسدى الستار المهرجان على دورته 60، واختتمها بعرض استثنائي. وقت اللي نقولوا ماجده الرومي نحكيو على نجمه بدات المسيره نتاعها منذ السبعينات، نجحت في بناء تجربه فنيه متفرده. نحكيو على غناء، نحكيو على إطلالة، نحكيو على كلمات وأغاني فيها هكا برشا حب وبرشا معناها قدر للجمهور التونسي. هذوما اللحظات اللي شاركت بهم البارح ماجدة الرومي جمهورها، وحتى على صفحتها الرسمية على الفيسبوك وثقت بعض الفيديوهات. دونك برشا قالوا هذايا مش حفل، هذايا عرس، غنينا للحب، غنينا للسلام. ماجدة الرومي اللي اتمنيت الخير والازدهار لتونس وشعبها. ماجدة الرومي اللي كما قلنا تكون واحدة من المبدعات اللي تكون حاضرة على مسرح مهرجان كارتاج الدولي. صحيح الغياب متاحة معناها طول شوية، ولكن الجمهور كان وفي لفنانة ملتزمة، فنانة تحترم جمهورها، فنانة تقدم غناء يتردد لأنه فيه كلمات محملة كما قلنا بالفرح والإبداع. البارح الجمهور غنى وتغنى بما قدمته ماجدة الرومي على المسرح، وكانوا شخصيات مهمة جدا حاضرة، شخصيات دبلوماسية بيانسور حاضرة في عرض الاختتام. كما قلنا سهرية كان الجمهور وفي لها، وحضر أمام شبابيك مغلقة. دوما تم الإعلان على اسم ماجدة الرومي إلا ورافق الاسم ذي كلمة سولد أوت، وكلمة سولد أوت بيانسور سمعناها برشا في صيف 2026 سورتو للعروض العربية وحتى زداء التونسية اللي الجمهور يقبل عليها ويكون وفي للفنانين متاحة. دونك ماجدة الرومي أبدعت البارح حسب النقاد وحسب زداء المهتمين بشأن الثقافي، واختار تمت كما قلنا بهكا تظاهرة ذي برشا حب وبرشا موزيكا كما قلنا تعمل الكيف، ونجحت باش تخلي الجمهور يردد كل أغانيها بصوت واحد. دونك حاجة تعمل 66 كيف البارح عاش على وقحة مهرجان كارتاج الدولي في الاحتفالية متاعه، احتفالية الدورة 60.
1: وطبيعة ما مرتش مرور الكرام حفلة إليسا على مهرجان قرطاج. نجاح كان جماهيري كبير، ولكن لقطة اللي أغضبت برشا من المتفرجين من الناس اللي حاضرة حتى للإنترنت، واللي هي وقت اللي ترمات الكوفية الفلسطينية بطبيعة، وما كانش التفاعل إيجابي من إليسا، يعني عادت رجعتها للشخص اللي رماه. دونك شيء هذايا اللي ما لقاش استحسان من برشا متابعين. حسب موقع الجرس اللبناني ونضال الأحمدية اللي تنقل بطبيعة الحال حسب يعني المعلومات متاحة، انه قالت انه فما قرار بعدم توجيه دعوة لإليسا الغناء في مهرجان قرطاج بعد الآن، وكأنه حطوها في القائمة السوداء للمهرجان. هذايا شنية قالت الأحمدية بطبيعة الحال، فسرت أنه الحدث هذا كان ينجم يمر مرور الكرام في أي بلاد إلا في تونس، وهذاك علاش أنه حسب تقول الكواليس هذا حسب نضال الأحمدية بطبيعة الحال الصحفية الإعلامية اللبنانية. اسم إليسا اليوم نلقاه في لائحة سوداء للمهرجان.
0: في انتظار يكون فما هكا بلاغ أو تصريح رسمي. إليسا جمهور كان حاضر تفاعل مع أغانيها، كان أمام حفلة أمام شبابيك مغلقة زادة، كيفها كيف ماجد الرومي، كيف زادة نحكيه على أسماء أخرى أثت سهرات الدورة 60 لمهرجان كارتاج الدولي. دونك في انتظار كما قلنا التعليق على ما قامت به. هي زادة كانت تفاعلت مع الخبر هذايا وليزانترنوت سورتو اللي يتناقلوا الصور، وحتى اخذوا بعض السهرات في أماكن أخرى قامت بها إليسا وكيفاش احتفلت بالكوفية الفلسطينية. فبرش قالوا خرجت من السياق متاحة، برشا قالوا صار تأويل. دونك كما قلنا إليسا عبرت على حبها بلقاء جمهورها وقالت أنا متوحشة الجمهور التونسي ونحب نكون في لقاء مع الجمهور التونسي، وقديش من تصريح كانت تلوم مديري المهرجانات أنه ما تمش دعوتها في المهرجانات التونسية وتكون كما قلنا على ركح مسرح كارتاج تقدم سهرة كيف وصفها النقاد والمهتمين بالشأن الثقافي أنها سهرة جماهيرية ناجحة. أكيد كل واحد ذوقه، لكن وقت اللي نشوفه كما قلنا السولد اوت او هالمفهوم نتاع السولد اوت اللي هو يقيس نجاح الحفل بيان سور جماهيريا، دونك ما نجمو كان نقولوا انه حفله إليسا نجحت جماهيريا وفنيا كيفها كيف سهريه ماجد الرومي، تامر عاشور وغيرها من الاسماء اللي كانت موجوده. امينه فاخت زاد ما نجموش نتغاضوا الطرف على امينه فاخت، سهره اللي جات ما بين إليسا وما بين ماجد الرومي، فانه تنجح امينه فاخت باش انها تستقطب جمهورها اللي يكون حاضر وفي لاغانيها دونك واللي تقدموا على المسرح. دونك هذه متنجم كان تحسب للفنانة أمينة فاخت اللي تقول توا الكارير متاعي بدأ، توا العطاء استنوني في 2027 نكون حاضرة بإنتاجاتي، ولكن الجمهور كان حاضر ووفي لها. احنا مش درومي اللي بشكون حاضرة في البليس متاعنا. سلام عليكم، ما كنتوا في المتابعة، سلام على دالي يسمع فينا ظهر لي مشي البارح حفلة ماجدة الرومي واستمتع بالسهرة. احنا نخليكم للي ما مشيش اللي ما تبعش يكون ماجدة الرومي عيني كليال شرقية ولا غربية ولا كيف يكملوا
1: صيفية
0: زادة. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: 45 دقيقة لمجيت نرجع لكم في بيلة الرونديفو يتواصل معكم حتى لسبعة. خلينا نحكي وعلي برنامج أربعينيات الفقيد القائد عبد الرحيم أجديدي بين المسيرة بين ما قدمه والبرنامج إن شاء الله اللي بش يكون غدوة. سعادة جدا باستقبال القائد سلاح حاج غام رئيس المكتب المحلي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بحمام سوسة ورئيس النادي البحري بحمام سوسة بالنيابة، القائدة سلمى أجديدي، القائد معتز طيف، دونك اللي يكونوا حاضرين بحذنا باش نحكي وكما قلنا على برنامج أربعينيات القائد الفقيد عبد الرحيم أجديدي. دونك قائد صالح شغام، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بك عايشك. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ نغتنم هالفرصة هذه من المنبر هذا لأن نترحم على القائد عبد الرحيم أجديدي وبصفته أخي وقائدي ومسيري ودربي، فهمني، من هذا المنبر الله يرحمه وينعمه.
0: يرحمه وينعمه.
1: فهمني، قائد عبد الرحيم أجديدي من قامات حمام سوسة، اعتبره ويعتبره جميع الناس، وهو الناس في حمام سوسة الكل تحبه، فمش حد معناها عبد الرحيم وقت تذكر عبد الرحيم أجديدي ما عندوش معاه تاريخ. فهمتني، معناها حتى حاليا معناها عنده حرقة تجاهه، معناها فهمتني ولا. دونك احنا بدات مسيرتنا تنقسم الى اربع مراحل. بدينا في تعرفت عليه انا كمعنا واحنا صغار، تعرفنا في الكشافة التونسية. فهمتني ولا، بما احنا وقتها كنا اشبال معنا، فهمتني ولا، اول مخيم نتذكر حاليا وقت معنا تلاقينا في مخيم في الرمال في بنزرت، هذا عام 83. فهمتني، تلاقينا في مخيم صيفي بالرمال. فهمتني ولا، ومن وقتها بدات الصداقة متاعنا وبدات تتطور، فهمتني ولا. دونك نشاطاتنا قعدت في الكشافة التونسية معنا حتى لين وصلنا لمعنى الدراسة والواحد، فهمتني. وعبد الرحيم كانت كل ما عنده هك النزعة الكشفية، ومعناه هو إنسان محب للكشافة، معناه بصفة معناه ما نجمش نوصفها لك، معناه فهمتني ولا، معناها كان عنده دور كبير، فهمتني ولا، في معناها في إشعاع الكشافة التونسية في خاصة في المدينة حمام سوسة، فهمتني ولا. من ضمنها معناها بناء مقر الكشافة التونسية بحمام سوسة، فهمتني ولا، كان عنده دور كبير معناها في إنشاء هذا المبنى، فهمتني ولا. وبعد انتقلنا إلى النادي البحري بحمام سوسة، معنى هذا الرياضات البحرية وواحد، فهمتني ولا. دونك هو عنده شغف وإنسان معناه طموح برشا، فهمتني ولا، معناه كما نقولوا احنا بيدينا إيده سايبة على الأمور الجمعياتية، مسكين يصرف واحد وكذا، وما يخليها كما نقولوا احنا ما يخليهاش بالواحد، يحشم روحه في الأمور الجمعياتية، يحشم روحه معناه يتصل بالمسؤولين، يقدم روحه، فهمتني ولا، المهم يوصل للمبتغى نتاعه، فهمتني ولا. دونك في الرياضات البحريه معناها تقدمنا بالنادي، وحتى معناها عملنا له مقر اجتماعي ومقر معنا على الشاطئ، هذا كان من المستحيلات، كانت التي تنجم تعمل براكه على الشاطئ وتعمل مقر معناها، فهمتني ولا، لجمعيه صغيره وكل شيء. ورغم ذلك معناها
0: شد صحيح
1: وقمنا ببناء مقر للنادي البحري بحمام سوسه، وقمنا ببناء مقر على الشاطئ للنادي البحري بحمام سوسه، فهمتني ولا. وبعد انتقلت الفرصه نتاعنا الى الاتحاد المحلي للصناعه والتجاره بحمام سوسه، فهمتني ولا، كذلك فهمتني ولا. دونك قمنا بتشييد مقر للمكتب، رغم معناها هو المكتب من الاربعينات معناها، فهمتني ولا، تمت النشاه نتاعه، فهمتني ولا، وليس له لا مقر لا ارشيف لا شيء. دونك عندما تولى السيد عبد الرحيم أجديدي الله يرحمه، فهمتني ولا، دونك قمنا بتشييد مقر، معناها عملنا كل المستحيلات باش عملنا مقر للاتحاد، فهمتني ولا، في وسط حمام سوسة. وكبنا وقتها الإشكالية متاع الكوفيد، فهمتني ولا، وكان لنا دور فعال في الكوفيد، معناها وزعنا ما يقارب وقتها مع ما يقارب على 1200 كارتون معناها مساعدات في وقت الكوفيد، فهمتني ولا. وقتها فما جاليات عالقة كما الجزائرية والليبية، فهمتني ولا. دونك وقتها جاء واتانا وقت رمضان، دونك وقتها قمنا زاد كذلك معناها بتوزيع افتتاحات الصيام، فهمتني ولا. وبعد ذلك هذه كل فما إشكاليات كل ما تصير معناها في المسيرات، فهمتني ولا. معناها تقول علاش ما وصلتوش مثلا في الكشافة في الكشافة التونسية، فهمت؟ وليت في الكشافة التونسية. دونك هذه من ضمن المشاكل الموجودة حاليا في الجمعيات، اللي يتمكن بجمعية معناها ما يحبش يحاول يسيبها، فهمتني ولا؟ دونك التز السيد عبد الرحيم حبي هو يعاود يرجع للكشافة التونسية رغم هي حبه، فهمتني؟ دونك كما هما موافقوش باش يعاود يرجع، دونك قام بتأسيس الفوج البحري للكشاف التونسي بحمام سوسة، فهمتني؟ معنا توا من 2023 معنا، فهمتني ولا؟ دونك تم تأسيس الفوج.
0: خي بيان.
1: من وقتها بدأت المسيرة متاع الكشاف التونسي.
0: مسيرة ما شاء الله حافلة. ذيك عليش البرنامج زادة غدوة باش يكون
1: إن شاء الله مش يكون حافل زادة
0: حافل. خلينا نشوف القايدة سلمى الجديدة، خل تحكينا هي على البرنامج. دونك شوف شيكون غدوة إن شاء الله قايدة سلمى.
2: إن شاء الله غدوة في سالة الفرساي مع الخمسة كي كان بداو نستقبلوا الضيوف ونرحبوا بهم وكل. ثم غاديك في الانتري باش يكون عنا المعرض فيه سيرة ذاتية الفقيد عبد الرحيم جديدي. وبعد مع الخمسة وربع إن شاء الله شنعملوا دقيقة صمت وش نقرأوا شوية، مش نقرأوا القرآن على روح الفقيد. ثم باش نعملوا كلمة الافتتاح باش معنى القايدة زهور برام في نفس الوقت تكون زوجته عندها كلمة. من بعد عنا القايد الفوج معناها، وقايد القايد العام زيدا بشرق الكلمة، وعنا قايد الاتحاد المحلي رئيس الاتحاد المحلي سامحني باش يلقي الكلمة متاعه. بعد إن شاء الله بنته القايدة سارة زيدا معنا في الـ في الـ في الفوج باش نقلدوها بالشارع الخشبية. بعد إن شاء الله عنا عملنا شريط وثائقي حول السيرة الذاتية متاع حياته والكشفية والجمعياتية وكل باش نعرضوه غاديكا إن شاء الله. وبعد ستة واربعة باش يكون عنا أبيات شعرية باش يعملوها يلقيوها أصدقائه ومحبيه. كون بعد عنا تدخلات إن شاء الله يعني من عند الحاضرين
0: مقربين
2: الحاضرين وكل. وعنده ولده ياسين جديدي هو مغامر معنا في الفوج البحري باش كما نقولوا تكريما للقائد عبد الرحيم أعطوه دور قيادي في الفوج. إن شاء الله غدوة بشي واسموه بشي ولي قائد معنا،
1: بالتالي مش يكون أصغر قائد في الفوج حاليا.
0: تخي بيان تخي بيان ما شاء الله البروغرام معناه دسم. باش يتم توزيع الكتاب قائد معتز الطيف ولا الكتاب مازال فما
2: جوست حاجة مهمة أخيرة زادة إن شاء الله السبعة اللي هي في الاختتام باش نوسموا الفقيد القائد عبد الرحيم جديدي بأول نسخة من وشاح التفوق الكشفي الفوج البحري.
0: تخي بيان تخي بيان. الكتاب قائد معتز
3: قائد معتز الطيف يعني كيف كيف ولد اخت القائد عبد الرحيم الله يرحمه وينعمه ان شاء الله يكون في الجنة. خيخة هو كان خال وبو صديق وبرش حاجات معناها، ولا غالب خسرناه احنا العائلة وخسرته حتى حمام سوسة. دونك في الاربعينية باش نقدموا الكتاب هذايا اللي هو يحكي على المسيرة متاعه، فما كيف كيف الببليكاسيون اللي هبطوا معناها من كامل الجمعيات في حمام سوسة تحكي عليه اصحابه كيف كيف هبطوا عليه. دونك وثقناهم هنا كل ما عملوا وثقناه في الكتاب هذايا. دونك فما مقولة كان يقولها والقائد عبد الرحيم مزيانة برشا، كان يقول بلادي وان جارت علي عزيزة. معناها كان يحب حمسوسة وحببنا في حمام سوسة. دونك أقل هو نعملوه معاه إنه نعملوا له الأربعينية هذه من معناها من البرنامج من الفوج البحري ومن العائلة متاعه. دونك بالفرصة دي نشكر كل من ساهم معناها في الأربعينية هذه، قائد الفوج يوسف المنسي كل الجمعيات، ونحب نترحم عليه والله يرحمه وينعمه
0: ان شاء الله ربي يرحمه وينعمه.
3: ومشكورين انتم على
0: الاستضافه. يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه. نرجع لك دونك قايد صالح شغام ماكو باش نختموا معاكم في كلمه. دونك يعطيكم الصحه على البرنامج هذايا وعلى لمسه الوفاء خلينا نقولوا للفقيد القائد عبد الرحيم جديدي.
1: هي فما نقطة زادة إضافية للبرنامج باش يتم معناها توزيع الخبز والماء ابتداء من منزله حتى إلى المقبرة وتتم قراءة الفاتحة على ضريح الفقيد، فهمتني ولا؟ دونك في الختام أقول ربي يرحمه وينعمه، خسارة كبيرة لحمام سوسة هي، فهمتني ولا؟ والله يرحمه وينعمه.
0: الله يرحمه وينعم. قايدة سلمى جديدي.
2: إني الحقيقة هو في نفس الوقت يكون عمي، دونك إن شاء الله ربي يرحمه. ومازلنا الحقيقة لتوا مش مصدقين معنا، ساعات نديروا في داره ونقولوا مازال ما توفيش معنا وكل. الله يرحمه إن شاء الله. وكهو إن شاء الله الحقيقة إحنا دخلنا الفوج البحري يعني عمي هو اللي كان
1: سبب
2: كان سبب فيها وكل إن شاء الله نكملوا وفاء
0: إن شاء الله. يعطيكم الصحة قائد معتز الطيف.
3: مشكورين يعطيكم الصحة. الله يرحم القائد عبد الرحيم. إن شاء الله نكونوا وفيناه وعملنا اللازم معاه. ما نش مصدقين على وفاته اللي هو غادرنا. طوك إن شاء الله نكملوا كيفه. حمسوسة خسرت معناها رجل طيب برشا. وان شاء الله نكملوا على المنمر نتاعو والله يرحمه وينعمه وان شاء الله حمسه ديما خير وتوفيق
0: ان شاء الله. ان شاء الله يعطيكم الصحه. نورتونا في البلاتو معكم نوصلوا للستة نتاع العشيه اكيد موعد رياضي بامتياز. نرجو نكملوا معكم فقراتنا من بيلا.
4: خاطر كل يوم عندك ما تقول كما تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك مع ميكرو جوهرة فتفوتك.

من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة FM تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفيلير ومع برشا كادوات. شارك وابعث SMS بحرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور
3: 6:36 على جوهر فام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البدايه بتعينات حكام الجوله الافتتاحيه من الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم اللي باش تتلعب على زوز دفعات. الدفعه الاولى السبت 22 اوت كل المباريات تتلعب على الساعه 4:30. الملعب التونسي يستضيف النادي الصفاقسي في استاد النيفر بقياده الحكم بديس بن صالح والسلوفيني ازمير ساغراكوفيتش حكما للفار. ملحه ممسوسه الاتحاد المونستيري في استاد بوعلي الحوار بقيادة الحكم حسين بن ساسي وألكسندر ماتكوفيتش السلوفيني حكم فار. تقدم سقية الدير يستضيف شبيبة العمران في استاد طيب المهيري بصفاقس بقيادة الحكم حسني النايلي وحمزة جعيد في غرفة الفار. اتحاد بنقردان في 7 مارس يلعب مع نادي حمام الأنف بقيادة الحكم سيف الورتيني وحكم الفار خالد قويدر. الدفعة الثانية الأحد 23 أوت الكلاسيكو بقيادة الحكم هيثم الترابلسي كلاسيكو الترجي والنجم الساحلي وفي الفار أزمير ساغراكوفيتش. النادي البنزرتي مستقبل المرسى في 15 أكتوبر منصرب العربي في القيادة كحكم ساحة وأمير العايدي في غرفة الفار. نجم المتلوي النادي الأفريقي بقيادة الحكم أمير لوصيف وألكسندر ماتكوفيتش في غرفة الفار. والترجي الجرجيسي يستضيف الأولمبي البيجي بقيادة الحكم أمين الفقير وهيثم جيرات في غرفة الفار. آخر أخبار كلاسيكو الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي. الترجي كان نزل بلاغ منذ قليل أعلم فيه الجماهير أنه طالب بتأجيل المباراة إلى الساعة السادسة بدلا على الساعة 4:30 بسبب ارتفاع الحرارة وحفظا على سلامة اللاعبين وباش نشاهدوا مقابلة تليق بعراقة الفريقين في انتظار طبعا الرد من الجهات المختصة. الترجي اللي باش يغيب عليه يوسف البليلي محمد دراجر أمان الله الحميدي وهيثم ذو نجم الرياضي الساحلي باش يعاني من 3 غيابات هما ياسين الشعباني سليم الخضراوي بالإضافة لريان عنان. المدير الفني الوطني للمنتخب التونسي والجامعة التونسية طبعا رضا الجدي عين ندوة صحفية يوم الاثنين 24 أوت للحديث على برنامج عمل الإدارة ومخططات الفترة القادمة. لاعب الأولمبي البيجي إلياس الضاوي 18 عام لعب 32 مباراة الموسم الفارط مع أكابر الفريق ينتقل لنادي سانتيتيان. سادس لاعب على مر التاريخ يلعب في نادي سانتيتيان بعد بوجمعة الكميتي ريان بوقديدة جبريل عثمان يوهان بن علوان وهبي الخزرية. نادي حمام الأنف يتعاقد مع الحارس السابق لمستقبل سليمان الأولمبي البيجي والترجي الرياضي التونسي معز بن شريفية 35 سنة 261 مباراة في البطولة حافظ على عذارة شباكه في 128 مناسبة. النادي الرياضي البنزرتي أعلن غدوة على ندوة صحفية لتقديم المنتدبين الجدد هما شادي المحمدي بلال المجري ومحمد لامين تروري. من جهة أخرى الفريق في مفاوضات متقدمة مع اللاعب السابق للفريق الطيب بن زيتون بالإضافة للاعب السابق لفريق الأولمبي البيجي لامين با. منتخب كرة الطائرة انتصر منذ قليل في أولى مبارياته في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط على المنتخب الجزائري 3 أشواط مقابل 0. تفاصيلها 25 مقابل 17 25 21 و 25

0: مقابل 14 المنتخب بيلعب ثاني مقابلات يوم السبت 8 بتاع الليل ضد المنتخب الإيطالي. بعد شوية يلعب راقي العويني الملحق الأخير مع فريق ريغا ضد كلاس فيك، مباراة طبعا في إطار دوري المؤتمر الأوروبي. نذكر أنه آخر مواجهة لراقي العويني كان سجل هدفين في ظرف 4 دقائق مع فريقه. الياس الصخيري يستعد لتجربة جديدة قديمة، يستعد للعودة لفريق كولن بعد نهاية تجربته مع فريق أنترخت فرانكفورت الألمانية. عيسى العيدوني لعب اليوم مع فريقه أولى جولات البطولة القطرية، المباراة انتهت على نتيجة هدفين مقابل هدفين. عيسى العيدوني لعب مباراة كاملة وقدم أسيست الهدف الأول لفريق الوكرة. هذا كل ما عندنا في ثالث نشراتنا الرياضية، في موعد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
1: Baila!

0: Baila.
1: Baila.
2: وصلنا معكم من جديد في بايلة حتى للسبعة متاع العشية. دونك للناس خاصة اللي تبع فينا لوقيت هذا مازلت في الامبوتياج وخاصة زادة فيما يخص التزود بالمحروقات ليسانس بصفة عامة والناس اللي قاعدة تخمم أو قاعدة تلوج وين باش تمشي بالضبط. دونك نرجعوا للمستجدات وإلغاء إضراب سواق شاحنات نقل المحروقات وعودة التزود بالمحروقات إلى النسق العادي متاعه بعد التوصل إلى اتفاق مع سائقي الشاحنات. هذا اللي حكى عليه رئيس مدير العام شركة الوطنية توزيع البترول عجيل خالد بتين، وقال أنه فقط اليوم توقفت العملية بالمنطقة البترولية بيرادس ودخول سواق شاحنات نقل المحروقات في إضراب مفاجئ الصباح بطبيعة. دونك نأكدوا زادة أنه الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري زادة كيف حكى على أنه الإضراب جاء كتحرك عفوي، ولكن نذكروا أنه فما اتفاق يعني عودة التزويد بالمحروقات إلى النسق العادي. ما فماش علاش دونك باش نتقلق او تقعد الامور في الشك، يعني هل باش يكون فما ايسونس ولا لا. دونك اذا كان فما اتفاق دونك عاودة التوزيع الى النسق العادي نتاعو، معناها غدوه راهو باش نلقاو ايسونس، امورنا واضحه لا الى الهلع.
3: وأكد زادها خلينا نقوله سميري أنه الجامعة العامة للنفط تسعى لتهدئة الوضع وفتح باب الحوار لإعادة الأمور إلى نصابها وتفادي التصعيد. نورمال مو احنا ديما نطرح سؤال، علاش مش الأمور تكون من الأول؟ علاش إلا ما يصير هكا تحرك حتى ولو كان عفوي، ولكن يضطر المواطن اليوم باش يدخل في حالة هالهلع هذية جراء تحرك عفوي يخلي الأمور يعني تدخل شوية بعدها. دونك إن شاء الله الأمور تكون لباس. المهم أنه الإضراب تم إلغاؤه وعملية تزويد باش ترجع للنسق متاحة العادي، فلا للاكتظاظ، لأنه برشا فيديوهات وصلتنا تو تشوفوها إن شاء الله صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم للمواطنين اللي شادين معناها طوابير قدام الكيوسك باش يتزودوا بليسانس. دونك غدوة الحي وحتى في الساعات الجاية دونك الأمور تعود إلى نصابة إذا كان تم فتح باب الحوار. وباب الحوار دونك إن شاء الله كما أكد سيد سلوان سميري أنه الجامعة العامة للنفط كما قلنا باش تفتح باب الحوار والأمور ستعود إلى نصابها، وأصحاب سائقي الشاحنات اللي تنقل في المحروقات إن شاء الله ياخذوا مستحقاتهم، لأنه كما قلنا التحرك هذايا هو نتيجة احتقان جراء تأخر في صرف مستحقات العمال. دونك هذا الخبر كما قلنا اللي نسوقه زادة لمستمعينا ومستمعاتنا سيرتو لي شادين ثنية واللي يمكن دخلوا في حالة بانيك شوية. دونك الأمور لبس والحمد لله. احنا مازلنا مواصلين معكم الغونديفو كالعادة بالمتابعات بالأخبار وبالريتم الثقافي اللي يتواصل معكم حتى للسبعة في بايلة.
0: بايلة
1: بايلة.

0: ادي انسى كنوصلوا معاه ل 56 دقيقة على موجاتنا. هكا وصلنا لاخر الرونديفو بالنسبة لليوم في بايلاب تاريخ الخميس 20 اوت 2026 الموافق ل 7 ربيع الاول 1448 هجري. ان شاء الله الرفقة كانت طيبة مع مختلف الفقرات والاخبار والتحيينات. دونك خليكم ديما في المتابعة الموقعنا johrfm.net كيف كيف زادة لاخبارنا ومتابعاتنا في برامجنا او في مواعيدنا الاخبارية مع زملائنا من قسم الاخبار وقسم الويب. سلموا برشا على منير اسماعيل في الاخراج، شكرا ليك. تحياتنا الحسام الجيد في الديجيتال وامن لكم على جوهر اف ام تي في كالعاده. من قدام ميكرو الدنيا ما فيها وكاميرا الدنيا ما فيها هبه رصيف وامين الميلادي. امين
1: شكرا ليك هبه، يعطيك الصحه.
0: يعطيك الصحه حتى انت. وتحيه زاده للي تابعونا وكانوا معنا ديما كونكتي على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهر اف ام. احنا نقول لكم الغونديفو يجمعنا بكم ان شاء الله غدوه.
1: انتكم زينه نسكول. تشاو تشاو
0: باي باي, باي.

الباز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر FM.

0: بفرض عقوبات جديدة على إيران. في تفاصيل أخبارنا، تم رفع الإضراب الذي نفذه سائقو شاحنات المحروقات اليوم وفق ما صرح به الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري، وأفاد بأنه تم خلال جلسة ضمت رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل وممثلين على الاتحاد العام التونسي للشغل الاستماع إلى مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات المضربين والاتفاق على إصدار برقية إضراب وإنهاء الوقفة الاحتجاجية الفجائية. يذكر أن ولاية تونس الكبرى وعدة مناطق أخرى سجلت اليوم توقفاً مفاجئاً لعمليات التزود بقود جراء إضراب مفاجئ نفذه سائقو شاحنات نقل المحروقات بالمنطقة البترولية في رادس. وفي تصريح سابق لوكالة تونس أفريق الأنباء، أكد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية ستيم السحيمي أن سائقي شاحنات نقل المحروقات دخلوا في إضراب وصفه بالعشوائي للمطالبة بتطبيق الزيادات المنصوص عليها في قانون المالية، إلى جانب تسوية وضعية المساهمات الاجتماعية لفائدتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأضاف أن السواق يطالبون أيضا بتسوية ملف الاقتطاعات الاجتماعية بالنظر إلى اقتطاع مبالغ من أجورهم دون أن يقع تحويلها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب تأكيده. المتحدث بيّن أيضا أن الاتحاد العام التونسي للشغل لم يدعو إلى الإضراب، لكن هذا التحرك كان متوقعا بسبب تعنت بعض الشركات الخاصة وعدم تطبيقها للاتفاقيات المبرمة، خاصة في ظل تعطل الحوار الاجتماعي بين الأطراف الاجتماعية. من جهته أرجع الأمين العام المساعد اتحاد الشغل سلوان السميري هذا الإضراب الفجائي لسواق شاحنات النقل المحروقات إلى ما وصفه بتدهور أوضاعهم المهنية والاجتماعية في ظل غياب الحوار والمفاوضات داخل عدد من الشركات الخاصة، مؤكدا أن أبرز المطالب تتمثل في تطبيق محظر اتفاق يعود إلى سنة 2018 وتسوية وضعية بطاقات العلاج والتغطية الاجتماعية. بعد ساعة من الآن وبداية من الساعة 8 ليلا عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية القادمة حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية، ويتعين على تلاميذ كافة المستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة تأكيد التسجيل، فيما يتعين على تلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة إعادة فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني vscolaire.education.tn، ويتم استخلاص معلومة الترسيم باستعمال المحافظ الإلكترونية والت أو بطاقات الدفع البنكية أو البريدية أو منظومة باي سمارت أو تطبيقات الدفع DD7. أعلنت رئاسة الحكومة مساء اليوم أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد يوم الثلاثاء 25 أوت الحالية. في أبرز أخبارنا العالمية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، مشيرة إلى أن العقوبات الجديدة تستهدف أفرادا على صلة بالحرس الثوري وحزب الله، وتشمل 10 أشخاص ضمن شبكة مسؤولة عن تحويل الأموال إلى حزب الله. وزارة الخزانة الأمريكية أكدت أن الشبكة تستخدم وسطاء يسافرون على متن رحلات جوية تجارية بين لبنان وتركيا والإمارات وإيران لنقل مئات الملايين بين هذه الدول، ما يوفر لحزب الله منفذا خارج النظام المالي الرسمي للحصول على العملات الأجنبية والتحايل على العقوبات. ختاما علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض مزيد من العقوبات ضد طهران وخنقها اقتصاديا بأن العقوبات والضغط لن يفيدا في حل المشكلة، داعيا إلى حل سياسي ودبلوماسي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: جوهرة FM.
3: جوهرة FM.

0: Vivez le sport avec Planète Sport.
1: 7:09 دقائق مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور متى حتى للثمانية. تحية لكل السادة المستمعين واللي تابعوا فينا كذلك على جوهرة فام وايضا جوهرة على الباج متاعنا في الفيسبوك. تحية لكم الناس كل، اهلا وسهلا بكم. اخر اخبار الرياضة واخر الملفات قبل تقريبا نهارين من انطلاق الموسم الرياضي الجديد والجولة الأولى اللي فيها طبعا كلاسيكو كبير بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي، باش نتحدثوا على الجولة هذه بكل تفاصيلها ونقدموا الجولة وخاصة تعيينة الحكام في الجولة الأولى، إضافة إلى قراءة في بقية الأخبار وخاصة حظوظ الفرق في الجولة الأولى، إضافة إلى أنه بدينا من نهار الأول بعض التشكيات أو بعض البلاغات والترجي ينطلق في البلاغ الأول في الموسم وهو تأخير مباراة الترجي والنجم إلى الساعة السادسة، لأنه حسب طبعا الميتيو نهار الأحد باش تكون الدنيا سخونة برشا، دونك طلب منطقي للترجي، ولكن هل تستجيب الجامعة؟ دونك هو الحقيقة كلاسيكو كيما الترجي والنجم تعودنا قبل نلعبوهم ديما في توقيت ممتاز، وحتى لما لا في الليل، احنا في الليل ما نلعبوش ماتشات في تونس الغالب. خلينا نرحب بالفريق صفيق زابو، مساء الخير، اهلا وسهلا بك.
2: اهلا وسهلا جمال، مساء الخير كل حضور استوديو، مرحبا بسي هشام، مرحبا بمستمعين ومستمعاتنا اللي يشاهدوا فينا.
1: مرحبا سي هشام قيرات، اهلا وسهلا بك سي هشام، مساء الخير.
3: مرحبا بك سي جمال، سي توفيق والساده المستمعين اكيد، وعشويه طيبه ان شاء الله.
1: عشويه طيبه خاصه انت تجي بحدنا مع اولى التعيينات للجنه الجديده للتحكيم، دونك فما تعيينات باش نحكيوا عليهم، وفما قراءه في البرنامج وقراءة كذلك في توقيت المقابلات. طبعا هذا خلينا استوفيقه نفتح الملف على مسرعي على بكري،
2: احنا تمنينا قلنا راه السنة هذه ان شاء الله تكون على الاقل مثالية من جميع النواع، سواء في التعيين نشوفه في الملاعب تو كيما جرجيس مش تنتقل من ملعبها كارثي مش تمشي تجربة هاو بدينا ديجا. الملعب الوحيد اللي شفته يمكن العشب نتاعه ممتاز هو ملعب باش
1: تنجيو بعد شوية من البداية. خل تكون تحية للنادي الافريقي، النادي الافريقي اللي في اللحظات هذه قاعد يقدم على في ندوة صحفية في الأزياء متاعه الجديدة، توعنا بعض الصور تشاهدوهم، وفي ندوة صحفية الحقيقة حاضرين فيها كل رجالة النادي وأيضا طبعا الإعلاميين والمدعمين. طبعا نستفيق قاعدة تابع في فما فيديو مزيان زادا قاعد يتعدى في الباج بتاع النادي الافريقي،
2: هي الكونفرنس دو بريس حلوة وناس كل خاصة نحب النادي الافريقي طال انتظارهم وهم يستنوا في المرول الجديد متاع السنة الجاية، سواء مواطنين بالخارج اللي يحبوا النادي الافريقي واللي جاوا ورجعوا وما خذوش المرول، وزاد كيف أحب أن النادي الافريقي اللي يحبوا زاد المريول الجديد يشوفوه على الاقل قبل 10 ايام اسبوعين من بدايه البطوله، مش معناها تنتعش
1: المستشار الجديد
2: مستشار جديد، وكان من المفروض انه قبل بشويه جميل. هذه الملاحظه الوحيده تبقى المريول فما ديزاين جديد حلو في الشكل
1: نتاعو. اللي عجبني الاخراج نتاع الفيديو قاعد يشاهدوا فيه الحقيقه باش تشاهدوا فيه
2: الاخراج ممتاز، فما نص فما فكره
1: قراءه
2: وقراءه، وخاصه الشخص اللي ما وروش بالكل اللي هو لابس المريول الجديد خلوه كرجل
1: خفي
2: وبعد انكشف. فاعتقد النادي الافريقي قاعد يحضر في موسمه جديد معناها برشا افكار جديده، ونتمنوا لهم النجاح وفي المسيره نتاعهم وان شاء الله ربي يوفقهم في العمل نتاعهم.
1: سي هشام تعليقك على خاصه على الاخراج، النوادي ولا تعطي قيمه ل يعني للاحداث هذه قبل تمر في الخفاء ولا تراو عندك يعتبر حدث تسويقي مهم جدا
3: ولا تسويقي اهم شيء تسويقي، لانه الحقيقه سي جمال انه وقت شاهدنا النجم الرياضي الساحلي سنة وقت عمل المبادره هذه نتاع بيعان المراول شفنا انه حل برشا مشاكل بالاموال المتاتيه هذه، وهذه ممكن مش تولي سنه حميده للنوادي التونسيه باش تسوق معناها
1: المريول
3: ومش يولي كل سنه انه المريول يتبدل كما الفرق العالميه انه كل عام فما مريول جديد ويوقع التسويق ليه والبيعان نتاعو يصير في الصيف قبل البطوله، والحقيقه فما برشا اموال تدخل من بيعان المراول. وتعرف انت في احنا نسمع في ارقام خياليه نتاع ملاعبيه في العالم انه من بعد شهر من اللي يجي للفريق الفريق يرجع فلوسه من بيع
1: المراوح
3: معناها وعشرات المليارات
2: كريستيانو
3: يعطيك الصحة. معناها احنا ما حبيش نساوي من حتى حد لكن راهي مبادرة ممتازة جدا معناها انه ان شاء الله الفرق الكل تبادر هكا وخاطر تولي عادات تولي تقاليد تولي حاجات باهية انه بالمراول وبالليزابونما معناها هذايا موضوع نجم نحلو بارش مشاكل للفرق.
1: ملاحظة هي نضم صوتي صوت استفيق زعما كنت متاخر نوعا ما هذا هو التوقيت لكن
2: ممتاز. مش نزيد حاجه فما نادي في فرنسا تعرف تدخل للملعب عنده اللي شارب بالبوس نتاع اللي شارب في وسط البوس تحط البوس تدخل اللي ما عندوش شارب ما يدخلش لازم انا اشوف التسويق تاع اللي زي شارب تحط قدام البوابه نتاع الستاد تحط الشارب تنقز لك
1: هو شخصي الشارب هذاك شخصي ما عنده
3: سي توفيق واش نقول لك حاجه
2: فما من اشياء وافكار جديده بون احنا ما عندناش البوابه الالكترونيه
3: سي توفيق
2: ما عندناش
3: في بوكا جينيور
2: اي في الارجنتين
3: تدخل البومبانيرا الارجنتين استحاله تدخل للملعب ما تعداش للبوتيك تشري اي حاجه بينس ستيلو
2: شابو
3: ماريو شابو اي حاجه لازم معناها هذاك هو معناها 80,000 قطعه يتباعوا قبل المباراه كل اسبوع
2: شفت الاشياء اللي معناها احنا مازلنا ما عندناش الاشياء
3: ان شاء الله
2: خاطر الملاعب نتاعنا
3: اسمعني
2: تابعين بلديه ومازال
3: مثل بوكس راهو الحاجات هذوما توفيق راك تبدا ابدا حتى بشوي تولي عادات
2: لا علاش ليه شفت الملعب تعمل ما نعرفش بوكس كبير في الملعب يوم المباراه هي كملت المباراة يتلم هاك البوكس
1: ويزم يبيع الأرقام سأل أشوف الأرقام
2: يزم التراخيص من بلدية ويزم التراخيص
1: هم رأوا فما تسابق على مستوى الأرقام في بيعان التريكوات في بيعان الشراكات في بيعان النجم عمل الأرقام كبيرة الترجي ذولي أعلن أنه باع للشراكات الكل النادي الفريق مازال ما حكاش على الشراكات نتاعه ولكن أعتقد أنه ولا النادي السويق زاد يخدم خدمة مليح زاد كبيرة في الجانب هذا أعتقد
2: ولكن جمال
1: ولا مورد رزق
2: المشكل توكيم الملعب التونسي اللي بنا باع قرابة 3,000 اشتراك ولكن الجامعة تعطيها 1,200
1: هذه مشكلة
2: هذه مشكلة زادة وقتاش نقلوا هذه
1: أي مشكلة
2: جوسكا كون شنو الصغار ما يدخلوش أقل من 18 سنة
1: ذولي يحضروا بالتناوب
2: بالتناوب جمعة جمعة جمعة
3: كيما برشلونة وريال مدريد جمال
2: كيفاش
3: بالطبيعة خاطر فما نوادي تبيع الاشتراكات المعنى اللي دخلوا أكثر من طاقة الاستيعاب يوليو
1: بالتناوب
3: يوليو بالتناوب
2: هذه الجامعة فارض عليك 1,200 معناها تو معناها معقولة تو
1: هاي سيدي هذه كانت تحية للنادي الافريقي وقفة مع الموسيقى ومن بعد نرجع نحكيو إذن على الجولة الأولى وخاصة الحكام والبرنامج

0: السبعة وواحدة وعشرين دقيقة نعود إذن في بلانت سبور. والله عندي سؤال محرز نحب نطرحه ولا ما تروح استفيق زيني
1: من
0: صديقنا سيدريك المد.
1: سيدريك ما لا سؤال معنا
0: الناس اللي تفاعلوا معنا والأوفياء الحسن
1: سيدريك خونا وصديقنا.
0: قال لي معنا استفيق أخي كليوبيست ما أنت تكلمت بهكا ما أنت بحسك هو ترح سؤاله ما أنت قال لي استفيق كليوبيست ولا لا ما
1: شوف
0: معلش
1: خلينا نسكروا الموضوع
0: في الأمور هذه ما نجاوبش الحقيقة
1: أسمعني جمعيتي الأولى والأخرى هو النجم الرياضي الساحل والملعب السوسي هذاك
0: ثاني
1: العرق نتاعنا في الملعب السوسي.
0: الملعب السوسي هو الأول
1: الملعب السوسي تربيت منا النشأة نتاعي غادي بعد النجم الساحلي جاء وانطلقنا بخلاف هذا هذا نحكي البرة من جورة في جورة النوادي الكل عندي سواسية يحب النوادي
0: والله برافو لا والله
1: ما عنديش
0: برافو.
1: ولا مشكل لا مع الفريق سياسيس
0: والله برافو
1: طارز الناس كل اخويا عندي وخيان علاش عندي اصدقائي كلوبستيه اسبيرونتيست من صفاقس من بنقردان من بنزرت راه ما عنديش ما عندكش فكره حبيباتي وصحابي اللي قريت معاهم واللي لتو حبيبات وصحاب ونعامل الناس كل كيف كيف هنا الحياه
0: لا يعطيك الصحه
1: هنا ما نجملش جمعيتي شفتها نجم ساعلي من وقت اللي لازم ننقد ننقد كي نشكر نشكر اليوم نشكر النادي الافريقي لانه بصراحه شفت حاجات حلوة كيما شكرت الترجي الرياضي على المبادرة اللي عملوها متاع 25,000 كيما شكرت النجم الساحلي على الهبة اللي عملها
0: الجمهور
1: الجمهور أوروبا لا
0: الفرق الأوروبية ماكش مو حاجة
1: لا لا لا
0: لا هي في أوروبا ماكش مو حاجة
1: أوروبا
0: هو هنا المشكلة هو هنا الموضوع هنا
1: برشلونة
0: ياس توفيق راهو هنا المشكلة
1: انتم مشكلكم برشلونة
0: يا ودي ماش تحكي
1: والله السنة هذه
0: صدقني
1: والله مش نشجعكم مش نقف معكم داكوردو
2: نحب شماتة في الريال وشنو
1: لا
0: احنا نحب الكرة الجميلة كما قال منير والكرة اللي تفرج
1: ما تفرجوا انتم على ارسنال تشيخوا كي تتمتعوا
0: لا هما توا كي تحطهم في الترتيب يجي السادسة ارسنال في خاطر ما
1: مش من الكبارات انتم كبرت برشلونه والريال
0: باهي خلينا نمشي للملف الثاني اذا نحكيوا على الجوله الاولى اللي الحقيقه بدات ببلاغ من الترجي الرياضي التونسي خلينا ناخذ فيكم ناخذ فيه رايكم الترجي يطلب تاخير مباراه الترجي والنجم اللي هي باش تكون نهار الاحد 4:30 مبرمجه في ملعب حمادي العقربي برادس الترجي يطالب المباراه هذه الدور الست علاش لانه حسب الميتيو حسب ما يقال والمتابعه الحينيه للمناخ وغيرها يقولوا ان نهار الاحد الدنيا
1: 42
0: شكون سخونه على
2: فوق ال40
0: فوق ال40 دونك الترجي استغل هذه النقطه ويقول انه مباراه يعني يطلب انها تدور في الستة شنو رايك في الطلب هذا
1: يعني يا ريت قبل الترجي تبادر الرابطه اللي معناها تعرف اللي يومتها ما ينجموش يستبقوا شويه باهي بس دي ما عندهمش سيدي مش يكلموا جماعه الميتيو مش اما هم يستبقوا يعرفوا اللي 42 سخانة نهار حد في الظروف هذيك يا جمال والماء توجد دونك شنو حسب رايك معناها كيفاش معناها شنو
0: الاداب تشوفوا
1: صحيت معناها مش تبدا التسخين تعرف وقتاش الاربع 3:30 الاربع غير ربع في السخانة هذيك نتاع 42 راهو
2: 42 في الظل
1: في الظل يعني نحكي له
2: توفيق اني سبق
1: وهاك انت
2: حكمت في رادس في ظروف مناخيه كما هذه والله العظيم لا نتذكر شيء من الماتش
1: اي اسمع
0: ايوه
2: بصدق راهو معناها الملاعبيه
1: هذوما لي زاكتور
2: اسمع لي زاكتور الملاعبيه والاربيتر راهو بصراحه يبداو يستناو وقتاش يكملوا الماتش صدقني يبداو يحسبوا في الدقيقه لانه الوقت هذاك الحقيقه اسخن وقت في اليوم والضغط نتاع الملعب ضغط الجماهير انه لي زاكتور كما قلت انت سواء معناها الملاعبيه ولا الحكم يبداو يحسبوا فيها بالدقيقه راهو معناها راهو في مصلحه المقابله في مصلحه الجمهور في مصلحه الرياضه في مصلحه الملاعبيه الكل انه الحقيقه يتلعب في المقابله تلعب في الليل
0: وعلاش هشام قلت ما تذكر حتى شيء من
2: بتعب ما تنجمش تركز لانه معناها الدنيا سخونه برشا تولي انك تساير في المباراه باش الملاعبيه يوليوا يتيحوا اكثر من لازم الريتم يتيح برشا الملاعبيه يحبوا يشربوا الماء معناها يوليوا حتى يبروفوكيوا الطياح باش يشرب الماء باش يدخل لاصحابه الماء الجارديان من غادي طاح باش اصحابه يشرب الماء معناها الماتش الكامل الحقيقة يفسد من جراء معناها فما سخانة راهي معقولة وفما سخانة غير معقولة. سخانة بتعتوى بصراحة احنا نمشي على سقينة في الشارع ومناش قابلينها. يباش خلى عباد مش تعمل 7 أو 8 كيلومتر هذا في في العادي. وإذا فما فما دي جوار يعملوا لك 10 و11 كيلومتر
1: أو سي جمال
2: و12 كيلومتر لي بيفو تاعنا ولا جماعة الوسط الميدان يعمل 12 كيلومتر في في الوقت ينجم حتى لي بليسور يكثروا راهم.
0: دونك طلب منطقي تقول انت
1: شو منطقي زاد كيف كيف حتى مراوش كان لي زاكتور خي الامن مش يجي من 10 نتاع الصباح ولا جمال ولا يمكن من 9 نتاع الصباح معناها كيفاش مش يامن مباراه ل 4:30 نتاع الصباح نتاع العشيه في الظروف هذيك الجمهور اللي مش يكون مقابل غادي زاد كيف كيف شنو 43 سخانة وهو مقابل فك الشمس هذاك كيفاش تحبوا أنا الناس مش تجي وتتشجع مش تفرج على المباراة مش تشوف منها المباراة أبسولي موري دونك أنا نتصور اللي كان من المفروض أنه بنا تقول لي باه تقول لي الجمعيات الاخرين
2: احنا ولا مش نقول لك لا ما
1: داير سيدي التوفيق بين احنا زاد
0: لانه فما فما الاذاعه زاد
2: لا اذا كان فما ملاعب فيها الضوء
1: علاش لا
2: الناس الكل معناها نفس الشيء اللي مش يطبق على الترجي والنجم الساحلي نجم يطبق على كل الفرق اللي عندها ضوء في الليل
1: علاش
2: لكن انا ما عندوش ضوء ولا غالب هذاك موضوع ثاني
0: باه خلينا نمشيو للتحكيم سي هشام انت حاضر بحذاني اذا اللجنه نذكروا اللجنه الجديده اللي نعملوا قراءة مش نقدموا اللجنة الجديدة عندك
2: والله أكيد عندي بعض
0: هل هي لجنة كانت مفاجأة ولا غير مفاجأة
2: مش مفاجأة
0: هل أنهم كل هل أنهم الكل هذوما كانوا من اختيار ناجي جويني ولا لا الأعضاء نتاعها هل نعرفوا اللي قبل سبقنا وجبنا الموضوع أنه ناجي جويني يفرض وسيفرض الناس اللي باش يخدموا معاه هل فرض هشام حسب ما تتابع أنت الناس اللي باش يخدموا معاه ولا فما عنصر أو اثنين تفرضوا عليه
2: والله يا سي جمال أو سي توفيق قدامي سي توفيق معناها شد مدرب أول العديد من الفرق مدرب الأول هو المسؤول على الستاف اللي مش يجيبه معاه غادر هو عنده مسؤولية قدام الجامعة وقدام الوزارة وقدام الرأي العام قدام الرياضيين أنه باش جاي باش ينجح يبان يقول لك اني ستاف نتاعي هذايا الاختيارات نتاعي هذيا هي اللي مش نجحني في العمل نتاعي لانه في الاخر جمال راهو سيفري هو مشرف عام او رئيس لجنه كما احنا نقولوا رئيس لجنه لكن في تونس ولينا نسميه مشرف عام مشرف العام راهو ترجع له الكلمه في كل اي قرار معناها سواء تعيينات سواء انه متابعه سواء انه عقوبات ولو انه سيناجي نعرفوا انه يمشي للعقوبات الغير المعلنه فهمتني معناها المتابعه نتاع العطاء نتاعهم التكوين الرسكله هذا الكل راهو الكلمه الاخرى راهو الناس الكل ترجع سيناجي بالكلمه معناها الكلام هذايا وقت نقولوا انه اختيار سيفري فما ناس مش تخدم معاه فما اختيارات مش تصير فما ناس مش تتغشش بهم مش موجودين في اللجنة ولكن هذيك سنة الله معناها التداول اليوم غادي اليوم ما خرجت فما ناس كانت تخدم خرجت كانت فما ناس ما كانتش موجودة دخلت فما ناس كانت موجودة في اللجنة القديمة وقعدت موجودة نفس الشيء وقت نشوف أني متاع لجنة التعيينات المراقبين مثلا الزوز الزوز اللي لاهين بالتعيينات سامي دربال وبن عبد الله نوف القعدوا هما نفسهم تبدل اسم محمد المدب ولا في بلاصة رياض الحرزي رياض الحرزي مشى لبلاصة أخرى اللي هي معناها التواصل مع الرابطات لكن احنا دائما جمال الحاجات ثلاثة معناها ثلاثة مفاتيح في لجنة الحكام هي الرئيس أو المشرف العام سي ناجي جويني ثم التطوير أو المتابعة أو التكوين هو مراد بن حمزة وعنده الفريق نتاعه
0: ثم لجنة
2: ولجنة التعيينات اللي احنا في تونس الناس الكل
0: نعرفوا كلجنة التعيينات
2: نجم نعرفوا الا لجنة التعيينات والحقيقة هي اصعب لجنة في العمل هذا الكل اللي ترأسها سي محمد بن حسانة ومعاه معناها الحاجة الباهية انه وليد حراك كان موجود في اللجنه القديمه وقعد انه مش يعاونوا برشا اول حاجه في اعطاء بعض الافكار ثانيا في تعيين المساعدين مساعدين خاطر الوليد حراق عمناوي اللي يعين في المساعدين نفس الشيء سناء انضاف لهم انه رياض المسعي هو مدير اداري ومالي وموجود في لجنه التعيينات لانه القرارات الاداريه والماليه ترجع له لي هو بالاساس فهمتني ودخل زاد نبيل عقير من سوسه في لجنه التعيينات هذه اللجنه الحقيقه الناس الكل مش
0: يعني خلينا نذكروا سي هشام فيها محمد بن حسن اللي هو
2: رئيس اللجنة. اللجنه رئيس لجنه التعيينات نتاع الرابطه الاولى والثانيه
0: معاه الحراق ومعها زاد المسعي
2: رياض المسعي
0: ومعها نبيل عقير
2: هذوما في السي ان مش نلقاو وسيم بن صالح نفس تاع عمناول هو قاعد بجوده السناد فرقت سي ان وسي دو, والحقيقه فكره ممتازه جدا انه سي ان عندها مسؤول نتاعها والسي دو سنا ولا عندها مسؤول ثاني هو رمزي الحرش معناها حكم دولي مساعد خذا فرصته ان شاء الله نتمنى له كل خير والتوفيق, عمل جبار جدا يستنى فيه. ولجنه الشبان اللي هي مش يترأسها سي نصر الجواتي العمل القاعدي الحقيقه اذا كان نحبوا نفكروا في التحكيم في المستقبل نتاعنا خمسه ولا سته سنوات اكثر زوز مفاتيح عند نصر الله الجوادي ورمزي الحرش لانه المستقبل ريكروتمون دي جون تعطيه المقابلات تشبعوا مقابلات وهو صغير نشوفوا شكون اللي فالابل نقدموا به للسي ان ولا مش فالابل يقعد يخدم معنا اللوطه ياخذ وقته حتى لين يخلط. هذا معناها هذوما تقريبا فما في الفوتبول في ميناء مونيا البدوي نفسها تمشي وتدخل وترجع ولكن رجعت سنه للتعيينات. فما شافي الهنداوي هي مش تكون مساعده مدير تطوير لهي في الفوتبول في ميناء. فما المساعدين سيف السوسي كذلك في المساعدين معناها في التطوير. كذلك نلقاو الكشو وليد الكشو في غرفه الفار. هذم هما تقريبا الاسماء الكبرى.
1: المراقبين شكون؟
2: المراقبين محمد المدب قلت لك خذا بلاصه رياض الحرزي, ورياض الحرزي مشى معناها للتواصل مع الرابطه.
0: هنا نفتحوا ملف سي هشام انت حاجتنا, هل نجح سي محمد بن حسان والفريق اللي معاه في تعيينات الجوله الاولى؟ ها ونذكر به تعيين الجوله الاولى ونخلي لك زاد المجال سي التوفيق باش تعطي رايك وسي هشام يفسر لنا. شفنا بعض الاسماء ربما لاول مره تزفر مقابلات كبيره به مباراه الملعب التونسي نادي الصفاقسي باديس بن صالح حكم شعنا في المساعدين مش نحكي الحكام الرئيسيين والفار. الفار فما
2: أزمير
0: هذا من سلوفينيا أو أجنبي. سي شيء سي توفيق شد عندك هذا أجنبي
1: سلوفينيا.
0: أمل حمام سوس اتحاد المناسيري حسام بن ساسي حكم, ثم زاد خونا ألكسندر هذا من سلوفينيا مرحبا به, هذوما زوز من سلوفينيا.
2: ثم هو راهو التعيينات نتاع الأسبوع هذه سي جمال انه فيها زوز حكام فار من سلوفينيا مش يعملوا اربع مباريات.
0: ها وجهك باه خلينا نمشيو النهار السبت نحكيتو طيب المهيري بسويقس مباراه تقدم سقيت الدير والشباب الرياضي بالعمران حسني النايلي وحمزه جعيد كحكم فار. ثم بن قردان نلقاو اتحاد بن قردان ونادي حملهم في سيف الورتاني كحكم رئيسي وحكم الفار هو خالد قويدر. هذايا نهار السبت. نهار الاحد طبعا نهار الاحد الناس كل تنتظر في القمه الكلاسيكو ان الترجي والنجم الساحلي. هيثم الترابلسي باش يزف الماتش هذايا حكم الفار ازمير هذايا من سلوفينيا كما قال هشام الماتش الثاني باش يزفروا. ثم نمشيو الى 15 اكتوبر نادي بنزرتي مستقبل المرسى منتصر بالعربي وامير العيادي كحكم فار. النجم المتلوي نادي الافريقي في المتلوي امير لوسيف حكم رئيسي والكسندر من سلوفينيا. ثم نمشيو الى مباراه ترجي جرجيس والاولمبي البيجي اللي باش تدور في جربه امين الفقير فقير امين الفقير كحكم رئيسي وهيثم قيرات في الفار. تعليق سي توفيق قبل ما نمشي سي هشام.
1: والله يا هشام باش نقول لك
0: باش اسال بالنسبه تطرح
1: لا بالنسبه للي يعني
0: تعرفهم كل هذوما انت كنت
1: لا فما برشا بصراحه بجوج
2: هو حكم وحيد حكم صاحب خبره هو امير لوسيف
0: حكم الكلاسيكو
2: هذا الناس كلنا نعرفه
1: امير الوليد نتاع لوسيف نتاع ربي الكلاسيكو من ربيت بنزرت هكا ولا وان شاء الله ربي يوفقه. بالنسبه للي اذا كان الناس كلهم فوكاليزي على الحكم يمكن نجم نخرجوه من تو من مباراه خليه يخدم على روحه.
0: كنت تنتظر اسماء اخرى فاجاتكش انت؟
1: لا لا لا لا ما كنتش ننتظر لانه شوف اول شيء الحكم هذا دولي هاكو لا سي
2: اي دولي
1: دونك هذه اون اي دو جابوا له واحد سلوفيني معاه في الفار دونك مش يزفر مرتاح ما فماش علاش مش شنو اللي يخاف معناها مش يخاف اول مباراه لي دونك في وبالنسبه لي فرصه مش يزفر النجم الساحلي الترجي وترجي والنجم الساحلي وان شاء الله ربي يوفقه ويخرج المباراه معناها في ظروف طيبه
0: هذا ما نتمنى واحد سي شير انت كخبير و
2: جمال اسمعني التعيينات ما قبل المباراه ما نجموش نحكم عليها نحكموا الا بعد المباراه شنو عطاء الحكام لكن كقراءه اجماليه انه لجنه التعيينات معناها التوجه نتاعها كان التوجه انه يعطي الحكام الشبان اللي وراو امكانيات باهيه عم ناول يبدا بهم المشوار يبدا بهم البطوله وقت نقراو معناها وقت نشوفوا حسني النايلي عمناو الكونفيرماسيون، حسين بن ساسي كونفيرماسيون، عندنا سيف الورتاني هذا كانت الانطلاقه نتاعو مع سيناجي جويني كانت تذكروها وعمل الفينال، ثم الحقيقه بعد الامور نتاعو ما مشاتش، يرجعوا من الجوله الاولى معناها لانه مامن بامكانياته وبتاتر يشوف فيه حاجات اللي ما راتهمش اللجنه اللي بعده، فهمتني؟ فما كذلك منصر بالعربي من القيروان هذا حكم عنده امكانيات، عندنا امير الفقير خذ العديد من الفرص، حكم ممتاز جدا في الرابطه الثانيه، خذ العديد من الفرص في الرابطه الاولى، ولكن توا امير الفقير يلزم يبرهن معناها في مقابل زرزيس وباجا عنده الامكانيات الكل، لكن يلزم يبرهن على انه فما تطور، لانه العام نتاعو اذا كان تبدا بمقابله اولى ممتازه نجم تعمل عام ممتاز، هذا هذه الملاحظه الوحيده اللي نجم نسوقها في الوليدات الصغار. قلت لك الحكم الوحيد على عنده تجربه هو امير لوسيف، مشى المتلوي كلوب افريكان ماتش كبير معناها وانطلاقه معناها من من من المتلوي، امير لوسيف ينجم ومعاه الفار هذايا من كما قلنا من
1: سلوفينيا،
2: من سلوفينيا معناها من سلوفينيا، فما عندنا زوز حكام اللجنه معناها جابتهم ما نعرفوش في اي الحقيقه، ما عندناش حتى معلومه انه في اطار التبادل
0: اي اطار فوالا. أيوة وعلاش من سلوفينيا؟
2: لا سلوفينيا النجم يكون معناها فما اطار
0: وهل تبادل، وهل انه حكام سلوفين معناتها عندهم
2: هو نمشيو اكثر النيوتراليتي معناها انسان جايبينه من الخارج
1: اللي زاد كاس العالم من سلوفينيا،
2: من سلوفينيا بالطبيعه العديد من عندهم حكام وتعرف انت في الخليج العديد من الحكام السلوفين اللي يزفروا في الخليج وحتى في مصر،
1: حتى في السعوديه ومصر زاد
2: معناها وقت نقولوا انه جبنا زوز مساعدين، واحد مش يكون في ستاتونيزيان نهار السبت وبعد في حمام سوسه الثاني نهار لحد، واحد مش يكون في رادس وواحد في المتلوي، معناها كل حكم مش يعمل زوز مقابلات، واكيد نهار الاثنين يروحوا ارواحهم، لكن كما قلت لك ما نعرفش في اي اطار، ممكن في اطار تبادل، في اطار معناها استعانه بخبرات من البلد هذايا، معناها تعرف انه العلاقات تاع سيناجي موجوده في العديد من البلدان. احنا اللي نتمناوه وكقراءة أولى وعطيناها توا أنه اللجنة بدأت بالحكام الشبان، إن شاء الله الحكام الشبان يبرهنوا اللي هما موجودين، لأنه عندهم ستة أيام في معسكر، المعسكر شرف عليه سي رضا فهمي نهارين لولانين، ثم الأربع أيام الأخرين كان سيناجي متواجد معاهم مصباح لليل وعطاهم كل ما يلزم باش يكون الانطلاقة في مستوى البطولة التونسية، لأن تعرف مش نلعبوا تقريبا أربع أو خمسة جولات ثم مشتاق في البطولة. نتمنى أنه في الخمسة جولات هذوما الأمور تمشي كما يلزم، لأنه جمال في الآخر حبوا النكر، هو إذا كان حبوا نعملوا معناها سيزون باهية في الكرة يلزم التحكيم يكون في مستوى باهي.
0: باهي نسألك على حكم الكلاسيكو، وانت كخبير يعني كان جيت انت مسؤول تعين الهيثم الترابلسي للجولة الأولى ولا لا؟
2: معناها هيثم الترابلسي أكيد معناها القدرات البدنية خاصة والفنية تخولوا باش يدخل في المعمعة نتاع المقابلات الكبرى. علاش نقول الكلام هذا؟ هيثم الطرابلسي قلت عمناول زفر تقريبا أربع أو خمسة مقابلات هذوكم اللي تعرف بهم، كان خاطر كان مميز الحقيقة في الشبان وفي السي آ وفي السي دو وفي البي، تخلى عمل خمسة مقابلات في الآ، ثم عمناول عمل موسم طيب زفر تقريبا 13 أو 14 مقابلة، كانت الكونفيرماسيون تاعو يزيد يدخل القائمة الدولية، معناها ما عنده حتى عذر توا باش يدخل المعمعة تاع المقابلات الكبرى. سيفري مقابلة كلاسيكو، ترجي نجم ساحلي مقابلة في أول موسم، مقابلة كبيرة ولكن مقابلة كبيرة هذية تنجم تربحوا برشا نقاط ونتمنى له النجاح بصراحة.
0: ويعني شنو هي ميزته مثلا الحكم هذا؟ ديما احنا تو كلاسيك،
2: انه حكم شاب بدنيا ممتاز جدا، معناها دائما متواجد قرب العمليات، يتنقل نتاع التنقل نتاعو بسلاسه، انه يكون قريب دائما في العمليات نتاعو، هنا تبقى القراءه نتاعو للعمليه، انك مش يلزم تكون قريب برك باش تاخذ القرار الصحيح، انه يلزمك التركيز، الهدوء يعني عاودتها له ثلاثة مرات، خاطر قد ما تكون هادئ قد ما تاخذ القرار الصحيح، وهذا هو اللي يلزم. حاجة أخرى، ما نحبش الحكام يعاملوا برشا على الفار، خليه الفار وقت الرسمي، وقت عندك إشكال، وقت عندك مشكلة صغيرة باش تحلها خلي الفار يدخل، عمل على روحك، عمل على تصفيرك وعلى سقيك، وهذا هو اللي نجم نقوله للحكام الكل وخاصة لهيثم الطرابلسي، لأن هي المقابلة اللي مش تكون الفار في في في في الجولة هذه.
0: عندك تعليق استفيق؟
1: لا والله نتمنى لهم كل النجاح والتوفيق، وإن شاء الله كما قال سي هشام كل واحد اللي ياخذ فرصته يكون عند حسن ظن الإدارة، ومازال المشوار طويل، وخاصة الشبان هذوما اللي دي جون، دونك الواحد يزيد يشجعهم ويزيد يقف معهم، مش من أول خطأ مش تلقى البنك العادة شاعل، ومش تلقى الناس الكل في التيران، ومش تلقى المسؤولين التصريحات يزينا اللي طونكو، خلينا نقفوا مع الموضوع هذا ونبداو صفحة جديدة، والحكام نعطيهم فرصتهم. يا ولدي يغلط معك اليوم غدوة ودي يغلط معك حد آخر اللي صالحك، فنداء للحكام أنه يكونوا عند حسن الظن، و زاد كيف كيف لي دو بون على اليمين وعلى اليسار، ولي زاكتور اللي في التيران يكونوا زاد كيف كيف يلعبوا الكره وينساو الحكام وينساو هالتاويلات وينساو هل الخزعبلات نتاع السنه اللي فاتت.
2: هو راهو الحكايه الكل حكايه ثقه،
1: ثقه فوالا
2: كلمه برك، هي مربوطه بكلمه واحده انه الثقه ترجع حتى
0: ساعات
2: شوي
0: ترد بالك هشام، الثقه ساعات تنتزع راهو
2: اي بالطبيعه اكيد احنا نحاولوا،
0: انت كحكم تنتزع ثقه
1: الاطراف، ماشي كدوه جمال
0: اي فوالا ماشي كدوه،
2: لا اكيد
0: تنتزع الثقه من الناس كل من الجمهور من الاعلام ومن الطرف
1: بزوز فرق
2: اسمعني، اذا كان الثقه ترجع في الاطراف هو راهو كل يا جمال
0: حكم ضعيف تحب تاخذ ثقه ما
2: تجيبش، لا لا اذا كان اسمعني اظن يا جمال راهو في الكوره نتاعنا توا ولات المقابلات الثمانيه نتاعنا يتعداوا على التلفزه، ما عادش ثم مقابله مخبيه، المقابلات كل نتفرجوا فيهم راهو الباهي واضح واللي ما عندوش بلاصه واضح
0: واضح. هاي سيدي نمشي موزيكا ومن بعد نحكيوا على الملعب السوسي، باش نحكيوا على اخبار اخرى تتعلق بالرياضات الجماعيه.

0: 8 غير 4 طبعا مازلنا معكم في بلانيت سبورت. شو رايكم قبل ما نحكي على الملعب السويسري نعملوا طله على بروكسل وموجود دائما صديقنا ومبعوثنا نجح مجدوب اللي كان حاضر في تظاهره ثقافيه رياضيه بوم باش نشكتشفوا نتاع مع بعضنا زربيه قدام في قلب يعني بروكسل فما مساحه كبيره وساحه كبيره يعني ما عارفش كيفاش عملوها وكيفاش بالاضاءه كل سنه يعملوها تبع في التوفيق كيفاش عطينا من فكري شو الناجح ما دام
1: اذا كان اللي تحكي عليه
0: هي لا هو بيدو شنو انت شنو الفكره اللي عندك
1: عندهم في كل سنه في الجراند بلاس هذه اللي قدام القصر البلديه انه يعملوا زربيه معناها بالنوار
0: وهذا هو الرب عليك هاو نمشيو الناجح مجدوب اللي معانا باش يفسر لنا. مرحبا ناجح.
2: مرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهر فام. كالعاده اليوم من العاصمه البلجيكيه بروكسل من عاصمه اوروبا اليوم موجودين ان شاء الله في لاغروند بلاس في ايفينمون كبيره ياسر اليوم قاعده تصير كما تشوفوا رايا موجوده اليوم الزربيه اليابانيه كما كل عام يعني تحتفل بلجيكيا مع اتفاقيه مع بعض السفارات وبعض الدول ويكون توشيع يعني بعض الاجواء يعني الخاصه بالدوله هذيك اللي منظمه العام هذايا كانت التنظيم من التنظيمات منظمه يعني مع سفاره اليابان كما تشوفوا موجود يعني كاراغاوا الياباني على الزربيه اليابانيه وان شاء الله نعد لكم كل الاجواء على جوهر افام اليوم في حاجه سبيسيال غير رياضيه ان شاء الله نكونوا موجودين بكل الاجواء هنا على الزربيه هذه ولما لا يوم الايام نلقاو تنظيم بلجيكي تونسي مع بعض السفارات وتكون الزربيه التونسيه موجوده لنا بتاريخ تونس الخضراء ان شاء الله.
0: والله فكرة ما طرح السؤال متاع الناجح ممتاز على الزربية التونسية ما تكونش موجودة
3: أكيد
0: والله شيء يعمل كيف راه وخسر
3: بالتعاون وحنا بلاد الزربية راه سي جمال
0: إن شاء الله عندنا فيديو آخر زاد باش يوثق هاي
3: بلاد الزربية وإن شاء الله كيما قال معناها توا هذه أمنيات إن شاء الله تولي حقيقة في يوم من الأيام وحنا أوني كابابل راه
1: التوريست اللي زوروا بروكسل في الفترة هذه معناها يجوا من كيف
0: شوف الصور المحليه شوف يعني جميله جدا
1: منظر جميل جدا
0: كحاضر يعطي الصحه نجح مجدوب شوف المساحه الكبيره اللي غطوها خزره مكبرها المساحه وصوره جميله جدا
1: مكان كبير هو
0: مساحه كبيره
1: اي مساحه قدام القصر البلدي وزيده جمال الحاجه الميزه شفتك النوار هذاك الكل تو معناها قداش من كعبه نوار الاف ملا واحد ناحيه النوار ولا هز كعبه راهو نظام
0: راهو
1: شيء يعمل كيف معناك صغيرات وكل الناس تصور ويجيو قلت لك من بلدان الكل خاطر عشت الموقف هذا هاك علاش نحكي لكم انا بحكم عشت
0: كيفاش عشت السفر
3: مشى وقت النوار
0: وقت اي وقتاش
1: السفر بروكسل هذا نحكي لك انا في الثمانينات مش تو
0: والله اكتشاف عشت في بروكسل ولا عملت طله
1: ولا نمشي الصيف نخدم غد كل ثلاثة شهور نمشي
0: كل ثلاثة شهور تمشي بروكسل
1: نخدم في بروكسل
0: تحكي بجدك
1: بجد وقتها نقرا ونمشي في الصيف غادي ونمشي
3: بل كانت الناس تمشي للخارج اما الاغلبيه يمشوا لفرنسا العباد
1: لا انا خدمت في بروكسل وبعد وليت بعد بدل وليت نخدم في بارما نمشي بارما
0: سالوني قالوا لي شنو الخدمه ما مانيش نعرفك التوفيق
3: لا عادي
0: لا ما
3: كي الناس كل
1: في صغار شنو
3: كي الناس
1: عادي نجمعوا في لا مش نقول لك نجمعوا في التفاح ونجمعوا في اللانزار
3: شويه طماطم شويه
0: برافو والله برافو
1: والجو والعيشه في الكومبانيا لمده ثلاثة شهور
0: وعلاش مروح
3: يروح باش يقرا عاد
1: يعجبك
3: يروح باش يكمل
1: المهم يصوروا
0: علاش كمل طريقه
1: وقت تعرف قداش 25 مليار
0: يا حسره يا حسره
1: تاخذ البتو من حلق الواد تلقى روحك في
3: فيزا ما غير فيزا
1: لا فيزا ولا شيء اجواء عالميه
0: يا حسره يا حسره باهي يا سيدي خلينا نوجه تحيه طبعا لاخونا ناجح مجدوب وطبعا اكيد باش نمشيو توا ربما باش نمشيو لحاجه اخرى توا باش نمشيو لحاجه اخرى نمشيو الى الملعب السوسي وطبعا هذا الانتداب الجديد
3: برشا
0: نمشيو للملعب السوسي الملعب السوسي كتذكروا اللاعب حبوب البريكي اللي كان بدا في بدا عملوا الكلام مع النادي الافريقي مع الامل
3: حمام سوسه
0: ثم طبعا هذا هو طبعا السنه زاد بدات التحذيرات
1: ولد النجم الساحلي راهو جماله
3: في الشبان
1: في النجم الساحلي راهو حتى للجونيور والاسبوار
0: اعطيني رايك في هذا التعزيز لانه تعزيز يبدو انه مشى للملعب السوسي كلاعب وكرئيس فرع
1: هو شوف
0: هذه المعلومه اللي خذيتها من عنده هو راهو
1: اي اللي صار الحبيب ما حمام سوسة في الصفحة وتمت معنى تمت القطيعة بيناتهم ف خير انه شاف الاجواء في الملعب السوسي، شاف الفريق طموح، شاف الاداره، شاف الاولاد كلهم معناها حبوه، وهو ابن المنطقه وابن الجهه، ولد معناها ولد سوسه، فراى انه مش يعاون فريق الملعب السوسي كلاعب وكاداري، ولم اللاعبين اللي اصدقائه واللي قادين قادرين مش يعطيوا الاضافه للملعب السوسي في السنه الجايه.
0: و اما رد بك نفس ذول اللاعبين اللي وقع فسخ لهم حمام سوسه،
1: اي اللي خرجوا من حمام سوسه كلهم السته والسبعه مشاو للملعب السوسي. فاعتقد اللي من انتدابات قيمه جدا مع الموجود، مع الجو العام في الملعب السوسي، اجواء اخويه وعائله وحدهم يعيشوا مع بعضهم، ف مع المدرب زاد كيف كيف ولد الملعب السوسي ويعرف كل كبيره وصغيره، رئيس النادي قاعد زاد كيف كيف معناها محيط برشا ناس اللي قاعدين مش يعاونوا الملعب السوسي.
0: هنا تتبدل الاهداف، راهو تتبدل الاهداف حسب رايي هكا ولا هشام؟
3: اكيد
0: تتبدل الاهداف، لانه الفريق وقت اللي يجيب العدد هذا، العدد
3: سبعة
0: من اللاعبين هذوما اللي عندهم خبره هي. في الرابطه الثانيه، وزيد يجي معهم حبوب البريكي اللي نعرفه ينجم يدعمهم ماديا زادا بشكل
3: ماديا ومعنويا اكيد في الميدان.
0: الميدان اعتقد انه الاهداف نجت تتغير.
3: لا اكيد
0: هكا ولا شيء،
3: انا حسب اعتقادي انه نعرف الفريق ملعب السوسي معناها ان نتفرج فيه في بعض المباريات، انه عنده
0: فريق شاب،
3: فريق شاب، فريق كما قال سي توفيق ملموم. الحاجه الباهيه انه الفريق هذا طلع للرابطه الثانيه، الرابطه الثانيه اكيد الطموح والامكانيات مش تتبدل، خاطر الامكانيات في السي ا مش كيما في البي.
0: صحيح.
3: يلزم الاموال، يلزم يلزم الرونفورسمون تاع ليكيب بكلك جوار. معناها وقت نقول اني وقتها حبوب توجه في الوقت المناسب للملعب السوسي. ايبان حبوب مش يستفع هو ومجموعته باسم الملعب السوسي، والملعب السوسي كذلك مش ينتفع باسم الملاعبيه هذوما اللي مش يجيو الغاديكا، ومش تكون منفعه مشتركه. لانه النجم نشوفه بالملاعبيه هذوما وبالملاعبيه نتاع الملعب السوسي، واذا كان يكون الاموال متواجده والبريمات نتاع الملاعبيه متواجده، وتكون معناها الاجواء نفسها تقعد تكون نفسها، النجم نشوفوا الملعب السوسي يلعب على الاكسيسيون للرابطه الاولى.
1: يعني اللي فهمته من الاجواء اللي داخل الفريق انه السنه هذه تعتبر سنه نتاع، لانه عنده الملعب السوسي عنده مده راهو
3: بعيد،
1: فيحبوا السنه هذه يبقاو مش يزيدوا يتمكنوا اكثر.
0: اذا كان ايش قلت لك انا من الاول ضمان البقاء كان هدف
1: حتى
0: رئيسي،
1: حتى ما حبوه.
0: اي باهي باهي،
1: قال لك نبداو خطوه خطوه.
0: اي باهي باهي،
1: ونحاولوا كيفاش نستقر وناخذوا نقاط
0: وناخذوا الخبره ونتعرفوا على
1: ويكتشفوا واللاعبين زاد يكتشفوا ايش معناها الديفيزيون 2
0: ثم العمل للمستقبل.
1: كونترات وتجدد ما كانوش محترفين، معناها تو مش تتبدل، معناها اللوجيسيال كامله مش تتبدل. وبعد اذا كان نجحوا من هنا للي علاش لا يولي طموح يولي يكبر ويولي يقول لك علاش لا ما نصعدوش.
0: الصفيق تكون عندك مساهمه انت ولد الملعب السوسي.
1: يعني اخويا انا
0: تكون عندك مساهمه.
1: يعني تحت ذمتهم في كل وقت.
0: تحت ذمتهم الكل. هذا هذا اول حاجه.
1: انا ولدي معاهم صار يلعب.
0: دخلنا في ولدي.
1: احكي لك
0: معاهم.
3: معناها قلبا وقالبا.
0: تحيه لولدك الصفيق.
1: يكور معاهم عنده.
0: تحيه لخويا سيف. سيف دونك عنده مش العام الاول هذايا.
1: لا لا يلعب معاهم عنده توا شيء حسيت يلعب في الاستاد من اللي صغير.
0: تحيه تحية لكل فريق الملعب السوسي وخاصة جماهير الملعب السوسي، إن شاء الله بالتوفيق للملعب السوسي في هذا الموسم. شكرا لك سي هشام قيرات.
3: شكرا
0: لك سي توفيق زعبوب. تحية كامل الفريق، نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت، إلى اللقاء.

شارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره الجوهرة اف ام، تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفيلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله. الدنيا جوهره اف ام.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 102.5 على 102.5. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
1: تسعة ليلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، مسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. تم مساء اليوم رفع الاضراب الذي نفذه سائقو شاحنات نقل المحروقات وفق ما صرح به لوكالة تونس افريقيا الانباء من العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان سميري. وافاد سميري بانه تم خلال جلسة ضمت الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول العجيل وممثلين عن الاتحاد هذا العام التونسي للشغل، تم الاستماع إلى مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات المضربين والاتفاق على إصدار برقية إضراب وإنهاء الوقفة الاحتجاجية الفجئية. ويشار مستمعين إلى أن توقف شاحنات نقل المحروقات عن العمل بسبب إضراب فجئي لسائقي الشاحنات

0: ذلك تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشددة على اعتماد مقاربة استراتيجية متكاملة تقوم على الاستشراف والتخطيط والجاهزية العملياتية والتدخل المبكر. هذا وأشرفت رئيسة الحكومة بقصر الحكومة بالقصب على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية للاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. ووفق نص البلاغ أكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس على أهمية تحديث البنية الأساسية والوقاية والصيانة الدورية المستمرة إلى جانب الرصد والإنذار المبكر وإجراء المعاينات الميدانية وأحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية مركزيا وجهويا ومحليا أيضا. وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة إلى في ظل التوقعات الجوية وما قد يميز الفترة القادمة من تقلبات وأمطار بما يستوجب استكمال مختلف التدابير الوقائية ولا سيما في المناطق والنقاط الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات. وأبرزت أن التحديات المناخية الراهنة تفرض التعامل مع ظواهر جوية أشد حدة وتقلبا بما يقتضي تطوير منظومة الوقاية من المخاطر وتعزيز قدرة الدولة على الاستباق والتدخل السريع للحد من التداعيات وفق ذات البلاغ. دوليا، نددت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم بأحدث العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية قائلة إنها تستهدف عموم الإيرانيين وتصل إلى مستوى الإرهاب الاقتصادي والجرائم ضد الإنسانية. هذا وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بعواقب اقتصادية واسعة النطاق على أي دولة تقدم بحسب وصفه أي شكل من أشكال شرايين الحياة لإيران، مهددا بحرب اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 64 طائرة أوكرانية مسيرة خلال فترة زمنية وجيزة فوق أراضي عدة مناطق روسية. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتواصل الطقس عامة صافي إلى قليل السحب مع هبوب رياح من القطاع الشرقي تكون ضعيفة فمعتدلة، البحر يكون قليل الاضطراب ثم تدريجيا إلى مضطرب بالسواحل الشمالية. أما درجة الحرارة هذه الليلة فتتراوح عامة بين 25 و30 درجة وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار خذوا www.jawhara.fm.net.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: لا الموظفين تاع الادارات الحكوميين ماذا بينا يكون ناس من برا من اليابان من سويسرا خليهم يعلموهم الخدمه والغيابات يعلموهم كيفاش ما يغيبوش وديما موظفين والشبابيك ديما محلوله تمشي في الاداره تلقى شباك برا يخدموا خلطه مسكرين يا رسول الله.
2: السلام عليكم. بالله اني من الشياب، الشياب هذه تابعه القلعه الكبيره، نحب على التاكسيات اللي يربطوا بين الشياب والقلعه الكبيره يختاروا في الركاب خاصه الصباح من 6 غير ربع حتى 6 ونص، الكهرباء تبدا فارغه يقول لك ما تركبش عندي جماعة وهذوما 3 سواق وهذه تصير كل نهار ما يركب كان جماعة كهرباء فارغه فيها واحد ولا اثنين هو يستنى في الركاب وتمشي ما تركب ما يخليكش تركب، نحب هذه تعملوا حل الله يرحم والديك.
3: السلام عليكم جوهرة، نحب الكلام ضايع يوصل لسيد الوالي، جاء ربي يخلي يسمعوا الكلام ضايع، على خاطر الكوادات اللي في طنطانة راهو قتلونا بالغبرة، الكيات الكل حفروه، صغارنا ما عادش تلعب لبرا، جاء ربي يخلي يشوف لنا حل لأهل جماعة الكوادات، وعاملين القيود نتاعهم باش يوريو منظر جميل لتونس، لا الكفر والقباحة. وكان ما عجبكش يزيد يعبك من الكواد وزيد يضربك، جاء ربي خنشوفه قلت له سيد الوالي شوف لنا حل، رانا تعبنا رانا تعبنا وما نحبوش نحن نعملوا حاجه ماهيش باهيه ترضي الجميع راي

0: الاستحواذات او خمس سنين كل عام يقولون مش تخرج مش تخرج، راهو عملوا العار، راهو قتلونا بالغبره، وان شاء الله سيد الوالي يشوف لنا حل.
1: ربي يعني مواطن معناتها نستهلك الماء ما نجمش نشرب ماء السدس، عندي كلاوي يرجع فيا وكذا، الحميد من كيلو نقول له اعطيني دبوزه ماء ما يعطينيش، ما عندوش اصل، يقول لي ما تم شنو السبب كيفاش بربي مش نعيش. تعملوا هي نداء رئيس الجمهوريه وجميع المسؤولين تحركوا شوي، خلي فما الاحتياره زي يقضيوا عليه.
2: السلام عليكم جوهر عسير. ربي أني مواطن من قصور الثلاث تحديدا صلقت 15 يوم طول ما مقصوص علينا في شارع بورقيبة، نمشي للصونات هتا ورجعوا لكم هتا وكذا هتا وكذا، علما أنه الحملة بعدنا ما هيمشي لأنه عندهم شكون يخدم في الصونات. نحن 15 يوم أخذنا بالجيران فلقوا منا، أخذنا من السافية نشريوا فيه دبوسه ب 15 جنيه ومناش لحقين. ربي السوناد اليوم بركه الصباح مشينا لها شارع بورقيبه وين دار بنفضل تحديدا جيراننا لقدام الحومه اللي بعدنا اللي يمشي واحنا ما فماش، رجاء توصلوا صوتنا وتشوفوا لنا حل. والله قصيت ونهير اثنين والله معذوري يا اخويا المساواه تمرقلي مش 15 يوم وشكرا.
3: فرق قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا خواطر مع زهير الجيز على جوهرة اف ام. مش معنوشة
4: عشر دقائق بعد التسعة تعليل. أهلا وسهلا مرحبا، هذه خاطرة جديدة من خواطر الأسبوع، الخواطر اللي يجيكم يوميا من الاثنين حتى للجمعة من التسعة للعشرة متعليل. اليوم الخميس 20 أوت 2026 وحلقة جديدة وضيف جديد. حلقة اليوم من إخراج سامي الظويري وإعداد وتقديم زهير الجيس، وضيفنا يجينا من فنون مختلفة الحقيقة، من فن الإعلام أو التقديم الإعلامي أو الكتابة أيضا الصحفية، إلى جانب الفن المسرحي، إلى جانب النشاط الجمعيات. الحقيقة مسيرة حافلة رغم صغر سنه، والنشاط مهم جدا، ونشاط متاع طفل قاعد ينشط بكل المقاييس العلمية، قاعد يكتب، قاعد يألف، يعمل شعر، إعلامي أو مراسل أو أيضا مسرحي، وعنده مشروع جديد تنحكيه عليه إن شاء الله بعد لحظات. هل هو شاعر؟ هل هو كاتب؟ هل هو إعلامي؟ هل هو مسرحي؟ هذا اللي نكتشفه، أم هو هذا الكل؟ هذا اللي نكتشفه بعد شوية من ضيفنا يجي بحثنا من القلعة، أسامة بن حاج محمد من القلعة الكبرى ضيفنا حتى للعشرة متاع الليل. ومن اختياراته حب يختار غناية نبدأ بها حلقة اليوم، وهذه إهدية خاصة لكل مستمعينا. والأسامة أهلا وسهلا مرحبا.

0: مرحبا بالجميع، شكرا لاختياركم جوهر اف ام، متواصلين معكم ان شاء الله حتى العشر متاع الليل. هذه حلقه جديده من خواطر، ضيفنا يجي بحدنا من اكودا اكزاكتومون، بعيد على القلعه، بعيده ياسر على
1: جنب القلعه
0: من جنب القلعه الكبرى من اكودا بالتحديد. اسامه اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك سي زهير، مرحبا بكافه مستمعينا الكرام عبر اثير جوهر اف ام، وطبعا شكرا لك على هذه الاستضافه، وشكرا خاصه لدعمك للطاقات الشبابيه.
0: اهلا وسهلا مرحبا. اسامه بن حاج محمد
1: ابن الحاج محمد،
0: هكا صحيحه معناتها؟
1: وهو كذلك.
0: به مش اسم فني،
1: لا
0: اسم حقيقي. الاسم الحقيقي
1: وواقعي.
0: تشرطت عليا باش جيت.
1: كيفاش
0: حطيت شرط وقلت ما نجي كان بالشرط هذا؟
1: اختيار الاغنيه طبعا.
0: قلت يا تجي وتحطوا لي غنيه تعودتني على الود
1: بالضبط،
0: والا الاغنيه الثانيه اللي اخترتها هي
1: اسالوا قلبي وعيني.
0: علاش؟
1: لأني
0: علش هذا الاختيار وعلش الشرط هذا؟
1: أولا لأني مولع بالأغنية التونسية وأشجع الكلمة التونسية.
0: اسألوا قلبي وعيني ما هيش تونسية،
1: هي ولكن المغنية تونسية،
0: لهجة مصرية 100%،
1: المغنية
0: أبدعت
1: تونسي.
0: فيها لديفة صحيح، ولكن في الأخر تبقى لهجة،
1: هي
0: لهجة مصرية،
1: ولكن هي للديفة لأمينة فاخت.
0: اي متفاهمين، ولكن مصرية الأغنية
1: والمغنية تونسية.
0: بيه انا عدينا لك شرطك خويا،
1: شكرا.
0: خليني نعدي لك انا شروطي توا،
1: نبداو
0: بالشرط الاولاني. ايش
2: في حضرة الصراحة؟ في حضرة الصراحة،
0: في حضرة الصراحة، ولا شيء غير الصراحة. وسامة ماذا بيا برشا صراحة اليوم. انا اليوم قدام مسرحي اعلامي استاذ اديب شاعر، شكون اسامة ابن الحاج محمد؟
1: أسامة ابن الحاج محمد صاحب 23 سنة، أستاذ تربية مسرحية، متخرج من المعهد العالي للفن المسرحي بتونس، باحث في العلوم الثقافية، إعلامي، عنده عديد التجارب خاصة في الصحافة المكتوبة، في المجلات الإخبارية، عنده كذلك عديد المقالات العلمية المنشورة، في تقريبا حاليا مقالين علميين محكمين منشورين سواء في الشارقة أو جامعة في كيباك كندا. أسامة بن الحاج محمد الإعلامي، هذا اللي عنده عديد المراسلات الخارجية مع إذاعة المنستير، عنده فقرة قارة في برنامج الموجة وراء الموجة اللي هي من ذاكرة المهرجان، عنده كذلك فقرة سابقة تتحدث عن المسرح واسمها المسرح التونسي تاريخ لا ينسى. أسامة كما قلت الشعر، ربما لأني قريبا يصدر لي ديوان تحت عنوان نبضات، وفيه الكثير من الشعر، الكثير من الخواطر، الكثير من الأمال، والكثير من الآلام. أسامة الناشط بالمجتمع المدني تقريبا منذ 2017، رئيس لجنة الثقافة سابقا بجمعية أكودا زمان. أسامة كذلك الناقد المسرح ربما المستقبلي، خاصة بعد إتمام المسيرة البحثية، لأني كذلك مولع بالقراءات النقدية المسرحية، تحليل العروض المسرحية والبحث والولوج في تفاصيلها.
0: وقت اللي يسمع هذا الكل يقول قدامي رجل كبير عمره 80-90 سنة توا.
1: نحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.
0: لا بالحق، معناتها في صغر سنك تختار كل هذا، هذا ثراء وإلا تشتيت للقدرات والموهبة؟
1: ما نظنوش تشتيت، لأنه هو اختيار نابع.
0: فما ناس يقولك كان تركز في حاجة واحدة وتعطيها حقها خير من اللي أنت هكا هنا هكا هنا سيق غادي سيق غادي، منين باش تجيب، منين باش تلم معناتها القدرة والطاقة أنك تتلهي بهذا الكل؟
1: طاقتي هي العمل المستمر، طاقتي هي أني نروح مجهد للمنزل ما نروحش مرتاح للبيت، طاقتي هي أني نقرأ الكتب ومن كتب هذيك نوظفها خاصة في المجال المسرحي، وإلا نوظفها في التحليل الإعلامي.
0: طيب جميلة، نرجع أنا خطر ساعة ندخل حتى على الباج فيسبوك متاعك، نراك مهبط ملخص على كتاب جميل ولا على مسرحية ولا على فيلم ولا غيره، معناتها متاع إنسان مثقف، واضح إنسان يقرأ مثقف مليان، مش قاعد يحكي من فراغ ولا جست هكاك قاعد يقول في كلام. ولكن خلينا نبدأ واحنا من الصغرى، لو كنت ولدت أكودا
1: بالطبع،
0: الطفولة كيفاش كانت؟ ساعة في عائلة نومبروز صغيرة برشا أخوات؟
1: الحقيقة تحية ساعة لعائلتي المنبت الأول وهي اللي خلتني أكون كما أني موجود اليوم بيناتكم. الحقيقة عندي زوز إخوة، عندي أم، عندي أب، فقط أنت عائلة نوعا ما.
0: الأم والأب، ما عندكش أخوات؟
1: لا عندي زوز إخوة.
0: ايه؟
1: عندي أمي وبابا.
0: داكور، دونك زوز إخوات ولاد.
1: بالضبط، ولاد.
0: ما فماش بنات؟
1: لا.
0: معناتها غدهم فماش عمة؟
1: لا.
0: الصغيرات نتاعي؟
1: للأسف لا.
0: استحقيت في فترة معينة تكون عندك أخت؟ يمكن فما حكايتي تحكيو للبنية ما تحكيوش للخو؟
1: هو بكل صراحة عندي أخت من الرضع. عندي أخت هي بنت عمي. هي بنت عمي ونوجه لها تحية زادة، وأمي المرضعة زادة مرت عمي اللي هي من الرضع، من الرضع. ولكن في سؤالك تمنيت عندي أخت، الحقيقة مش تمنيت ولكن حبيت.
0: معتها كان فما نقص متاع أخية موجودة في وسط العائلة؟
1: بالطبع بالطبع
0: موجودة أخية، ما مش في نفس العائلة، دونك بنت عمك هي موجودة مع دار عمك، ما مش في نفس العائلة.
1: بالطبع فما فمك الحنين إلى الأخت طبعا، زاد التخمام حتى.
0: شو ملاحظات اللي تحس أنه الأخت مهمة في العائلة؟
1: بصراحة فما حاجة ديما تقولها أمي، تقول زعما في يوم ما بعدكش كي تكبروا باش تصونوني كيما نرى البنية تصون في أمها، باش كي باش نرجع باش ندور ندور باش تستقبلوني في دياركم كيما البنية تستقبل أمها في دارها. هذيك هي أكثر حاجة هي اللي خلتني هزتني وخلت كياني يهتز شوية ونخمم في الأمر هيك، خاصة وإني ربما دي فترة إني نكون متواجد خارج حدود الوطن وإلا نغادر الوطن، معناتها سواء للبحث أو للعمل، فيبقى الهاجس متاع التخمام في الجانب هيك أكثر من إنه يكون عندي أخت ونيسة وإلا أخت رفيقة في هذا العالم.
0: دونك الطفولة كانت متوازنة وإلا صعيبة، فيها صراعات، فيها برشة تخمام؟ أنت كنت عاقل اجتماعي وإلا روتيري وبعيد كيفاش كنت؟
1: الحقيقة في المدرسة كنت منزوية على ذاتي، كنت منغمس،
0: منزوي ماكش اجتماعي؟
1: مانيش اجتماعي
0: اللي كلمة كلمته اللي ما كلمكش هاك موجود،
1: وهو كذلك بتاتا بالكل. وربما التحول اللي صار هو صار في الإعدادية. ليش؟ لأنه الفترة العمرية متاع الإعدادية خلتني أني نكون كما نحب نكون. كيفاش؟ في المدرسة مثلا كنا نعيش على وقع ضغوطات المعلم، على وقع عدم معناتها التكافؤ بين الفرص بين التلاميذ. كذلك الحقيقة ربما حتى غرامي بعدكش بالمسرح اللي بدأ تقريبا منذ سنة سابعة أساسي في المسرح المدرسي، ونوجه له تحية الأستاذ صلاح الدين بوميزة كان هو المشرف عليا، جاني معناتها كردة فعل الحاجة تعرضت لها ربما أني كأسامة في المدرسة. فاش تتمثل الحاجة دي؟ تتمثل في عمل أحدى المعلمات في اللغة الفرنسية، معناتها على إنتاج أعمال مسرحية والمشاركة بها معناتها مع بقية المدارس في مسابقات بين بقية المدارس في تنظمها تفقدية مثلا ولاية سوسة. فكنت دوما مقصي من هذا الأمر لأمر معناتها لأمر أو لآخر، ما نعرفش بالضبط شنو السبب. كان الحافز هيك أني في الإعدادية ننطلق في الميدان المسرحي المدرسي خاصة، ويكون عندي رؤية طفولية ديت بها رحلتي مع المجال المسرحي.
0: بمعنى أنه الأقدار اختارت ولا اختيار منك المسرح؟
1: اختيار مني كردة فعل، وردة الفعل هذيك خلتني نكون.
0: ولكن ردة الفعل تنجم شيء في إطار أقدار ساقتك في الثنية هذيك، خاصة أنه جيت ردة فعل على تصرف مش متاعك أنت.
1: ربما الكارما، الكارما هي اللي خلتني
0: لعبة القدر.
1: لعبة القدر.
0: كنت تتوقع في فترة معينة أنه ربما تمشي في الثنية هذه قبل ما نخلطوا للحادثة هذه؟ معناتها المسرح إيش كان يعني لك قبل الحادثة هذه؟
1: الحقيقة ما كنتش عندي نظرة كبيرة على المسرح، خاصة أنا قلت لك مازلت طفل، مازلت نشاهد في الأعمال المسرحية سواء في مهرجان الطفولة اللي ينتظم بدار ثقافة أكودة أو المهرجانات الأخرى في المدن المجاورة. كنت قد شاركت كذلك في معناتها في بعض الورش، معناتها الورشة اللي تكون مثلا منظمة في إطار عطلة شتاء وإلا عطلة ربيع، فنشارك في الورشة فترة الأسبوع ذيكي ويكون نتاج لعمل مسرحي مصغر.
0: غرام كان قبل المسرح ولا أول غرام بدأ مع المسرح؟
1: أول غرام بدأ مع المسرح
0: حتى في العمر هذيك بعد الأكسيدون هذيك جاء الغرام بالمسرح.
1: بالضبط.
0: كي دخلت للمسرح وبديت في المشاركة في الورشات وفي خاصة الانتاجات متاع المسرحيات. حسيت انه هذا مجالك وإلا بازلت في إطار البحث عن شنو وين ينجم يكون
1: في أنا سيارة. فترة بالضبط سؤالك يخص أي فترة؟
0: في الفترة الأولى،
1: في الفترة الأولى، في فترة فترة المسرح المدرسي. الحقيقة هو التشجيع كان في توجهي المسرحي منذ أن تحصلت أول مرة على جائزة أفضل ممثل، هي السنة الثامنة أي في الملتقى الجهوي أفضل للمسرح ممثل. أفضل ممثل في الملتقى
0: كانت بالنسبة لي دعم كبير. نعم. حافز
1: نعم كانت حافز كبير باش نواصل في المسيرة المسرحية وباش نختار معناتها في المستقبل.
0: من غادي قررت أنك باش تمشي وتكمل في المسرح بالضبط. وتقرأ حتى تعليم بالضبط. عالي بالضبط. مسرحي
1: بالضبط. أنا تقريبا نعمت النوفيام نعم من سنة التاسعة أساسي، وأنا معناتها عزمت على الاختيار أني نكون أستاذ تربية مسرحية.
0: وشكون المسرحيين اللي أثروا فيك في الفترة هذيك؟
1: أولا قلت لك الملهم الأول هو أستاذي اللي حليت عليه عناية في المجال المسرحي صلاح الدين بوميزة، هو أصيل القلعة الكبرى. صلاح الدين بوميزة هو تخرج على حيلة على التقاعد توا نوجه له تحية. ثانيا مشاهدتي ربما في مرحلة متقدمة من العمر وربما في الثانية ثانوي مع اختصاصي الأداب مع التيرير أو الثالثة ثانوي وانفتاحي على عديد الأعمال المسرحية الأخرى وفرشتي لها، مثلا عندها ما نصورش مسرح اليوم ما نتفرجش على غسالة النوادر في التلفزة، ما نصورش مسرحي يعرف فاميليا، ما نصورش كان مسرحي ما يعرفش سيد فاضل الجعايبي، ما يعرفش كلام الليل، ما نصورش مسرحي اليوم ما تفرجش على عشاق المقهى المهجور. فمعنتها أكل النظرة للمسرح هكا والاطلاع على المسرح هكا المسرح التونسي الحديث خلينا نقوله، لأنه المدرسة المسرحية التونسية الحديثة برزت مع فضل الجعايبي، برزت مع
0: جليلة
1: مع جليلة بكر
0: روف بن عمر
1: بعديك شوي
0: كمال تويتي من بعد
1: كمال تويتي وهو كان معناتها بطل في كلام الليل معناتها
0: كان غادي بدات فما احلام انك تحب تكون كيما شكون، فما شخصيه كما اللي سميناهم توا معناتها بالنسبه ليك يعنيوا لك وتتمنى توصل للمستوى اللي وصلوا له في الفتره هذيك؟
1: بالطبيعه نتمنى نوصل للمستوى اللي وصلوا له لكن في صوره جديده متجدده في صوره شكون؟ اخرى شبابيه
0: في تصوير تشكون منهم الكل معناتها الكل ولا فما شخصية معينة فاضل ولا رؤوف ولا
1: ربما نكون مختلف شوية معناتها بالطبع هما معناتها مراجع مسرحية تونسية وحتى نجم نقول عالمية وعربية ولكن ممكن نكون ممكن انت كنت تحدثت بكري على الجانب الاعلامي تحدثت على الجانب الكتابه تحدثت على الجانب البحث على المقالات فالجمع بين الامور هذه الكل في الفعل المسرحي في حد ذاته نجم يكون حاجه جديده.
0: اللي في المسرح اليوم استاذ متفهم
1: استاذ تربيه مسرح،
0: لكن انت ممثل مسرحي والا مخرج مسرحي ولا كاتب مسرحي وين الكلاس؟
1: في بطاقه التعريف حاليا موجوده ممثل مسرحي.
0: ماشي يمني في بطاقه التعريف انا مانيش بوليس باش نطلب بطاقه تعريف، انا نحب نعرف أسامة في مخه أحلامه شنية؟
1: أحلامي شنية؟ الفعل المسرحي
0: لاتجاز ممثل كبير ولا مخرج كبير ولا كاتب كبير مسرحي؟
1: علاش ما نكونهمش مع بعضهم الكل ما نجموهمش
0: مكبش انك تشد الكل
1: سي سي سي, سي, سي, سي سامحني سي يرحمه سي الفاضل الجزيري
0: الفاضل
1: سي الفاضل الجزيري بدأ كممثل وأنهى مسيرته كمخرج
0: صحيح؟
1: أبدأ كممثل وكانت مسيرته معناتها واحتوت مسيرته في التأليف كذلك كان عنده معناتها تأليف
0: برشة برشة برشة
1: واختار مسرح جانب من المسرح الفرجوي مثلا اختيار آخر عرض مثلا من إخراجه اللي هي الحضرة مثلا وغيرها
0: والنوبة.
1: من الأعمال النوبة وغيرها من الأعمال الفرجوية المسرحية فرجوية هي بالأساس
0: فربما إني خيرته كيف اختار إذا كان يخيروك في الكلاس مو شكون الأولوية عند شكون مثلا كان يقولوا لي تلفزة ولا إذاعة نقول لي إذاعة الحقيقة معناتها تستهويني الإذاعة أكثر من التلفزيون والتقديم التلفزي أنت كان يخيروك بين إخراج وتمثيل وكتابة ربما الكلاس مو شكون الأول
1: ربما نختار التأليف والإخراج قبل الممثل
0: قبل التمثيل
1: قبل الممثل وي.
0: الإخراج والكتابة معناتها أنت مع أنك تخرج مسرحية كتبها أنت
1: بالضبط
0: انت حدك حد المسرح ولا فما طموح السينما والتلفزيون؟
1: كانت عندي مشاركات في السينما، كانت عندي مشاركة في فيلم ولو كانت معناتها ماهيش معناتها بالعمق وبالكبر المطلوب، فيلم سبايلست مع سفرج ترابلسي. كانت عندي كذلك مشاركة في فيلم قصير اسمه هواجس. كانت عندي مشاركة في فيلم قصير آخر وهو معناتها مشروع تخرج ولكن اتطور بعدكش وشارك في مسابقات دولية للفيلم القصير اسمه صرخة. معناتها عندي عديد مشاركات في
0: السينما. شو الأقرب لك؟
1: المسرح
0: إلى قلبك؟ المسرح، تلفزيون، السينما؟
1: المسرح لا، أنا ضد التلفزيون.
0: ضد التلفزيون؟
1: أنا ضد التلفزيون.
0: دراما التلفزية الرمضانية.
1: أي، وإذا كان نهار ريتني نمثل في التلفزة راهو جي بفارغ.
0: عليه؟
1: لأنه التلفزة
0: عليه ممثلين التلفزة أيضا ممثلين من الطراز الرفيع، منهم رؤوف بن عمر.
1: أنا أرفض التلفزة.
0: ومنهم كمال التويتي.
1: أنا أرفض لأن لا أريد أن أصبح مستهلكا. لا أريد أن أصبح مستهلكا.
0: ترفض وقت اللي هي فترة الذروة في رمضان والمتابعة في رمضان والناس تنجم تعرفك أكثر، برشا مسرحيين غير معروفين أمام ناس مثل الدور وزوز في رمضان في التلفزة.
1: موش طموحي الشهرة ومش طموحي اني نتعرف. طموحي انه بحوثي هي اللي تتعرف.
0: شو طموحك؟ حلمك؟
1: حلمي هي دراسة مسرحية معمقة ينشئها الشاب أسامة أو الشاب الباحث أسامة بن الحاج محمد، تجدد وتبحث وتطمح إلى مسرح تونسي جديد.
0: انت تقييمك المسرح التونسي اليوم كيفاش تراه؟
1: المسرح التونسي
0: شحوال المسرح التونسي.
1: المسرح التونسي أو المسرح في تونس يعني تختلف؟
0: لا، المسرح التونسي.
1: المسرح التونسي
0: المسرحيات معناتها عموما الإنتاج المسرحي التونسي.
1: المسرح هو فعل حي يحركنا ويطرح قضايانا الآن وهنا. ولا أظن بأن المسرح التونسي اليوم في مجمله قد حاد عن هذا المبدأ، لأنه المسرح التونسي منذ بداياته منذ نشأته هو مسرح مقاوم، مسرح يطرح قضايا المجتمع، مسرح يؤسس لفكرة نقدية جديدة. والمسرح التونسي لقى دعمه خاصة من السلطة. وقتاش؟ في خطاب الزعيم الحبيب بورقيبة سنة 61، وقت اللي قام خطاب كامل على المسرح تقريبا فيه 30 صفحة يحكي فيها على الأداء، وأنشأ من هناك أنشأ المسرح المدرسي، المسرح الهواية، المسرح الجامعي، فالمسرح المحترف.
0: اليوم عندنا مسرح تونسي اسمه الوان منشو والوان ومنشو، المجيرة حنان الشكراني، فيزا كريم الغربي، صابر الوسليتي عنده بابا نويل، برشا اليوم مسرحيات، كل واحد عمل. فيصل بزين عمل، مش فيصل بزين، فيصل الحضيري عمل مسرحية وحده، بسام الحمراوي عمل مسرحية وحده، وليد الزين زاد كيف
1: وليد، بسام، كريم، هم خريجين المعهد العالي للفن المسرحي كذلك،
0: كل خريجين معهد المسرح. حتى حنان
1: ولكن مع احترامي لاختيارهم ولكل للناس فيما يعشقون مذاهب، ولكن أنا ما نحبدوش النوع هكا، لأنه
0: ما تصورش نهار راك في مسرحية
1: وان منشو، لا كاتب لوان منشو ولا ممثل لوان منشو ولا مخرج لوان منشو.
0: عليه ما تراهش مسرح؟
1: ما نراهش مسرح، هو تجاري،
0: هو عمل جماعي،
1: هو تجاري، هو فن تجاري إن صح التعبير.
0: ولكن يجيب
1: هو
0: جمهور،
1: فن لملء الجيوب،
0: يجيب جمهور،
1: عنده جمهور، نحترم أذواق الجمهور ونحترم اختيارات الممثلين والمؤلفين اللي يحبوا يبدعوا في ذا المجال.
0: شحوال الجمهور التونسي في متابعة المسرح؟ عنا جمهور مسرح اليوم حقيقي، وإلا عنا جمهور يحب على الضحكة، وحتى كان لوج على الدمعة يلوج على همه اللي يتعكس له من خلال مسرحية معينة.
1: الحقيقة في متابعتي للسنتين خلينا نقول الأخيرتين للمجال المسرحي في تونس، سواء في أيام كارتاج المسرحية أو حتى في مهرجان المسرح الوطني مواسم الإبداع اللي تنظم مؤسسة المسرح الوطني، الحقيقة أنا كي نواكب مثلا في قاعة الفن الرابع وإلا في مدينة الثقافة وإلا في المسرح البلدي في تونس، فإني نشوف أنه القاعات دوما مكتظة مهما كانت معناتها نوعية العمل المسرحي المقدم. فالمسرح التونسي اليوم نعتبر أنه
0: الجمهور
1: موجود، خير دليل مسرحية الهاربات. مسرحية الهاربات لوفاة طبوبي اللي تحصلت على التانيث الذهبي في أيام كتاج المسرحية، وتحصلت كذلك على جائزة الهيئة العربية للمسرح في مصر، واللي لليوم في كل عرض تعمل كومبلي، سواء في سوسة، سواء في المستير، سواء في قفصة، سواء في جابس، سواء في تونس. وتقريبا نتصور انه عندها اكثر من 100 عرض تو منذ معناتها بعث المسرحية هذه. فالمسرح التونسي بخير وليس بمريض كما يقول الكثيرون.
0: عندك انتاج قريبا على المستوى بالضبط. المسرحي بدعم من وزارة الثقافة، خاطر شفتك
1: بالضبط
0: وافقت لك الوزارة على دعم. دعم على شنو بالضبط؟
1: دعم على مشروع مسرحية غنائية موجهة للناشئة والأطفال تحت عنوان الوحش.
0: الوحش
1: الوحش
0: الوحش للأطفال.
1: أوي
0: كيفاش؟
1: لأن هي اقتباس على جميلة والوحش.
0: هي
1: اقتباس من الأثر العالمي جميلة والوحش، وصارت إعادة صياغة، كتابة الكلمات بصيغة شعرية مغنات، وتؤطر يعني الجانب البيداغوجي، تبحث في الرحلة اللي تقوم عليها الجميلة من خلال تضحيتها بنفسها من أجل أهلها، من أجل أبوها، والتغير اللي بيش يحصل للوحش في ختام المسرحية اللي بيش يكون
0: مش النهاية الكلاسيكية.
1: لا مش النهاية الكلاسيكية القديمة. لا مش النهاية الكلاسيكية،
0: تغيير جديد.
1: تغيير طبعا نهاية أخرى. والحمد لله تحصلنا على قدمنا بملف إلى وزارة الثقافة عن طريق إدارة المسرح، وتحصل وصلنا على دعم مالي محترم.
0: وقتش المسرحية باش تكون موجودة؟
1: طبعا عندنا أجال محددة، هي آخر مارس. فنظن أنه في
0: نص مكتوب جاهز.
1: نص مكتوب جاهز. الممثلين
0: حاضرين، الكاستينج صاير.
1: صاير الكاستينج، الممثلين جاهزين.
0: أنت مخرج في المسرحية؟
1: المخرج
0: ولا
1: ممثل؟ المخرج أنا ممثل في المسرحية ودراماتورج، ويعني كاتب للنص. والمخرج هو زميلي وصديقي حسام صفر.
0: هاي دونك من هنا المارس ان شاء الله المسرحيه
1: ونعم عمل حاضر حتى قبل نجم يكون حتى جام
0: تكون موجوده في رمضان. نجم رمضان مش يجي 7-8 فيفري على ما اعتقد.
1: نجم تكون
0: نجم تكون موجوده في النص الثاني بتاع رمضان. طيب
1: نجم تكون.
0: نخرج من المسرح ولا نكملوا على مستوى المسرح؟
1: لك ما تريد.
0: نكملوا باسئله قصيره واجابات مباشره، ومن بعد نحكيوا على نحكيوا على الشعر وتنمشيو للإعلام إن شاء الله. دونك أنت قلت لي الشهرة ما تعني لكش.
1: بالضبط.
0: لكن النجاح يعني لك.
1: بالضبط.
0: دونك كان نسألوا أسئلة كاظم الساهر إني خيرتك فاختار بين النجاح وراحة البال، إيش تختار؟
1: النجاح هو راحة البال بالنسبة لي.
0: لا مش بالضرورة. النجاح جوجمة، النجاح برشا ستريس، النجاح برشا جري، نجاح برشا مواعيد.
1: مال علاش سخريت انا؟ علاش
0: النجاح اللي كتبته انت في ستاتيوم بكري كان ندخل نقرا قلت التغسوله اللي تغسور فيها اليوم ما تغسورش فيها في وقت القرايه في تومبك قرايتي. دونك النجاح عمره ما كان راحت بين.
1: نحن معناتها نحن قاعدين نعيش على وقع عالم متغير، يتغير كل لحظه. واني علاش قريت وعلاش دخلت الجامعه التونسيه وعلاش خديت البكالوريا؟ باش نعيش الاستريس هذاك، فيه متعة، فيه لذة.
0: كي خيروك بين النجاح وراحة البال اش تختار؟
1: النجاح.
0: النجاح صحيح، تكون ديريكت مباشر خاطر رانيش مكبش. خيرناك بين النجاح والفلوس، اش تختار؟
1: النجاح.
0: أما الفلوس تعمل نجاح؟
1: مثالش
0: النجاح ينجم يعمل فلوس، أما المؤكد أن الفلوس تعمل نجاح.
1: جيب تبعت.
0: أحيانا النجاح مزيف ولكن في الأخر نجاح.
1: جيب تبعت.
0: بين يدو الفلوس. دونك أنت تختار النجاح على الفلوس. عرض مسرحي للأطفال وإلا للكهول؟
1: لا تجوز المقارنة. كل صنف عنده خصوصياته.
0: أي ما أنت كنت تقارن بين هذا وهذا، إيش تختار؟ نعرف اللي هما الزوز ينجموا يكونوا. كلهم زوز ينجموا يكونوا.
1: اختار عرض مسرحي للناشئة بين الطفل والكهل.
0: يجيبوا صغيراتهم ويجيبوا. شو ناقص المسرح اليوم فعلا في تونس؟ شو ناقص المسرح؟
1: شوية بحث.
0: شوية بحث.
1: شوية اطلاع على المدارس العالمية الجديدة.
0: ما ينقصنيش قاعات للعرض.
1: ينقصنا معنا قاعة العرض لكن ما غير مهيئة.
0: نوادي لتكوين الناشئة كما سميتهم أنت.
1: ينقصنا عقد قاعة العرض موجودة ولكن ينقصها التهيئة لتصبح صالحة للعرض المسرحي. حاجة أولى.
0: أي جسم حاجة ثانية. قاعات
1: حاجة ينقصنا أساتذة تربية مسرحية في الإعداديات والمعاهد الثانوية. لأنه اليوم كأن نجي نشوف مثلا انتدابات تفتح مسرعية في شتى الاختصاصات ويستثنى منها أساتذة المسرح وأساتذة التربية التشكيلية والتربية الفنية على عموما، فنقول يا خيبة المسعى. وكنا نجي نعرف ونشوف أنه تقريبا من 2018 لليوم فما قرابة فقط 400 خريج مع العالي الفن المسرحي، نلقاهم الكل ما همش منتدبين وما همش موجودين في قاعات الدرس وما همش يقريوا وما همش يوصلوا في الرسالة المسرحية، فنقول فعلا يا خيبة المسعى.
0: خاصة أنه زاد فما حاجة مهمة جدا، احنا صغار وكنا نقرأ ونعرفه، فما دي ماتير اللي الكوفيشيون بتاعهم مش عالي، معناتها آخر اهتمامك ساعات كما التربية المدنية وكما التربية وكما السبور ساعات وكما الموسيقى والمسرح، علاش تقعد تخمم ساعات علاش فما اللي كوفيشيون هذوما متاع المات ضارب أربعة والفيزيك ضارب أربعة وجيل الموسيقى تولي ضارب واحد وجيل المسرح ضارب واحد وجيل
1: اختيارات معناتها
0: هو توجه في الاخر،
1: هو توجه
0: واستاذ اليوم وتلميذ سابقا ما تراش انه من الضروري اليوم نعاود
1: المنظومه التربويه بكلها زي ما تتبدل اليوم، مش فقط الضارب
0: يعني كمان ده مهمه جدا، مهمة مش ضروري انك مش تكون مسرحي ولا استاذ ولا مخرج والا حتى ممثل، لكن انك تتكون انك تعرف تناقش مسرحية، انك تعرف تنقد مسرحية، انك تعرف تفهم ديجا مسرحية وتقراها حاجة مهمة جدا، خاطر مش كل واحد يتفرج في مسرحية يفهمها.
1: قلت لك
0: خاصة فما مسرح معناتها جريء وفيه رسائل تحت السطور، لازم الناس اليوم تتعلم
1: طبعا المسرح هو مسارح، وكما قلت انت تو معناتها هي سياسة تربوية كاملة، معناتها ربما فما متفقدين في معناتها في المجال هذا ولا في الميدان هذا، فما برنامج سنوي كامل يلزموا معناتها تتعاد صياغته وتتعاد الهيكل متاعه، عندنا مجلس أعلى للتربية توا إن شاء الله يقوم بوظيفته للمدروسة. حاجة أخرى سي زهير، راهو ما نساوش اللي عندنا معاهد الفنون تقريبا 3 معاهد الفنون في تونس، معهد العمران بالعاصمة، معهد المنستير، ومعهد قفصة
0: كهو،
1: فهم اختصاصات فنية
0: كذلك تونس وصفاقس وسوسة
1: بالضبط، كذلك فما لا نقصد معهد ثانوي للفنون
0: معهد ثانوي
1: للفنون كذلك كانت مشات فيها الوزارة لمدة سنة تقريبا بعدك تراجعت، اللي هي شعبة المادة الفنية مثلا من أولى ثانوي
0: باك سبور عملوا في فترة معينة كان نجموا نعملوا باك مسرح وكنا نجموا نعملوا باك موسيقى، وهي اختيارات في الأخر وتوجهات تاع شباب ينجم يبدأ من غادي، معناتها مش بالضرورة يستنى حتى يدخل باك ويزمو ياخذها باك ليتر باش ينجم يتعدى
1: بالضبط
0: يعمل معناتها
1: هي اختيارات وتوجهات والتأطير نتاع الاختيارات والتوجهات هذه اليوم في عالمنا اللي قاعد يتغير كل لحظه كما قلت لك والملامح نتاعو قاعده تتبدل، الحقيقه نحس اللي المنظومه التربويه ككل مثالش خليني نعطي رؤيه نقديه وعلى مسؤوليتي، اللي المنظومه التربويه في تونس اليوم الكلكيله يلزمها تتحط على شير
0: وتصير
1: اعاده بناء من جديد.
0: طيب اي نحكيو شويه الشعر، وقتاش بدا الشعر في حياه اسامه؟
1: انطلقت تجربة الشعرية يا صديقي يا زهير تقريبا في الأعدادية، كذلك في الأعدادية
0: أول مرة كتبت شعر،
1: أول مرة كتبت شعر لسنة الثامنة أساسي،
0: قعدت بروحك ولا جيت القصيدة قلت خلني اكتبها؟ كيفاش صارت الحكاية؟
1: صارت نشرية أسبوعية تكون موجودة في الأعدادية متاعنا، وكان يشرف عليها الراحل والمرحوم الأستاذ لطفي قرطاس أستاذ تربية عربية، فكانت تصير مسابقة شهرية في الشعر في الكوليج، تكون لجنة متكونة من أساتذة قاعدين يقروا فينا ويدرسوا فينا، فقلت لما لا معناتها نخوض التجربة هذه، نعيش التجربة هذه ونجرب يسالش
0: وجربت.
1: جربت وشاركت وفشلت مش بمعنى الفشل ولكن معناتها
0: ما تحصلتش على جائزة
1: بالضبط، ما تحصلتش على جائزة حاولت العام اللي بعده ما تحصلتش على جائزة، طلعت لليسي شاركت في مسابقة من المسابقات الوطنية خلينا نقول مش الجهوية، حصلت على جائزة الأولى.
0: كبشت في حلم
1: الشعر
0: لأنه حسيت أنك اللي تقول فيه شعر، شو الفرق بين شعر وخواطر؟
1: الشعر عنده قواعده طبعا الشعر عنده خصوصيات،
0: ضوابط،
1: عنده ضوابط، عنده نحن في النجم نتحدث تو على الشعر الحر، نتحدث على الشعر الحر اللي هو يتجاوز ويكسر كل القيود بتاع البنيه، بتاع البنيه القصيده القديمه. ولكن للشعر، الشعر يبقى شعر.
0: عندنا حاجه مكتوبه
1: بكري يحكينا على الكارما، نحن حكينا على الكارما، ربما كتبت كنت كاتب قصيده ضمن الديوان اللي قريب ان شاء الله يرى النور. يقول عنوانه كارما طبعا، يقول يمر الزمان على القلوب عاصفا ويثري على الأرواح صمت المقابر، فتذبل في عينيه أحلام من مضوا كورد تناثر في هبوب الأعاصر، وتبقى خطى الإنسان تمضي هائمة صدى تائها بين الحدود الحواضر، فلا الحد يبقى ثابتا في مقامه ولا الضد إلا صورة المتنافر، إذا الليل لم يشعل نجوما بروحه فكيف يسمى الفجر فجر البشائر. وللقصيدة معناتها متواصلة تقريبا في 3 صفحات.
0: تكتب عربية كهو شعر
1: عربية فقط
0: انت حتى الحكاية الحديث تحكي برشا عربية فصحى، تأثر بالقراية وإلا أنت تهوى العربية في نطقها؟
1: أنا لترير وقراءاتي تقريبا بالعربية والفرنسية فطبعا سيكون،
0: ولكن درجتنا العادية عادية، ما أنت نصورش تمشي العطار تقول له اعتني رغيفا
1: لكل مقام المقال لكل مقام
0: أنا نحكي معك بالدرجة الجيوبية بالعربية الفصحى.
1: أنا باحث أنا باحث اليوم أنا ولو. أستاذ تربية مسرحية.
0: طيب لكن أنت أستاذ وباحث أنك تحكي بالدرجة، هذا ليه ينفي عنك صفة الأستاذ ولا صفة الباحث؟
1: هذا كلامي الكل كان بالعربية،
0: أنا بدي أستاذ في معهد الصحافة، ولكن
1: كلامي الكل
0: في الأخر أنا نحكي درجة،
1: كلامي الكل كان عربية.
0: لا نحكي لك معناتها أنت متأثر،
1: متأثر طبعا، متأثر
0: فما بارشة كلام يتقال بالعربية، فما تأثير عليك،
1: فما تأثير كبير
0: الحقيقة. منين جاي؟
1: من القراءات، من القراءات.
0: فما تأثر بشاعر معين يعني لك جدا؟
1: طبعا.
0: شكون؟
1: بدر شاكر السياب.
0: ايه طبعا
1: بدر شاكر السياب
0: أشهر قصائده
1: المطر،
0: أعطينا منها شوية.
1: عيناك
0: ما عرفوش بدر شاكر السياب، وهذه جريمة في حق.
1: 3 سنوات نبحث على أعماله الكاملة، 3 سنوات نبحث على أعماله الكاملة في الجزائر، في المغرب، في تونس، في الأخير لقيتها في الكويت. صديق ونجهله تحية حامد، هو اللي معناتها
0: هو
1: عمل رسالة بحر،
0: برشا حاجات معناتها ساعات تحس روحه يكتب عليك، معناتها كي تبدا تقرا تقول كاني عشت معاه وكتب علي.
1: بالضبط انا متاثر،
0: 4-5 بيت
1: بالضبط بالضبط انا متاثر جدا.
0: كان اختاروا حاجه لبدر شاكر سياب
1: انشوده
0: مربوطه، لا لا مش خلي لك الليبرتي باش تقول الانشوده، مربوطه برحله اسامه من بدايتها لليوم، تعبر عليك برشا، تعبر عليك.
1: انشوده المطر، صدقني انشوده المطر،
0: هات
1: أنشودات المطر. يقول فيها عيناك غابة نخيل ساعة السحر، أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر، عيناك حين تبسمان تورق الكروم وترقص الأضواء كالأقمار في نهر، يرجها المجذاف وهنا ساعة السحر، والموت والميلاد والظلام والضياء تبعث من الأروح رعشة البكاء إلى آخره.
0: تعرفك الغنية اللي تقول ما عنديش منك 10، اليوم ما عنديش منك 10 في الشباب التونسي انه يحفظ الشعر، انه يقول الشعر، انه يكتب الشعر، انه يتحدث عربي. علاش؟ علاش شبابنا ما عادش معناتها ما عادش مهتم بالشعر العربي، بدر شاكر سياب، بالشعر عموما، باللهجة العربية، باللغة العربية.
1: سؤال نفسه اني نطرحه،
0: بالكتيبة، بالقراية بيدها، معناتها هاك تشوف نسبة القراءة. يمشيوا المعرض الكتاب، ياخذوا 4-5 كتب وفي الاخر يقراوا منهم جملتين ويحطهم في مكتبه. هاو عندي مكتبه في الدار.
1: بالضبط نفس السؤال، نفس السؤال اللي نطرح على بيني بيني وبين روحي. ساعات نقول كذلك وينهم المحللين، وينهم الباحثين في السوسيولوجيا المجتمع، وينهم الباحثين في الانثروبولوجيا المجتمع؟ خلي يحللون، خلي يخرجوا، خلي يعملوا دراسات. رانا فدينا من معناتها من النظريات، فدينا من البحوث اللي تنظر. عندنا اختصاص، عندنا معناتها توجه اخر اليوم ولا موجود في العالم، يبحث ويدرس ويواكب ويأسس فكر جديد، ويأسس
0: ويبني على المستقبل، ويبني على المستقبل بشكل جديد
1: اللي هي المنهج الكمي.
0: على ذكر الشعر بربي وسامة، معناتها قبل انا صغير، ما عادش انت خلطت عليه ولا انا اكبر منك برشا، خلطت على برامج شعريه يجيبوا الشعراء بالعربية الفصحى وإلا حتى بالشعر الجنوبي والشعر باللهجة الدارجة التونسية. وتعبده فما حتى مناظرات شاعر يقول وشاعر يرد عليه، ونسبة المستمع راهي عالية جدا للبرامج هذيك. اليوم كان نعملوا برنامج نتاع شعر فما يسمعنا حد
1: للأسف. في تونس تقريبا ما عندناش حتى برنامج شعر،
0: ما فماش
1: إذاعي ولا
0: كان تعمل برنامج
1: ربما سباق الأقلام معناتها
0: أو شوية إذاعة تطاوين باش ما نظلمهاش والا ساعات في مناسبات اذاعات الجنوب
1: والامانه كذلك
0: سفام ولا
1: بالضبط. والامانه كذلك فارس الكلمه اليوسف علي جاس الاستاذ جلدي مساعد في اذاعه المنستير الامانه فقط. ولكن في تونس ما انت ما عندناش مسابقات اذاعيه او تلفزيونيه خاصه بالشعر.
0: علاش؟
1: لاننا طبعنا مع اشياء اخرى بعيده كل البعد عن الثقافه الحقيقيه.
0: ماهيش من اهتمامات الجمهور عايز كده.
1: ماهيش من اهتمامات الجمهور عايز كده. برغم فما مسابقة عربية هي فارس الكلمة سامحني خد فارس أمير الشعراء عفوا
0: صحيح.
1: أمير الشعراء اللي تنظمها الإمارات العربية المتحدة على ما أظن. لكن شخصيا
0: ودين يرموز أنا نذكر معناتها فما مهرجان أو مسابقة في الخليج للهجة العربية للغة العربية وفازوا بها زوز من سوس على ما أعتقد ديجا. بيه شعرك غنائي ولا شعر يتقال ويتكتب باش يخرج في ديوان وكهو؟ بمعنى تكتب الغنيات؟
1: نكتب الغنيات، نكتب الغنيات ونكتب كذلك شعر الحر معناتها
0: هو يبقى حديث. معناتها فما غنية موجودة؟
1: مستحيل.
0: مازال
1: مستحيل.
0: معناتها شنو تحضر
1: فيهم؟ حتى كان مش الغنية ما نبيعش غنية.
0: تهدي.
1: نعطي غنية.
0: شكون الفنان اللي تتمنى تهدي له غنية؟
1: الفنان التونسي.
0: قصيدة شعرية.
1: فنان تونسي
0: أو عربي تختار فنان أو فنانة زادة.
1: تونسي.
0: نجم تذكر حتى زوز من تونس ومن برا.
1: يسرى محنوش.
0: يسرى محنوش.
1: يسرى محنوش في درجة أولى خاصة في تونس.
0: في اللغة العربية. مكتوبة هذه ولا تخمم إذا هي توافق تكتب لها حاجة؟
1: الحقيقة بالمصري عندي كتابة يسرى. يسرى خاطر اختيارها ممتازة في التونسي نسمعها برشا.
0: يسرى
1: بالضبط. لكن حتى في المصري عندها معناتها كمام. عندي حاجة مكتوبة الحقيقة تو على معناتها مكتوبة
0: تهديها
1: نهديها لقاوي نهديها
0: وللبرا شكون؟
1: للبرا الحقيقة بالعربية نهدي الكاظم الساهر.
0: كاظم
1: الساهر وي ما نظنش انه فما شكون يتقن ويبدع في الاغنيه العربيه والقصيد العربي قد كاظم الساهر.
0: والله صابر الرباعي في فتره معينه غنى قصيده جميله جدا. معناتها فما صرخه وفما برشا حاجات اخرين راهو فما اعمال مش معروفه لصابر مش معروفه ولكن ما خذتش حظها كيما الاغاني الاخرى. يمكن كاظم اي
1: ممكن اي
0: كاظم خطر بالحق معناتها الاغنيه اللي ولكن كاظم مشى برشا مع نزار قباني.
1: وي وي
0: نزار قباني كشاعر اليوم تراه من الشعراء اللي أثروا في حياتك وإلى لي؟
1: نحبوا شاعر نزار نحبوا برشا ويعجبني برشا
0: يعني
1: فيها كل جانب الرومانتيقي فيها كل جانب الجمالي. ولكن في قريت مقال مؤخرا نقدي في الشعر العربي عموما يقول بأنه نزار قباني في كتاباته رغم بلوغها الجمال معناتها المألوف عند الناس الكل إلا أنه إذا كان نقارناها بأشعار أخرى فنجدها السهل الممتنع. معناتها قصيدة موزونة سهلة معانيها بسيطة كلماتها بسيطة صالحة للغناء صالحة للتداول ولكن في البحث في العمق بتاع القصيدة في البحث في معناتها ما تخفيه القصيدة هذيك فنلقاوها معناتها برشا مباشرة عفوا.
0: دونك هذا ما بعضه في الاخر ينجم يكون موجود في اطار انك تنجم اسم الله عليك
1: يبيعين
0: هيا ارميوا البخور يا جماعة الراجل شاعر وجيبونا كاسمه معناتها غدوة نلقاك تعمل مسرحية غنائية شعرية فيها الكتيبة فيها الشعر فيها كذا قادر اليوم على ولا هذا اللي باش يصير ديجا في المسرحية اللي نستناوها
1: تقريبا. المسرحية دي الموجهة للأطفال هي مسرحية غنائية أوبيرات عبارة على أوبيرات دو. عندي كذلك نص جديد سميته ثورة الشك هو موجه للكهول. ثورة الشك اللي باش يكون معناتها عبارة على ديو معناتها مرأة وراجل مكتوب بالدارجة التونسية ومستلهم من قصيدة ثورة الشك لأم كلثوم. بالنسبة إلى المسرح الغنائي طبعا نعرفه اللي في تونس معناتها شركات الإنتاج قليلة برشا, الدعم قليل برشا, والمسرح الغنائي يطلب برشا خدمة خاصة إذا كان مش يتعامل مع الممثل المغني, معناتها يكون مغني ممثل مسرحي ومغني في نفس الوقت بروفات مع فرقة موسيقية وما إلى ذلك, فمن الصعب جدا تنفيذ الأمر هذا, ولكن نطمح علينا نصل
0: إن شاء الله. إن شاء الله نلقاو روحنا قدام معناتها أوبيرات شعرية مسرحية تجسد مسيرة معينة. تحب تكتب على التاريخ ولا تحب تستحضر للحاضر ولا تتوقع المستقبل؟ كتابتك وين؟
1: كتابتي في الحاضر,
0: يعني تمجد التاريخ وترجع تحكي على شخصيات تاريخية مهمة باش توريها للأجيال الحالية, وإلا لا تحب ديما تمشي للبعيد؟
1: حب نطرح معناتها نستلهم من الماضي, نبحث في الحاضر ونأسس للمستقبل,
0: تعمل بروجيكسيون على المستقبل. كان تجيك إمكانيات كبيرة أو شركة وتقترح عليك أنك تخدم عمل مسرحي شعري فيه كتابة وكل شيء, شو الموضوع الأبرز اللي يعني لك اليوم اللي تحب تستهدف به الجمهور؟
1: الشباب.
0: اي الشباب, ولك الشباب راهو فما حرقة, فما دروك, فما عنف, فما مخدرات,
1: تصير توليفة تصير توليفة مسرحية بعد بحث طبعا وتدقيق, لأنه المسرح الجاد هو اللي يكون عنده مسبوق ببحوث, مسبوق باطلاع, مسبوق بدراسات, يأسس على أساس الفكرة ويجانب الإبداع من خلال إنتاجه الخاص.
0: حكينا برشا على البروجيكسيون القدام, كان نعملوا البروجيكسيون هذية ونقولوا وسامة بن حاجة محمد ضيفي اليوم قديش 20 أوت 2036, بعد 10 سنين, شنو الفرق بين حلقة اليوم وحلقة 2036؟ باش نلقى روحي قدام تغيير 10 سنوات, شنو ينجم يتبدل؟ وهذا طبعا يعتبر وعد باش تقدمه قدام جمهورك اليوم.
1: شنو اللي نجم يتبدل في شخصية أسامة, في شخصية شنو اللي نجم أسامة يكون بعد
0: باش باش تجيني بعد 10 سنوات؟
1: نقول لك شنو اللي طموحي ولا الواقع ولا نعطيك عالم موازي؟
0: طموحك.
1: طموحي طبعا, طموحي الدكتور ساعة.
0: الدكتور
1: الباحث أسامة بن الحاج محمد, هذه حاجة أولى.
0: طيب تكمل الدكتوراه.
1: دكتوراه طبعا. الحاجة الثانية ربما المؤسس لمنهج منهج مسرحي جديد,
0: هذه شوفونا كسمال الضيف يهديكم ربي,
1: فكرة مسرحية جديدة, طرح مسرحي جديد يبعث الروح في الميدان المسرحي التونسي أو المجال المسرحي التونسي.
0: فما سؤال تمنيته وما تسألش قبل ما نفاول حلقة أسامة؟
1: لا حقيقة الأعلام, ما حكيناش على الأعلام.
0: الأعلام وفي الوقت إن شاء الله ترجع بحضية بإذن الله في إطار حلقات قادمة وتكون ضيفي مرة أخرى بإذن الله. نعطيك كلمة الختام.
1: بالطبع فما فصل من فصول الدستور التونسي نكرره ونعيده في كل مناسبة وفي كل تظاهرة وفي كل مهرجان, هو يقول الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن, ونحن كأعلاميين وأنت كصحفي سي زهير والإذاعة بدورها كسلطة رابعة في هذا الوطن, سيلفو بلي أرجوكم اهتموا واعتنيوا بالشباب, أطروهم, استقبلوهم, عرفوا بهم باش نجموا نقدموا ونجموا نبنيوا تونس الغد. فقط
0: راسي وعيني أنا في كل الحالات راني الباب مفتوح للجميع من الشباب والكهول وحتى الأطفال زيدا. وقت اللي نرى انه فما امكانيه استضافة شكون عنده القدره انه يكون موجود باش يعمل اضافه اكيد ينجم يكون. شكرا ليك اسامه, بارك الله فيك. شكرا صديقك ايضا اللي صورنا الفيديو واللي باش يلقاوه على الباج نتاعك وعلى الباج نتاعي ان شاء الله تبارطاجيه. سامي الذهري في الاخراج شكرا ليك. هجر النوالي اخبار العاشره ليلا, وفالي ضرابه وفيا دونك يا جماعه راهو اضراب النقل المحروقات ألغية, دونك هاك اللهفة الكبيرة اللي شفناها من القايلة والصفوف وضرب ومضروب وكلام زايد وحسيلو اللي شفته العشية مش لازم نحكي عليه توا خاطر بالحق شيء حشم على الاخر. ربي قدر الخير وبارك الله فيكم ونتقابلوا غدوة في حلقة جديدة. غدوة ضيفتي ان شاء الله زينب المالكي زينب الإعلامية، زينب المغنية عندها صوت ما عندكش فكرة قديش حلو، وزينب أيضا الممثلة زينب المالكي ضيفتي غدوة إن شاء الله في خواتر. أجمل تحياتي زهر الجيس، على خير.

0: Hele dag wat aan de microshow
1: hadden.
0: Na microshow hadden, كان ميكرو جوهر على 29% وإلا 76 24 3000. 29% وإلا 76 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
2: المواضيع تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. انطلقت هذا المساء عملية التسجيل عام بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 26 و2027 و2000 حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية. ويتعين على تلاميذ كافة المستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة تأكيد التسجيل فيما يتعين على تلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة إعادة فتح باب التسجيل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض. ويتم استخلاص معلومة الترسيم باستعمال المحافظ الإلكترونية أو بطاقات الدفع البنكية أو البريدية أو منظومة باي سمارت أو تطبيقة الدفع ديدسيت. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم توفر الفرص والإمكانيات للارتقاء بحجم الاستثمارات الهندية في تونس، وشدد خلال لقائه بوفد انضم عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من الهند ينشطون في

0: تكميلية، ودعت المؤسسة في بلاغ لها كافة جرحى الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين أو الأجراء القارين أو الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا إلى استكمال ملفاتهم وإيداع الوثائق المطلوبة للانتفاع بالجراية التكميلية بحلول يوم 3 سبتمبر المقبل، وذلك بهدف استكمال حصر وضبط القائمة النهائية للجرحى المستوفين لشروط الانتفاع بهذا الإجراء. دوليا الآن يستقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يومي الأحد والاثنين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في باريس في إطار زيارة رسمية سيبحثان فيها القضايا الإقليمية وتعزيز الشراكة. ووفقا لبيان صادر عن قصر الإليزي اليوم، فإن الزيارة تهدف إلى تبادل الآراء حول الأزمات الرئيسية التي تشهدها المنطقة في وقت لا يزال الوضع في الشرق الأوسط غير مستقر بشكل خاص، مع استمرار عدة أزمات في إيران واليمن ولبنان. مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يعلن إحباط مخطط لتنفيذ هجوم بالمتفجرات على مبنى الكابيتول في ولاية نيويورك واعتقال امرأة. قال إنها أعلنت ولاءها لتنظيم داعش الإرهابي ووصلت إلى مراحل متقدمة في التحضير للهجوم. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو، طور عالمك. جوهر سبور.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر نشراتنا الرياضية. البداية مع المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة اللي فاز اليوم في أولى مقابلاته في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة بتورنتو في إيطاليا 3-0 على المنتخب الجزائري. تفاصيلها 25-17، 25-21 و25-14. المنتخب التونسي يلعب ثاني مقابلته ضد المنتخب الفرنسي السبت قادم انطلاقا من الساعة 8 ليلا. نحكي على كرة القدم في تونس. الكلاسيكو، آخر أخبار الكلاسيكو، الترجي طالب تأخير مباراة القمة أمام النجم الرياضي الساحلي من الساعة 4:30 إلى الساعة 6 بسبب طبعا ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة في يوم المقابلة، في انتظار طبعا رد الجهات المختصة على هذا الطلب. إلياس الضاوي ينتقل إلى نادي سانت إتيان الفرنسي. لاعب تونسي، لاعب سابق الأولمبي البيجي 18 عام، لعب الموسم الفارط 32 مقابلة. سادس لاعب تونسي باش يلعب مع فريق سانت إتيان بعد وابل خزري، يوهان بوعلوان، ريان بوقديدة، جبريل عثمان والمرحوم بوجمعة الكميتي. نادي رياضي البنزرتي غدوة الموعد مع ندوة صحفية لتقديم اللاعبين الجدد، هما تراوري، شادي، المحمد، يوبي، للمجري. من جهة أخرى زوز لاعبين باش يحاول يتدبهم فريق الاستيابي قبل ما يتسكر الميركاتو. الحديث على الطيب بن زيتون لاعب السابق للاستيابي وللهلال السوداني وعزام التنزاني، وأيضا لامينبا لاعب السابق للأولمبي البيجي. أخبار الكرة في العالم. فريق ريال مدريد قدم اليوم المدافع الجديد كوناتي القادم من نادي ليفربول، واللي يمتد عقده إلى غاية 2030. المنتخب التونسي دون 21 سنة يلعب بعد غدوة أولى مباريات ضد مقدونيا الشمالية. أنذكركم ببرنامج مقابلات المنتخب تونس ضد مقدونيا الشمالية يوم السبت انطلاقا من الساعة 9:30، تونس المغرب يوم الاثنين انطلاقا من الساعة 10:30 صباحا، وتونس ضد تركيا انطلاقا من الساعة 10:30 صباحا في ختام مباريات المجموعات. طبعا نظام البطولة زوز مجموعات وزوز فرق يتأهلوا على رأس كل مجموعة دور النصف النهائي. هذا كل ما عندنا في آخر نشرتنا الرياضية. في موعد رياضي قادمة، دمتم في رعاية الله.

0: قسم جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة
1: مرحبا يا لو سهلا بالجميع. سهرية جديدة من جوهرة باي نايت ردا معاكم من توا تتواصل حتى الماضي ساعة. سهرية الليلة كالعادة نكون معاكم من خلال مختلف متابعاتنا وأخبارنا وفقراتنا الموسيقية منها كيما الفلاش باك تسلطينا السامر نايت ميكس والسهرة العالمية. نحكي ثقافة نحكي فن نسمعوا جديد الأغاني الشرقية والغربية في حدث عائلي بطبيعة مناسبة سعيدة في عائلة الحلاني خلت الفرحة تكون موجودة والإنتاجات الموسيقية تكون أيضا موجودة تنسمو الأغنيات اللي خرجوها الأب وأبناء بمناسبة الحدث هذا السعيد في عائلة الحلاني في لبنان. برشا موسيقى جديدة برشا أخبار ومتابعات عديدة للي تبقى من مهرجانات صيف 2026. نبقوا معنا ديما مشكورين في الاستماع والمتابعة. تحياتنا لكم انتوما في الطريق ولا في الخدمة ولا في الدار تسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس. إن شاء الله تكونوا بخير وربي يحفظ الله جميع. يسهر معكم الليلة سي سامي بهيري في الإخراج التقني أحمد حبيسي من قدام الميكرو. البداية تكون بعد شوية مع لاس كاتشوب مع جوزيف عطية ناب سوق بالهم بالكل طلت هاي طلت كريمة نبيها كراولي.

0: كيفك اليوم؟ هنا باسكال مشعلي تسمعوا في راديو جوهرة FM في جوهرة باي نايت. سهريتنا بدأت معكم العشرة، مازلت متواصلة حتى الماضي ساعة.
1: Actualité culturelle et artistique.
0: أخبارنا الفنية والثقافية، نبدأ مع الفن وآخر أخبار نجوم العالم منهم أريانا جراندي اللي قررت اتخاذ خطوة قانونية حاسمة لحماية الموسيقى متاحة غير المطروحة، يعني اللي سجلتها ومازالت ما طرحتهاش بشكل رسمي، وهذا بعد تعرض عدد من أعمالها للتسريبات متتالية خلال الفترة الأخيرة. دونك بالنسبة للفنانة هذه قررت أنه تلتجئ للقضاء وطالبت بالحصول على إذن قضائي يسمح لها بإصدار أوامر استدعاء لعدد من منصات الإنترنت اللي تمتلك سجلات وبيانات تجارية يمكن أن تساعد في تحديد هوية الأشخاص المسؤولين عن اختراق وتسريب محتوى موسيقي غير مصرح بنشره حسب ما نشر موقع جيو.تي.في. بالنسبة للتحرك القانوني هذا تهدف من خلال الوصول للمعلومات اللي تساعد فريقها القانوني في تعقب الأشخاص اللي يقفوا وراء نشر الأغاني والمواد الموسيقية اللي لم تصدر رسميا. التحرك هذا كما قلنا جاء بعد سلسلة من التسريبات اللي طالت أعمال غير منشورة للنجمة هذه، ما دفعها لاتخاذ إجراءات قانونية لحماية المحتوى الموسيقي وملاحقة المسؤولين عن نشره دون تصريح. بيانسور نحكيه هنا على برشا فلوس بيانسور كي يتم القرصنة بتاع الأغاني هذوما ويتم تسريبهم قبل ما يخرجهم صاحب الأغنيات، ونحكيه على برشا نجم نقولوا خسائر بالنسبة لها كي تخرج الأغنية دون معتبي تسريب ودون ما تصدر بشكل رسمي معها. نحكي على نجمة أخرى في السنوات الأخيرة سيطرت على كل شيء تقريبا، عدد سنوات سارة من أجل الموسيقى متاحة باش تسترجعها، ومن بعد عملت مجموعة من الألبومات والجولات العالمية اللي حققت فيها مبالغ فلكية. نحكيه على تايلور سويفت اللي تستعد لتحقيق إنجاز تاريخي جديد خلال حفل توزيع جوائز الام تي في المقرر إقامته في سبتمبر المقبل. تحتاج النجمة البالغة من العمر 36 عام للفوز بجائزة واحدة فقط من أصل 9 ترشيحات حصلت عليها العام هذا، باش تولي الفنانة الأكثر حصدا للجوائز في تاريخ الام تي في VMA يعني ام تي في فيديو. بالنسبة لها تقترب بقوة من تحقيق الإنجاز هذا، خاصة أنها تحتل المركز الثاني خلف النجمة مادونا في قائمة الفنانين أكثر ترشيح الجوائز الحفل بالنسبة للعام هذا. بالنسبة للمعجبين بتايلور سويفت اللي يسميوا رواحهم سويفتيز عبروا على حماسهم للموعد هذا واستعدادهم أنهم يصوتوا باش تاخذوا الجائزة هذه وتاخذوا أكثر من جائزة بالنسبة لها في ترتيب بيان سور وفي الجوائز متاع الام تي في، جائزة مهمة كما بقية الجوائز الحقيقة الموسيقية اللي يعني برشا للفنانين كما الجرامي ووردز وغيرهم. الجرامي ووردز اللي برشا فنانين يستعدوا أنهم يكونوا موجودين فيها، خاصة من الفن العرب كما لطيفة كما كاظم الساهر كما بلقيس ومجموعة أخرى من الفنانين يعني موجودين بصفة كبيرة. على ذكر الام تي في مادونا مترشحة في 11 جائزة و11 ترشيح بالنسبة للفنانة هذه اللي احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها 68 و63 شون ماكش مستعداي عملت في اليونان وانتك بالنسبة للنجمة هذه اللي كانت مشكلة بيانسور نجمة أولى على مستوى العالم في الفترة امتحة. نحكيه على الفنانين العرب ونحكيه على الفنان النجم اللبناني عاصي الحلاني اللي احتفل مؤخرا بزواج بنته دانا حلاني. مش نحكيه على المناسبة منه ربي هنيها بيعبق عليهم الستر إن شاء الله بالضرية اللي صار، لكن مش نحكيه على من ناحية الانتاجات الموسيقية، بوها فنان أخوها فنان وأختها فنانة وكانت مناسبة أنهم يحضروا غنيات باش يهنيوها ويفرحوا معها في المناسبة هذه. هذه أختها ماريتا حلاني والغنية اللي اختارتها لشقيقتها.

نسوا الاغنيات هذوما باش يكونوا كانوا خاصين لزاويه بنت عصير الحنين، لكن اكيد باش تم مشاركتهم في مختلف الافراح، خاصه الاغنيات الايقاعيه في جو الدب. كان اسمه عصير الحنين، فرحه بيتنا وابن وليده الحنين.

هذه بوسي ومصلة مغنيت كلم ماما أغنية نصلوا معها للعشرة واحدة وخمسين دقيقة على موجتها الجوهرة فهم في جوهرة بين هاي تحيتنا نجدوها لكل مستمعاتنا مستمعين بقوا معنا ديما في الاستماع صاريتنا متواصلة حتى الماضي ساعة ما زال يسر معكم سيسي مذويري في الإخراج أحمد حبيسي من قدام الميكرو شوية خليكم معدكم مع موجز لحدش الأخبار وما هجر نوين نروح نكمل معكم مع بقية فقراتنا وطبعاتنا وأخبارنا ديما في جوهرة بين هاي

0: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.
1: اسمعوا جديدي على جوهرة FM أم لفاخر.

0: الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. بمناسبة اليوم العالمي للبعوض الموافق لعشرين اوت، دعت وزارة الصحة الى اتخاذ جملة من الاجراءات للوقاية من تكاثر البعوض ولسعاته، من بينها التخلص اسبوعيا من المياه الراكدة في الاواني والاحواض والاطارات والمزهريات، واحكام تغطية خزانات واوعية تخزين المياه. كما أوصت الوزارة باستعمال الناموسيات وطارد البعوض، إلى جانب ارتداء ملابس تغطي الجسم خاصة خلال فترات نشاط البعوض، مؤكدة أن الوقاية من تكاثره ولسعاته مسؤولية مشتركة تبدأ من المحيط اليومي. وأوضحت الوزارة أن البعوض رغم صغر حجمه يمكن أن ينقل أمراضا خطيرة، داعية للحفاظ على محيط نظيف وحماية النفس والعائلة من الأمراض المنقولة عبر البعوض. أعلنت وزارة العدل عن فتح مناظرة عن طريق اختبار مهني للانتداب في عدد من الخطط، تشمل 39 خطة عمل تنظيف و39 خطة حارس. وتشترط المناظرة وفق المعطيات المنشورة أن يحسن المترشح القراءة والكتابة وألا يتجاوز سنه 40 سنة، إلى جانب توفر بقية الشروط المنصوص عليها في البلاغ الرسمي للمناظرة. هذا ومن المقرر إجراء الاختبارات بداية من 5 أكتوبر 2026 و2000 والأيام الموالية، فيما حدد يوم 28 أوت 2026 و2000 كآخر أجل لتقديم الترشحات. دوليا، دعت فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا اليوم إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة والسحب الفوري للمناقصات المتعلقة ببناء أكثر من 1000 وحدة سكنية. وحذرت الدول الأربعة من أن القرارات المتعلقة بالمستوطنات ستواصل إضعاف موقف إسرائيل على الساحة الدولية. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران هدفه الدفع إلى انهيار نظام الحكم في طهران. ومن أخبار العالم أيضا، رئيس مجلس الوزراء العراقي يؤكد اليوم أن الحكومة ستمضي في تقديم قانون الحشد الشعبي لإقراره، موضحا أن العراق يشهد اليوم مرحلة بناء بعد إنجاز متطلبات عملية الدفاع عن السيادة. نهاية هذا الموجز.

Summer Night Mix. Let's go. رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام, ورجعنا مع السمر نايت ميكس. ليلة باش نسمو دي جي اسمه دي جي كوفي, واختار مجموعة من الغنيات في جو الالكترو بوب, غنيات او سيت والا ميجا ميكس كما سماها هو بالنسبة لغنيات في جو الالكترو بوب. غنيت برشا ممكن ممش عقلهم لأنه ممهمش الغنيت الجديدة نتاع العوام القليلة الماضية, فما غنيت قعدوا في البال كيما رايز أب إيف لاروك, كيما ستيرو لوف, كيما كالابريا وغيرهم من الغنيت بريتني سبيرز وغيرهم. دونك في جو الإلكترو بوب غنيت حلوين برشا نتاع دلفينيات أكثريتهم, وجوهم ممتاز جدا. دونك اخترنا انه نسمعوا الميكس هذا في السمر نايت ميكس, وبعد نعطيكم بلاي ليست الكامله بالنسبه للغنيات. فما برشا باش نذكرهم بحاجات باجواء معينه, فما برشا ما يعرفوش الغنيات, وبعد نعطيكم اسماء الغنيات بالتفصيل. نسمعوهم نستمتعوا بهم, بعد نرجع نوصلوا معكم في جوهره باي نايت. جوهره

هذا كان دي جي غوفي في إلكترو بوب. سمعنا غنيات للبلاك ايت بيس، سمعنا للمفقو، سمعنا زيدا أفرو جاك، إيفا سايمون، سمعنا ألكسندرا ستان، سمعنا ساشا لوبيز، أندريا دي أن برونو، جينيفر لوبيز، دافيد جيتا، أفيتشي وغيرهم من الغنيات. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالاختيارات هذه. سهريتنا ما زالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة، بقوا معنا ديما في الاستماع. خليكم مع الموسيقى السنة ومريد جيب لايف سنة وزادة ثامر حسني.

كاركترز او الونسو ماجيك سيستم من الونسو معها ل 11:58 دقيقة على موجات الجوهرة فهمت اسمو في جوهرة باينة عتصاريتنا متواصلة معكم حتى الماضي ساعة شوية أخرى معكم أنا الشرق الأخير الأخبار بالنسبة اليوم وهجر نوين نرجو احنا نكملوا معكم حتى الماضي ساعة في جوهرة باينة.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجة الجوهر في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. رفع الإضراب الفجئي لسائقي شاحنات نقل المحروقات، واستعدادا لموسم الأمطار مجلس وزاري مضيق يوصي بتسريع استكمال الأشغال الوقائية والتدخل الفوري. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تم يوم أمس رفع الإضراب الذي نفذه سائق شاحنة المحروقات الخميس وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان سميري. وأفاد سميري بأنه تم خلال جلسة ضمت الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول العجيل وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل، تم الاستماع إلى مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات المضربين والاتفاق على إصدار برقية إضراب وإنهاء الوقفة الاحتجاجية الفجئية. ويذكر مستمعينا أن ولاية تونس الكبرى وعدة مناطق أخرى سجلت يوم أمس توقفا مفاجئا لعملية التزود بالوقود جراء إضراب مفاجئ نفذه سائق شاحنات نقل المحروقات بالمنطقة البترولية في رادس. وفي تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليمة سحيمي أن سائقي شاحنات نقل المحروقات دخلوا في إضراب وصفه بالعشوائي للمطالبة تطبيق الزيادات المنصوص عليها في قانون المالية، إلى جانب تسوية وضعية المساهمات الاجتماعية لفائدتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأضاف الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية أن السائقين يطالبون أيضا بتسوية ملف الاقتطاعات الاجتماعية بالنظر إلى اقتطاع مبالغ من أجورهم دون أن يقع تحويلها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق تصريحه. والمتحدث بيّن أن الاتحاد العام التونسي للشغل لم يدع إلى الإضراب، لكن هذا التحرك كان متوقعا بسبب تعنت بعض الشركات الخاصة وعدم تطبيقها الاتفاقات المبرمجة، خاصة في ظل تعطل الحوار الاجتماعي بين الأطراف الاجتماعية. من جهته أرجع الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سلوان سميري هذا الإضراب الفجئي لسواق شاحنات نقل المحروقات إلى ما وصفه بتدهور أوضاعهم المهنية والاجتماعية في ظل غياب الحوار والمفاوضات داخل عدد من الشركة الخاصة، مؤكدا أن أبرز مطالبهم تتمثل في تطبيق محضر اتفاق يعود إلى سنة 2018 وتسوية وضعية بطاقات العلاج والتغطية الاجتماعية. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية للاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين. ورئيسة الحكومة تؤكد في مستهل أعمال المجلس أن الاستعداد لموسم الأمطار يقتضي اعتماد

0: تقلبات وأمطار، مما يستوجب استكمال مختلف التدابير الوقائية ولا سيما في المناطق والنقاط الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات. رئيسة الحكومة أبرزت أيضا أن التحديات المناخية الراهنة تفرض التعامل مع ظواهر جوية أشد حدة وتقلبا، مما يقتضي تطوير منظومة الوقاية من المخاطر وتعزيز قدرة الدولة على الاستباق والتدخل السريع للحد من التداعيات، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. وطنيا أيضا، أعلنت رئاسة الحكومة أمس أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء 25 من أوت 26 و2000. انطلقت يوم أمس عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة التلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 26 و2027 و2000، حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية. ويتعين على تلاميذ كافة المستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة تأكيد التسجيل، فيما يتعين على تلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة إعادة فتح باب التسجيل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض، ويتم استخلاص معلومات ترسيم باستعمال المحافظ الإلكترونية أو بطاقة الدفع البنكية أو البريدية أو منظومة بيسمارت أو تطبيقة الدفع ديدسيت. دولياً الآن، أعلنت الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت أفراداً على صلة بالحرس الثوري وحزب الله. وقال وزير الخزانة الأمريكية إن العزلة الاقتصادية ضد إيران ستكون هي الأكبر في التاريخ، متوعداً بأن تؤدي العقوبات إلى انهيار النظام الإيراني. والخارجية الإيرانية تصف العقوبات الأمريكية بأنها إرهاب اقتصادي، معتبرة أنها تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها. وللتذكير مستمعين، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد توعد بعواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة. وبالتزامن مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعقوبات اقتصادية غير مسبوقة على إيران، ومع تجمد المفاوضات بين الجانبين، كشف موقع إكسيوس تنفيذ الجيش الأمريكي عملية مواكبة لسفن نفط في مضيق هرمز عبر مسار جديد قرب السواحل العمانية، أمنت خلال الأسبوعين الأخيرين نصف ما كان يمر عبر المضيق قبل الحرب على إيران، رغم تأكيد الجانب الإيراني مواصلة إغلاق المضيق. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. مازلنا مواصلين معكم ديما في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. صاريتنا بدات من العشرة، مازلت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة. بعد شوية نرجع مع بقية فقراتنا الموسيقية اللي تستنى فيكم بين الفلاش باك وأيضا مع السمر نايت ميكس. نتمنوا تكونوا بخير وديما متونسين بينا في سهريتنا اليومية في جوهرة باي نايت اللي تبدأ معكم ديما من العشرة متاع الصباح، واحد من عشرة متاع الصباح، من عشرة تتواصل حتى الماضي ساعة متاع الصباح. ليك شوية في السينما سامي كيكو برا بعدت على الاخراج من وحدة. شن نحكيه على الفيلم الوثائقي التونسي تونس برلين اللي باش تكون عنده مشاركة في بتاع الفيلم هذا تو دريم بيرهابس. المخرجة نضال جيجا باش يشارك الفيلم الوثائقي هذا تونس برلين في المسابقة الرسمية الدولية للدورة 13 مهرجان طرابلس السينمائي بلبنان اللي باش يقام من 17-23 سبتمبر 2026 حسب ما علت عليه وزارة الثقافة. والفيلم هذا مدة نتاعو 83 دقيقة، انتاج تونسي فرنسي، تابع تجربة ثلاثة فنانات تونسيات يمارسن الموسيقى الإلكترونية دي جيينغ، هن مريم كاميس نوارا وليندا تونسي، في رحلة تجمع بين الشغف نتاعهم بالموسيقى الإلكترونية وسعيهن إلى تحقيق طموحاتهم الفنية في مشهد موسيقي لا يزال يطرح تحديات عديدة قدام حضور النساء في المجال الموسيقي هذا. دونك من النوعية الخاصة بالنسبة للأفلام هذا. والانتقال من تونس وبرلين لأنه يعتبروا البعض أنه برلين هي العاصمة متاع الموسيقى الإلكترونية. دونك يرصد الفيلم أحلام الفنانات هذوما والتطلع متاعهم الأفاق فنية ومهنية جديدة، يطرح في الآن ذاته أسئلة تتصل بالحرية والهجرة والهوية وحق الشباب في الحلم وصناعة مستقبلهم، كما يضيء على التحديات اللي تواجهها النساء في المجال الفني وعلى سعيهم لإثبات حضورهم وفرض خياراتهم الإبداعية. إن شاء الله بيان سور بالتوفيق بالنسبة للفيلم هذا اللي أكد ويعزز حضور السينما التونسية في التظاهرات السينمائية الدولية بعد مشاركات للفيلم هذا في عدد آخر من المهرجانات. تبقوا معنا ديما في الاستماع، مواصلين معكم، مواصلين مع الموسيقى ديما في جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة FM.

تسمع في راديو جوهر اف ام في جوهر بنايت صاريتنا ما زالت متواصله معكم حتى الماضي ساعه. ابقوا معنا مشكورين في الاستماع. فلاش باك اللي اخترنا مجموعه من اغنيه البوب بالنسبه للسنوات الالفينيات. البدايه تكون معي كون والبقيه نتاع الكريست خليكم تكتشفوا وتستمتعوا بها ونرجو نوصلوا معكم حتى الماضي ساعه في جوهر بنايت. جوهر اف ام.

هذا كان الجي دي بي اس في عبرزانية البوب بالنسبة لسنوات الألفين، واصلين معكم ديما في جوهرة باي نايت. بعد فلاش باك نرجع للنوفوتي، غنية هي قديمة لكن ديو جديد بين بابلون وحسين الأصنامي، غنية اسمها زينك هولني، غنية من الجزائر وبرشة تفعلوا مع الغنية على أساس أنه تاني تقبل في المغرب وأنه الثنائي هذا رجعها للأصل نتاعها اللي هو الجزائري بيان سور في باردي ما الخلاف على موجود شانس موزادة. غنية يا حبيبنا جديد حكيم ومحمود محمد اللي معروف بالاسم الفني حودة بندق، شانس مو في غنيتهم الجديدة اللي جيدي مع ريد بول ميوزك، تعاون جديد مع زادة المنتج الموسيقي أحمد طارق يحيى. نسمو نرجو نصل معكم في جوهرة باي نايت.

0: Fantina. سلطينا
1: نوصلوا لتسلطينا في جوهرة بنايت على موجات الجوهرة اف ام في الدقائق الاخيره موعد سهرة الليلة. دينا معكم العشرة متاع الليل. اخترنا باش نسمعوا اغنية سألوني الناس، اغنية فيروز، نسمعوها مع الفنان زياد برجي من حفله اللي كان في مهرجان سوق واقف في 2018. قدم مجموعة من الاغنيات منهم اغنية سألوني الناس، خليكم تسمعوها تستمتعوا بها ونتقابلوا معكم ان شاء الله في موعدنا الاذاعية القادمة. تحيات سامي الدويري اللي كان معنا ومعكم في الاخراج التقني، كان معكم ايضا احمد حبيسي من قدام الميكرو. ليتكم زينة، صباح الخير، سلام.

Look.